واحد منهم هو أبو البنت، وماتت أمها بعديه، وعاشت البنت عند عمها اللي ما عاش بعديهم كتير. بقى الشاب عايش مع بنت عمه في بيت واحد، وكان لكل واحد منهم فلوسه وتجارته، تجارته الموروثة عن أب كل واحد منهم. وكان للشاب صديق عزيز على قلبه قوي. لما شاف بنت عمه خطبها إليه، وافق الشاب على زواج صديقه من بنت عمه، مع أنه هو بحب بنت عمه لكن ضحى بحبه علشان صديقه، واتجوز الشاب البنت وأخدها وسافر بيها لبلاد بعيدة. حزن الشاب ابن عمها على فراق بنت عمه، حزن عليها قوي، وأثرت شدة حزنه على تجارته وأرباحه، وبدأ بالتراجع حتى خسر كل اللي بيملكه من تجارة ومال. شعر الشاب إن كل اللي حصل له كان بسبب الشاب ده اللي اتجوز من بنت عمه، فقرر إنه ينتقم منه. راح الشاب ده من بلده، ساب بلده وقرر إنه يقتل صديقه، وسافر الليالي والأيام حتى اهتدى إليه. كان صديقه بيسكن مع بنت عمه في قصر شامخ عظيم، استأذن إن يدخل على صديقه، لكن صديقه امتنع إنه يقابله. رجع الشاب بعيني حزين هيمان على وشه، وفضل يمشي حتى وصل لشط البحر، وهناك لقى اتنين بيتخصموا وبيتخانقوا على صندوق، كل واحد بيقول ده ملكي أنا، لأ ملكي أنا، لأ ملكي أنا. قاموا الاتنين طلبوا من الشاب ده إنه يحكم بينهم، وهم راح يرضوا بحكمه ليهم. وكان الشاب أصر في نفسه أمر. عمل إيه؟ أخذ حجر ورماها في البحر وقال لهم روحوا دوروا عن الحجر، وأي واحد فيكم بيجيني بالحجر الصندوق ده هيكون ليه. راحوا الاتنين نزلوا البحر عشان يدوروا على الحجر. قام الشاب ده خطف الصندوق وفر بيه وهرب، ولما فتحوا لقى ملان بالذهب والمال، وقرر الشاب ده انه يرجع لنفس البلدة اللي كان يعيش فيها صديقه اللي اتجوز من بنت عمه واللي كان سبب في دماره من أجل منافسته وإنه يكدله. وبدأ بالتجارة واشترى البيوت والقصور والمتاجر ببضاعتها، حتى لمع نجمه وانتشر خبره وبقى من كبار أعيان المدينة. وساب اللي شغالين عند صديقه اعمالهم وراحوا له رغبه في زياده الاجر. العمال اللي كانوا بيشتغلوا عند صديقه اللي جوز بنت عمه سابوه وجوله عشان هو
ادالهم أجر أكتر، وكان ما بيرفضش أي عامل بيجيله بيدور عن رزقه. وفي يوم من الأيام جات له ست عجوز وأشفق عليها وخلاها تشتغل في تجارته. والست العجوزة دي بتعتبر الشاب زي ابنها، وكانت بتهتم بيه كتير. طلبت منه مرة إنه يتجوز، وعرضت عليه أجمل بنات المدينة، لكنه رفض. وفي يوم دخلت على المحل المتجر بتاعه بنت جميلة عاوزة تشتري. بصلها الشاب ده وقال للعجوز: أنا عاوز البنت دي. وراحت الست العجوز عشان تخطب البنت للشاب ده، ودعا الشاب كل وجهاء وأعيان المدينة، الكل حضرهم، وكان صديقه من بين الحاضرين. ولما انتهى حفل الزفاف وراحوا الكل بيوتهم، وبص في مكان من قصره فشاف صديقه بيجلس وبيرفض انه يخرج، وجاله بسرعة وهو بيقوله: ايه اللي بقعدك هنا؟ مش كل المدعوين انصرفوا لبيوتهم؟ قال له صديقه، قال له: انا مش عاوز انصرف، لان فرحك هو فرحي وسعادتك هي سعادتي، ولازم ان اقوم بواجبي معاك كامل ومش حسيبك. الشاب رد عليه وقال له: أنت كذاب، لو كنت صادق كنت طلعت عشان تستقبلني يوم لما زرتك في قصرك. فقال له صديقه، قال له: في يوم زيارتك ليا أنا كنت قاعد في اجتماع هام لكبار أعيان ووجهاء المدينة، وأنا اتكلمت عليك كلام جميل بحضورهم يليق بمقامك، وبلغتهم عنك بأنك الوجيه الفاضل والشهم الكريم والتاجر الكبير. ولما بصيت لك من الشباك، شباك القصر بتاعك، وانت في هدومك المقطعة، خفت انك تدخل القصر بتاعي وبتتأثر صورتك وبتتناثر صورتك اللي رسمتها ليهم، وأكون أنا في نظرهم كذاب، وتبقى أنت في نظرهم في صورة مش بالصورة اللي أنا قلت لهم عنك. أما الست العجوزة اللي كانت بتحضنك وبتخدمك فهي أمي، يا سلام. وأما الاتنين اللي كانوا بيتخصموا على الصندوق على شط البحر فهم أخواتي الاتنين، بعتهم لك وعلشانك. وأما زوجتك اللي اتجوزتها فهي بنتي، والعمال اللي هم عندك هم عمالي، بعتهم ليك. وأما بضاعتك وأملاكك وقصورك ومحلاتك التجارية كانت ملك لي أنا، اتنزلت عنها ليك وعشانك. وأنا منساش فضلك يوم إنك فضلتني عن نفسك وزوجتني من بنت عمك. يا سلام، إيه رأيكم بالإحسان ده؟ أرجو إنها تكون عجبتكم ودرس لينا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي لكم أروع قصة حب في التاريخ. قصة الحب دي هي أروع قصة حب في التاريخ. أيوة، لا قيس وليلى ولا روميو وجولييت، لأن القصص دي ما بتنتهيش بالزواج. واللي بيعتبر اختبار حقيقي للحب، والحب الحقيقي هو اللي بيستمر بعد الزواج حتى لو مات واحد من الطرفين. فأعظم قصة حب هي حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها، حب عجيب حتى تموت السيدة خديجة. وبعد موتها بسنة بتيجي ست من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقول له: يا رسول الله، ما تتجوز؟ مش عاوز تتجوز؟ عندك 7 عيال ودعوة هائلة بتقوم بيها، فلابد من الزواج، قضية محسومة لأي رجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقى يعيط وقال: وهل بعد خديجة حد؟ ولو الأمر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالزيجات التي جاءت بعد ذلك لما تزوج أبدا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج كرجل إلا خديجة، وبعد ذلك كانت زيجات لمتطلبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسيش زوجته أبدا بعد وفاتها ب14 سنة. يوم فتح مكة والناس ملتفين حوالين الرسول وقريش كلها بتيجي إليه عشان يسامحها ويعفو عنها، وفجأة بيشوف ست عجوزة جاية من بعيد، فبيسيب الكل وبيوقف معاها ويتكلم معاها، وبعدين بيشيل عبايته وبيحطها على الأرض وبيقعد مع العجوز على العباية بتاعته. فالسيدة عائشة بتسأل: مين دي اللي اداها النبي صلى الله عليه وسلم وقته وحديثه واهتمامه كله؟ فبيقول: دي صاحبة خديجة. وبتسأل: وكنتوا بتتكلموا يا رسول الله بإيه؟ فقال: كنا بنتكلم عن أيام خديجة، وغارت ساعتها أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: لسه بتفتكر العجوزة دي؟ وراها التراب وربنا أبدلك خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني من هي خيرا منها، لها هي وستني لما طردني الناس، وصدقتني لما كذبني الناس. وشعرت السيدة عائشة رضي الله عنها إن النبي غضب، فقالت له: استغفر لي يا رسول الله. فقال: استغفري لخديجة حتى استغفر ليك. رواه البخاري عن السيدة عائشة. فيها ايه لو خلينا بيوتنا كده، الزوج يقرأ مع زوجته القرآن، وما أروع انه الأولاد يشاركوهم القراءة، والزوجة اللي بتصحي زوجها لصلاة الفجر، أو يصلي الزوج وزوجته وركعتين قيام. إزاي رح يكون البيت ده وجماله وحلاوته بالحب فيه؟ عموما الوفاء ده والحب مش مستغرب من سيد البشرية نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. ويريت بعض الأزواج يقتدوا بهديه ولو بشيء بسيط من رفقه وحبه واحترامه لزوجاته، أحسن ما نسمع كل يوم طلاق طلاق طلاق والعياذ بالله. واجعلنا بينكم مودة ورحمة. في الجيل الجديد ده محدش طايق يسمع كلمة من زوجته، أو العكس. فعشان كده يا أحبائي، الرسول هو قدوتنا، اقتدوا بهديه ولو بشيء بسيط من رفقه وحبه واحترامه لزوجاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا من شوية اتكلمت عن نصائح للزوجة بتقربها من زوجها، لكن دلوقتي عندنا 40 نصيحة للزوج للمحافظة على أسرته. لا شك ولا ريب بأن العلاقة الزوجية هي مشروع بناء حضاري، الهدف منه بناء الأسرة المستقرة اللي تعتبر نواة المجتمع الصالح. وعملية بناء الأسرة بتعتمد على عملية متوازنة ومتداخلة في المشاعر والعواطف والأحاسيس ما بين الزوج والزوجة. وأهم قاعدة لانطلاق الأسرة بنجاح هو الفهم الواعي ما بين الطرفين وبناء قاعدة صلدة لا يمكن التجاوز عليها وتخريبها مهما بلغت الظروف الضاغطة، ألا وهي قاعدة الاحترام. منقول للزوج الكريم: بيتك سفينة السعادة، وزوجتك ربانها، وانت مساعدها. وإليك يا أيها الزوج بعض النصائح حتى تتمكن من اتزان الحياة الزوجية، وهي تذكرة أخوية عشان يسعدوا بحياتهم الزوجية إن شاء الله تعالى. أولا، اسعى دايما إنك تقوي قاعدة الاحترام المتبادل بينكم، وإنك تبص لزوجتك إنها نور عينيك، وخليها تشعر بكده قول وفعل. ثانيا، كون كريم في عواطفك، ودي زوجتك كل الحنان العاطفي والأمان المادي. نمرة ثلاثة، خليك لين في معاملتك مع زوجتك بحكمة، وواثق من نفسك، وحاسم في قرارك بعد المشاورة معاها، فهي شريكة حياتك. أربعة، خليها تشعر بحبك ليها، وردد عبارة بحبك على مسامعها، فالكلمة دي مش هتسقط، مش هتوقع من قلبها أبدا. نمرة خمسة، خليها تشعر إنك أنت اشعرها بأنوثتها وحاجتك لحنانها وعطفها ومساعدتها في حياتك. نمرة ستة، اجعلها إنها تبص إليك بعين الود والاحترام المتناهي، وإن رجولتك خيمة بتضللها وعمود بترتكز عليه، وما تستغنيش عن وجودك في كل جوانب حياتها. سابعا، اتكلم معاها بأعذب الكلمات اللي بتطرب مسامع قلبها، وامدحها على كل عمل أنجزته لصالح الأسرة. ثامنا، لو أخطأت في عمل أو موقف معين، عاتبها يا أخي، لكن عاتبها عتاب المحب، مش عتاب اللي بيتصيد عثرات الأحزان. لا، خلي الكلمة الطيبة دايما. نمرة تسعة، املأ أوقات فراغها بحبك، ما تقطعهاش بحجة انشغالك عنها أبدا. لو أنت سافرت للخارج بمهمة
أو سياحة، اتواصل معاها بكل وسائل الاتصال وطمنها بحبك ليها واشتياقك إليها. والعمل ده على قلته فهو كبير، كبير قوي في نظرها. خليها تشعر باهتمامك بيها. عاشرا، لما بتتأخر بعمل أو مهمة وظيفية ما تخليهاش تقلق من غيابك، وصلها بأخبارك ولو بمكالمة بسيطة، اسألها عن أحوالها وعن أحوال الأطفال لو كان عندكم أطفال، وإنك هترجع إن شاء الله بعد ما تخلص شغلك. 11، قدر مجهودها البيتي ولو كان قليل، فهو مش واجب عليها وإنما فضل تؤديه فتستحق الشكر منك. 12، اسعى إنك تدللها بأعطر الكلمات وأجمل الهدايا الممكنة، فده بيزيد متانة العلاقة الزوجية. 13، كتر من مديحك إليها وتعامل معاها وكأنها أفضل النساء. 14، للست إقبال وإدبار بسبب الظروف العاطفية والهرمونية والعوامل الخارجية. حاول إنك تقدر إحساسها ومشاعرها واعطف عليها وقت حزنها وألمها. 15، استمع لزوجتك بمسامع قلبك لأي وجهة نظر حتى وإن تختلف معاك فيها، واطلب مشاركتك برأيها واحترم رأيها وناقش اللي بتختلف معاها بالرأي، وخذ باللي بتتفق معاها. 16، ما تفكرش بأنانيتك وهواك، واعلم إن ليك شريك في كل شيء من حياتك. 17، اتعلم على مبدأ العفو والتسامح بينكم. 18، خليها تشعر بغيرتك عليها بالشكل المقبول. 19، اخرج معاها للتسوق والنزهة بين الحين والآخر. 20، شاركها في مهام البيت واشعرها باهتمامك بذلك كمان. 21، حاول إنك تحول البيت لأجواء شعرية جميلة ملانة بالفرح والمرح. 22، كون صادق معاها حوالين ظروفك الاقتصادية وما تبخلش على بيتك وأسرتك. 23، حاول إنك تتفهم ظروف زوجتك الصعبة وتقلبات مزاجها، وحاول إنك تخفف عنها قدر المستطاع وتعينها بأجمل الكلمات وتتصابر معاها على محنتها ومعانتها وتفهم ظروفها. 24، خليها تشعر بحاجتك إليها في كل لحظة، واشعرها بأنها جوهرة ثمينة لا يمكن الاستغناء عنها. 25، ما تلحش عليها بكشف أسرارها إن كانت
مش عاوزة. ستة وعشرين، لما بترجع البيت خليها تشعر بشوقك إليها. سبعة وعشرين، اسألها عن يومها وعملت إيه وإيه اللي أنجزته من مشاريع عمل إيجابية عشان تشعر باهتمامك بيها. 28، اسمع لها كويس. 29، بوس زوجتك قبل ما تخرج من البيت وبعد ما ترجع إليه. 30، اشكرها على كل عمل أنجزته ليك ولأولادك. 31، ابعد عن العصبية والغضب، فهم مفاتيح الشيطان ومخربات لبناء الأسرة. 32، حاول إنك تقوم بإنجاز أعمالك بنفسك قدر المستطاع وما تعتمدش عليها كليا، لأن زوجتك ليها مهام تانية بتقوم بيها. 33، تقبل بهدوء تأخرها في الاستعداد للخروج أو تبدلها لهدومها أكتر من مرة، فهي ست. 34، فاجئها بهدايا بين الحين والآخر، وافتكروا أنه تعيشوا مراجعة دورية في ذكرى جوازكم لتجنب السلبيات وتقوية الإيجابيات. 35، لما بتطلب منك المساعدة اوعك تتردد أبدا بكده. 36، ما تتخانقوش قدام الأطفال أبدا، ولو اختلفتوا في شيء خلي غرفة النوم هي مكان العتاب ووحل نقاط الاختلاف وبكل هدوء واحترام، وإنه ما يسمعش تحوركم في الاختلاف الأطفال أو الجيران. 37، لو أخطأت بحقها وجرحت مشاعرها بسرعة أسرع في الاعتذار إليها، ما تاخدكش العزة بالإثم، لأن الاعتذار والكلمة الطيبة بتمسح كل ألم وبتشفي كل جرح. وعاهد نفسك إنه ما تتكررش وما تكررش الخطأ مرة تانية. 38، لو اختلفتم وتشاجرتم ما تبعدوش عن بعضكم البعض في فراشكم، فده بيعمق الجفوة وبيصدع النفوس أكتر. 39، لازم تعرف إن المرأة ريحانة ومش قهرمان، وعامل زوجتك بأحسن وأجمل معاملة، فهي نفسك وهي مودتك وهي رحمتك وهي لباسك وزينتك. 40، افتكر إن الظلم قبيح ومكروه عند ربنا، والله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين، فإياك وظلم من لا يريدك عليك ناصرا إلا الله. فلو نجيت بظلمك في الدنيا مش هتنجو من ظلمك في الآخرة، وإنت توقف بين يدي الله وتشتكي زوجتك عليك قدام ربنا لظلمك ليها.
احترم، احترم إنسانيتها ومشاعرها. زي ما تحب إنها تحترم إنسانيتك ومشاعرك. واعلم إن الحياة ممر قصير، فما تتخصموش من أجل دنيا فانية، وما تخربوش بيوتكم من أجل أنا شيطاني زائل. فكروا إزاي تسيبوا أثر طيب تحيوا بيه بعد مماتكم، حتى ما تموتوش مرتين. بارك الله فيكم، وكتب الله لكم أسرة سعيدة هنيئة ملؤها الاحترام والتضحية والإيثار فيما بينكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك. وهنا بعض الحكم: البياض لا يعني الجمال، والسواد لا يعني القباحة، فالكفن أبيض ومخيف، والكعبة سوداء وجميلة، والإنسان بأخلاقه ليس بمظهره، ولو كانت الرجولة بالصوت العالي لكان الكلب سيد الرجال، ولو كانت الأنوثة بالتعري لكانت القردة أكثر الكائنات أنوثة. قبل أن ترفع عينيك وتطلب من الله المفقود، أنزل عينيك واشكره على الموجود. الحمد لله رب العالمين والشكر له. وهذه نصيحة ثمينة: أثث قبرك بأجمل الأثاث، الصلاة، الصدقة، القرآن، حب الخير للناس. بادر قبل أن تغادر. هل تعلم لماذا نحن نشعر بالضيق والحزن أحيانا دون أي سبب؟ هناك هرمون في الجسم يفرز خلايا على القلب عندما نلهى عن ذكر الله، ومن ثم تكون غشاء على القلب يسمى الران، ويسبب اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم.

0: صمتا واسمع شكوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم.
2: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتنا معكم لهذا اليوم، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا في خواطر، بودكاست خواطر. خاطرتنا اليوم بإذن الله تعالى حول الحياد. أنا عملت خطبة في الموضوع لكن حبيت أبسط الموضوع للأخوة والأخوات المشاهدين المستمعين المتابعين لنا في كل مكان. الحقيقة الحياد شكلها شغلة جميلة، يعني أنا أكون على الحياد والحمد لله أنا محايد وما لي علاقة في أحد، كلام شكله يعني خليك في حالك. الحياد باطل، الحياد يعني الباطل. كيف؟ تعال نفصل في الموضوع قليلا، نشوف صراعات موجودة. يعني أنت ما دام في الحياة، ما دام تعيش في الحياة طبيعي تأكل وتشرب، ما دام تعيش في الحياة تتنفس، ما دام تعيش في الحياة تتكلم مع الآخرين، ما دام تعيش في الحياة سترى صراع، سترى تسمع تلاحظ صراع مع ليس معك أنت، لست طرف في الصراع، مع زوج وزوجة، مع أخوة اثنين، أخوانك اثنينهم، أخ وأخت، أخواتك اثنينهم، مع ابنك، مع أخوك وابن عمك، مع فلان وفلان، مع زميلك في العمل ومديره، مع دولة ودولة. ما دام نحن نعيش في الحياة كما نأكل ونشرب ونتنفس نرى اختلاف وصراع بين الناس. النظرية السائدة خليك بالسليم، خليك على الحياد، هذا باطل. الحياد معناها أنت تقف مع الباطل. صراع لما يكون بين طرفين أحيانا يكون بين باطل وباطل، باطل مع باطل يتصارعون، وأحيانا يكون لا، والغالب يكون بين حق وباطل. فإذا بقيت تبقى مع الحياد فأنت مع الباطل. طب لماذا مع الباطل؟ أنا لم أسانده، أنت ساندت بأن قللت قوة الحق. أعيد، لما تقف على الحياد يعني خسرت الحق قوة، ولو بالموقف، ولو بموقف معنوي. طب لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، قال يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. يعني الله سبحانه وتعالى قوله يقول كونوا قوامين بالقسط، ولاحظ هذه معنى كلمة قوامين مهمة جدا. يعني الآية خارج القرآن ممكن أن تستقيم لو كانت بخارج القرآن، لو كانت يا الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، تستقيم. لكن أضاف الحق جل في علا، خالق يعلم ما في نفوسنا، قوامين بالقسط. ممكن الآية تصح تكون كونوا يعني اعملوا بالقسط شهداء لله، لكن قوامين، ما معنى قوامين؟ قوامين أنه مستمر باستمرارية. لأن كثير كثير كثير من الناس مع شديد الأسف، أنا أتكلم مع مسلمين، يقوم بالقسط. مثلا قضية الصهاينة وفلسطين، نحن نقول دائما أنه أهل فلسطين، حماس، جماعة المجاهدين في فلسطين، مهما كان من أخطاء لديهم لكنهم عندما تضعهم في كفة، والصهاينة المحتلين في كفة، العقل ما يرفض يعني. فلذلك هو تجد معظم الأمة الإسلامية وغير الأمة الإسلامية قامت بالقسط وأنصفت بالموقف، يعني يحتاج مواقف عملية لكنها قامت. وكثير من الناس الآن، لا طبعا هو أكيد، سأله يقول لك أنا أكيد مع أخواننا الفلسطينيين ضد الصهاينة. جميل جدا، هو قام بالقسط، قام بالعدل، قسط يعني العدل، ووقف معنويا، والذي تبرع، كل أمورها طيبة. وين المشكلة؟ المشكلة هو ليس قوام أحيانا، كثير من الناس ليس قوام، قام بالقسط في قضية معينة واضحة لكنه لم يقوم بالقسط في قضية أخرى. أترجم، في عندنا مثل
يقال عند الأمة العربية، ما أعرف غير المسلمين أكيد عندهم، قصدي غير العرب من المسلمين عندهم هذا المثل أو لا، أنا وابن عمي على الغريب، أنا وأخوي على ابن عمي، لم يذكر حق. يعني أيا كان أنا مع أخوي ضد ابن عمي، وأنا مع ابن عمي على الغريب. يعني إذا كانت قضية بين دولة ودولة تتدخل الأهواء،

لا لا لا هذول كذا كذا منهم الدولة الفلانية. طب وين القوامة؟ في القضية الأولى الكبيرة قمت بالقسط، لكنك لم تقم بالقسط في القضية الثانية. أو أنت أو الأخت اللي تسمعني يعني مثلا، أو الأخ اللي يسمعني، لما تعرض عليك مسألة فيها خلاف بين زوجين، اثنين متزوجين شباب كبار، مهم، بعيدين عنك، بعيدين عن الأسرة، من الجيران، من أحد، وأنت رجل أو أنت ست، وأجاو طلبوا رأيك، تقوم بالقسط. هذا عادة جملة الناس كلهم يقومون بالقسط، يعني يؤمر بالقسط، وهذا يجب ولا يجب، وأنت غلطان أو أنت غلطان، ليه تجاوزتي عليه، وهذا حقه لازم تعطيه حقه، وهكذا. يعني لما تكون قضية ابنك أو بنتك هو الغلطان، ابنك غلطان، بنتك غلطانة، شيل القوامة بالقص، شيلها وخليها على جنب. وأنا وبنتي ضد نسيبي، أنا وابني ضد الكنة. الحياة باطل. شوف هذا يعني هذا، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى قوامين، أي مستمر. مش تكون في قضية قوام بالقسط تقوم بها بالقسط والقضية الأخرى تتركها جانبا. لذلك لا يوجد شيء اسمه حياد. هناك ظواهر تكون في المجتمع، يعني ظاهرة تكون في الـ الـ الـ في المجتمع، مثلا الشذوذ الجنسي والمعفش، والله أنا ما عندي الحمد لله، أو مثلا التنمر، تحصل ظاهرة التنمر أنا ما أشارك فيه، ليش؟ أنا ما عندي أولاد. حياد. طب هم يحتاجون صوتك، الناس تحتاج صوت، يحتاجون صوتك تكون مع الحق. لا أنا ما عندي، لأن أنا ما عندي أولاد، أنا ما عندي بنات. في واحد من الأخوة قال، كان يقول قضايا البنات والمشاكل، الحمد لله أنا ما عندي بنات وما لي علاقة في المشكلة. ما لك علاقة في المشكلة؟ ما أولادك حيصير عندهم بنات بكرة، يتزوجون يصير عندهم بنات، ولا شنو عشيرتك أنت يعني؟ صح عند الذرية أولاد صبيان ذكور يعني. قال أنا ما عندي، ما لي علاقة في المشكلة هذه. كنا مجتمعين ونناقش القضية، أنا ما لي علاقة، أنا عندي أولاد. هل عشيرتك وأولادك كلهم حيخلفون ذكور إلى الأبد يعني؟ ما حيصير عندك إناث في الأسرة، بنت البنت أو كذا أو. شوف، وقف على الحياد، هو لم يقف على الحياد، هو وقف مع الباطل بأنه لم يعطي صوته للحق. مسألة جدا مهمة أيها الأحباب. لذلك في هذا البودكاست السريع صراحة أردني مع حضراتكم أنه الوقوف على الحياد 99% يكون هو أنت مع الباطل، بأنه أخذت قوة من الحق وجنبتها ووضعتها على الرف، وهي منها، وهي المفروض تستثمر في الحق. أمثلة كثيرة كثيرة، لكن حبيت أكتفي بهذه المثالين. في مثال آخر، طبعا أنا أقول هذا المثال وأنا ما يهمني يعني أي شيء، يعني في دولتين، في مصر وفي العراق. أبدأ في العراق، كان هناك صراع، جاء محتل أمريكي، مع الأسف كان السرالي معه بريطاني، جاء هذا المحتل الغربي احتل البلد. السلطة كانت باطل، السلطة العراقية أيام الدكتاتورية قبل 2003 كانت سلطة باطل، باطل، مجرم يعني، تحبه تكره مجرم، لكن إجا من هو أكثر إجرام منه. فكانت فتوى بعض علماء يعني إخواننا في البلد المكون الثاني أو شيعة بالذات، خلي أقول يعني ليست سر، قالوا دعوهم، باطل مع باطل يتصارعون. لذلك هذه مقولة، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. من قال هذا الكلام؟ صح، والدكتور إبراهيم شرحها دكتور إبراهيم، من وين جبت هذا الكلام أنت؟ خرجنا من بينهم سالمين. فلذلك أمنوا، جعلوا علماءهم، جعلوا المواطن، أتكلم عن نصف الشعب، نصف الشعب أمنوا المحتل، فقدوا نعمة

انتخابات ديمقراطية كما يرغب الغرب، وديمقراطية وصادق فاز. رئيس يحفظ قرآن، رئيس دولة يحفظ قرآن، هذه ما صايرة من 100 سنة، ما موجودة عندنا في بلادنا العربية تقريبا، بلاد الإسلامية كلها يصلي جماعة في الموظفين اللي عنده. فقام العسكر القتلة في مصر، معظمهم هناك شرفاء أكيد، قاموا بإسقاط هذه الحكومة. الآن مصر كانت 100 مليون أو حدود 100 مليون، الميت مليون كلهم كانوا ضد الحكومة التي لها ميول إسلامية، خلفية إسلامية، كل 100 مليون ضدها، لا يمكن 5% ضد الحكومة. مع العسكر القتل المجرمين أسقطوا الحكومة. من الذي بقى؟ حوالي 90 مليون لنقول، طلع النصارى قال 90 مليون بقوا، 90 مليون على الحياد. ما النتيجة؟ انظر الآن، دولة تحتاج لها 100 سنة حتى تنهض من جديد، تتخلص من ديونها، ولا زالت تغرق يوميا، يعني جون سفينة التايتانيك تغرق يوميا، تك تك تك. دولة مصر ودولة العراق تغرق تك تك تك، بسبب ماذا؟ صح بسبب الحكومات الإجرامية والفاسدة والقتلة اللي يحكمون البلدين، هذا الجماعة دول أمنوا المحتل، والجماعة المصريين أمنوا القاتل المجرم، إنه رفع رئيس الديمقراطي مو سالم مدني، صح هؤلاء الحكام هنا وهنا، لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنه الأغلبية هنا وهنا وقفوا على الحياد. أنا لست مع الحكم الظالم، لكن إن لم تستطيع أن تغير الحاكم لا تأتي بحاكم أسوأ نكاية فيه. هذا اللي حصل، هذا اللي حصل. لذلك انظر لهذه الدولتين العراق، وهذا رأيي الشخصي، يعني العراق ومصر من أسوأ الدول في الأمان، من أسوأ الدول في المعيشة، من أسوأ الدول في تراكم الديون، رغم أنه دول عندها موارد. انظر إلى سوريا، أسأل الله أن يتم التجربة الناجحة في سوريا. فلذلك لا تقول أنا ما لي علاقة، أنا ضربت أمثلة تحسها. إحنا قد يكون البعض ما يعجب رأيي أو يخالفني بالرأي، أنت حر، لكن هذه أمثلة عملية. خلينا على جنب. على قولة إخواننا في مصر، حزب الكنبة اللي هم شنو؟ اللي هم الحياد، الحياد ولا يقف مع الحق. يلا استلموا الآن، شوفوا وضعكم هنا يصير. صلى الله السلام والعافية. هاي خاطرتنا اليوم، أشكركم على الحسن الاستماع، بارك الله فيكم، وأشكر الأستاذ أسامة ريحاني، الدكتور سير صياح، وحتى ألقاكم إن شاء الله في لقاء جديد. تقبل تحيات محدثكم عضيد الربيعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دعم دعته النصارى في نبيهم دعم دعته النصارى في نبيهم.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

0: إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن أصحابه الأخيار الأبرار، ورضي الله تعالى عمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد مع سنة رسولنا الأنور صلى الله عليه وسلم، مع برنامجنا المبارك بإذن الله تعالى علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شعارا لنا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لنتعلم من سيد المعلمين بآبائنا وأمهاتنا فديناه صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في لقاءاتنا المؤمن كما صوره الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المؤمن الحبيب، رزقني الله وإياك صدق الإيمان وكماله وقوته. أيتها الأخت المؤمنة الفاضلة، رزقني الله وإياك والسامعات والسامعين صدق الإيمان وكماله وقوته. هيا بنا لنعرض نفسنا أو نفوسنا على هذا المقياس الإيماني النبوي الدقيق الذي لا مجاملة فيه ولا مداهنة، بل هو ميزان الحق من نبي جاء بالحق ونطق بالحق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ميزان الإيمان، صفات المؤمنين كما بينها سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه لقاءتنا، ولقاؤنا اليوم: المؤمن بين الحسنة والسيئة. النبي عليه الصلاة والسلام حدد علاقة المؤمن بالحسنة وعلاقته بالسيئة، فيا ترى ما هو ميزان الحسنة والسيئة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى المؤمن؟ هذا هو موضوعنا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. حديث اليوم الذي بنينا عليه حلقتنا: المؤمن بين الحسنة والسيئة، في سلسلة حلقاتنا المتواصلة بإذن الله. المؤمن كما صوره الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال الرجل: فما الإثم يا رسول الله؟ فما الإثم يا رسول الله؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه، إذا حاك في نفسك شيء فدعه، أي اتركه. إذن عندنا ميزان دقيق بالنسبة للمؤمن، وهو يتعامل مع الحسنة أو حين يقع في السيئة. هذا الميزان الدقيق، إنه القلب الحي، إنه القلب السليم، إنه القلب الصحيح، إنه ميزان النفس المطمئنة التي سكنت إلى أمر ربها واطمأنت به وقامت بما عليها وابتعدت عما يغضب ربها. النفس اللوامة، هذه الصفة الثانية للنفس، هي نفس واحدة ولها ثلاثة أوصاف. الوصف الأول: المطمئنة، سكنت إلى أمر ربها وارتاحت إليه وقامت به وعملت له وابتعدت عما يغضبه واجتنبت معاصيه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وفيها قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فدخلي في عبادي ودخلي جنتي رزقني الله وإياكم. أما الوصف الثاني للنفس أو كما يقولون النفس الثانية اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها إذا فعل سيئة أو ارتكب فاحشة، وتلوم صاحبها إذا قصر في فعل الخير وكان في مقدوره وإمكانه أن يقوم به، وتستحث صاحبها أن يبادر إلى فعل الخير، دي النفس اللوامة. وأما الثالثة فنسأل الله أن يباعد بيننا وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب، فهي النفس الأمارة بالسوء التي تحرض صاحبها على التهاون بالفرائض والاجتراء على المعاصي والوقوع فيما يغضب الله. أما النفس اللوامة فقد قال الله تعالى عنها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأما الثالثة الخبيثة وهي الأمارة بالسوء فقد قال الله تعالى عنها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله تعالى أن يرحمنا. ميزان اليوم، ميزان المؤمن بين الحسنة والسيئة، هو ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذن هناك خيط دقيق، هناك ميزان فاصل بين السرور بالحسنة والمساءة بالسيئة. ما الذي يجعلك تفرح بحسنة عملتها أو تستاء لسيئة وقعت فيها؟ ما الذي يحرك السرور في نفسك أو يحرك المساءة؟ إنه القلب الحي كما قلنا، القلب السليم، القلب الصحيح، إنها النفس المطمئنة أو النفس اللوامة. يا صاحب القلب الحي السليم الصحيح، يا صاحب النفس المطمئنة أو النفس اللوامة، أنت الذي تسر بالحسنة إذا فعلتها وتستاء للسيئة إذا أصابتك أو أصبتها أو وقعت فيها. لأجل ذلك أذكر نفسي وأذكر حضراتكم بالكنز النبوي، الدعاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. لما الناس يبحثون عن الدنيا ويسعون وراءها ويعيشون لأجلها ويقتتلون عليها ويضيعون واجباتهم من أجل تحصيل فتات أو حطام من متاع الدنيا الزائل، إذا انشغل الناس بذلك عن واجباتهم الدينية والاجتماعية وما أمر الله به من الصالحات، اشتغلوا أنتم بما يقربكم من ربكم ويشرف مقامكم بين يديه. ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنز الناس الدينار والدرهم، وفي رواية: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. هؤلاء الكلمات اكنزوهم يعني إيه؟ يعني تشالوا الوقت عوزة، يعني قلتهم بصدق وبحق.

إنه قلبك، افتح صندوق قلبك لتحفظ فيه هذا الكنز النبوي. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أي الإسلام، والعزيمة على الرشد أي القوة في الطاعة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ده الكنز النبوي يهمني فيه المقطع ده. اللهم إني أسألك قلبا سليما، لأن القلب السليم هو الذي سيكشف الحسنة أمام صاحبها ويجليها له ويدخل السرور عليه بها، وهو الذي سيجلي المعصية أمام من تزينت له المعصية فيرى قبحها. ما أصل الحسنة لها نور وعليها حلاوة وطلاوة، والسيئة لها مرارة وعليها غشاوة وظلمة. فمن يرى الحسنة فيقوم بها، ومن يرى السيئة فيمتنع عنها. من يرى نور الحسنة ومن يرى ظلمة السيئة؟ ما هي السيئة بتتزين ليك في ثياب تغريك وتغويك، لكن حقيقة الثياب وراها ايه؟ وراها الظلمة. من الذي يرى الظلمة في السيئة التي تزينت له بثياب حسنة ويقول لها أيتها السيئة أتغرينني؟ أتغوينني؟ اللهم إنني أتبين حقيقتك فلا أقع فيك أبدا. إنه صاحب القلب السليم، لأن قلبه السليم يرسل إشارة إلى بصره. عندنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا بالنسبة للظالمين الغافلين، أما بالنسبة للمؤمن فإن قلوبهم بذكر الله معمورة، قلوبهم بحب الله مسكونة، قلوبهم بنور التوحيد عامرة، لذلك تتكشف أمام أبصارهم الحقائق. يبقى البصائر والأبصار يلتقيان فيتجهان نحو الحسنة فيستكشفان نورها، فينبعث المؤمن نحو القيام بها. البصائر والأبصار قوة القلب وسلامة البصر الذي يستمد قوته من قوة القلب. حين يرى المعصية المتزينة في ثياب حسنة يرى من وراء هذه الثياب الظلمة التي تنطوي على المعصية فيجتنبها ويبتعد عنها، فيحصل حينئذ السرور والفرح بالحسنة، وللمساءة والحزن والندم على السيئة الصادرة. أرأيت إلى المؤمن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه صاحب شعور وحس مرهف، صاحب قلب حي. إنه إذا فعل سيئة فرح بها ودخل السرور على قلبه، وإذا فعل حسنة فرح بها ودخل السرور على قلبه، وإذا فعل سيئة اكتوى فؤاده واحترق قلبه وتأرق في نومه. وإذا تقلب على فراشه وقد فعل سيئة في يومه فإنه لا يستطيع النوم، يظل أرقا يتقلب من جنب إلى آخر كأنه يتقلب على مثل الجمر لا يستطيع النوم. لماذا؟ قلقا من المعصية، خوفا من الذنب وشؤمه أن تلحقه عقوبته ليلا أو نهارا. صدقت يا سيدي يا رسول الله حين قلت تبين لنا ميزان المؤمن إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. بعض الناس حين يفعل السيئة يفعلها وهو فرح، يفعلها وهو يتلذذ بها، يفعلها وهو يحبها ويألفه، هذا إيمانه ناقص. أما المؤمن الكامل أو المؤمن القوي في إيمانه فإنه إذا وقع في المعصية ساعة يمارس المعصية قلبه يكون متقلبا على الجمر بداخله، نفسه تكاد أن تخرج من جوانبه، يعني مش بيعمل المعصية هو مرتاح لها. هديك مثال. واحد مثلا علم أن إعفاء اللحية واجب فحلق لحيته لضرورة من الضرورات، عنده ضرورة والضرورة تقدر بقدره، هو بيحلق بقى فرحان، يبقى من

وحزين، حزين أن الضرورة ألجأته إلى أنه لن يعفي لحيته، هذه السنة الواجبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده غير بقى اللي قاعدين يصوروه يمسك الموس وهو فرحان، وفرحان بنعوم دقنه، وفرحان مش ده بيعمل السيئة وهو فرحان. لا، ده خطأ كبير، خطأ إيماني، خلل في الإيمان. يبقى في واحد بيحلق اللحية مضطرا إليها لسبب أو لآخر، هو يعلمه، هو يعلمه، وألجأته الضرورة، فساعة يضع الموس على لحيته يكون مستاء ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم أفعل هذا إلا مضطرا، إلا مضطرا، ويكون بداخله محترقا. ده أقول له: أبشرك، لسه عندك بقية من إيمان إن شاء الله تصل بها إلى بر الأمان. نفس القضية في أي واحد يفعل أي معصية ألجأ إليها واضطر إليها، رغم أننا مأمورون بترك المعاصي أبدا، بترك المعاصي أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. مرة واحدة ما قالش ما استطعتم، فاجتنبوه. نسأل الله أن يسلمنا. يبقى عندك ساعة الوقوع في المعصية ربنا يجنبني وياك المعصية، ما تحبش المعصية، ما تألفهاش، ما تألفهاش. أقول لك مثال: ساعات تركب الأوتوبيس أو تركب سيارة ميكروباص والراجل مشغل فيها أغنية قبيحة بكلمات الله عز وجل يغضب على مؤلفيها والذين يغنونها، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. هي كلمات شيطانية. أو أحيانا تركب الأوتوبيس ويقوم سائق الأوتوبيس بتشغيل فيلم فيديو ينطوي على مناظر فاضحة، وأنت لا تستطيع أن تصل إلى بيتك إلا من خلال الأوتوبيس، هذه الوسيلة المتاحة أمامك، فماذا تفعل؟ لو ذهبت إليه يقول لك: ما تركبش يا أستاذ، ما تركبش بعد كده معانا. طب ده أنا مضطر أركب معاهم. فأنت الآن حين تسمع هذه الأمور الدائرة في هذا الفيلم من الكلمات القبيحة التي يقومون بها هدانا الله وإياهم، تسمعها مضطرا، ما تسمعهاش بقى وانت فرحان بيها أو ميال ناحيتها أو عندك إلف ليها أو مطمئن بيها أو مرتاح إليها. لا، بتسمعها وانت مستاء وتقول: اللهم إنك تعلم أني قد اضطررت إلى ذلك ولا حيلة لي. أو استياءك ده من المعصية، ساعة الاضطرار للوقوع فيها في هاتين الصورتين المذكورتين وما يشبههما يدل على إيمانك، يدل على شعورك بالخوف من الله عز وجل. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. في حديث آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل سيئة فكرهها حين يعمل، من عمل سيئة فكرهها حين يعمل. يبقى المساء بالسيئة على مرحلتين: المرحلة الأولى حين يضطر إلى الوقوع في المعصية، كمثل من يكون راكب في الأوتوبيس ويسمع هذه الأغاني الهابطة أو يسمع كلمات الأفلام الهابطة التي تدار في مثل هذه المواصلات مثلا، فيكون مضطرا للاستماع إليها ويحاول أن يصرف نفسه بذكر الله وبقراءة القرآن. أقول له: ساعة استياءك، ساعة المعصية ما بتهجم عليك، ساعة استياءك يدل على كمال إيمانك. أما إذا ارتحت إلى المعصية وألفتها وديت ودنك وحاولت تبص، يبقى إذن الإيمان يسحب شيئا فشيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لأنه خلاص ساعة ما بيزني الآن هو يمارس المعصية ويتلذذ بيها، فهذا خلع قميص الإيمان جانبا. فلو بقي عنده قدر من المساءة أو الاستياء من الزنا لما وقع فيه، هيبعد على طول، يقول: أعوذ بالله. عامل زي صاحب الغار لما جات له بنت واحد من الثلاثة أصحاب الغار، القصة معروفة اللي وقعت عليهم الصخرة، لما جات له بنت عمه وعايزة فلوس مستلفها وكان بيحبها جدا، فأراودها عن نفسها مضطرة، عايزة 60 دينار، قال لها: تمكنني من نفسك في الحرام، فمكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأة غير أنه لم يفعل الفاحشة، استعد لفعل الفاحشة، ارتعدت وبكت واهتزت وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الخاتم يعني غشاء البكار، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالحلال. لما رأها قد اهتزت وبكت وارتعدت فرائصها خشية من الله، فقام عنها، هو استاء من السيء، قال: أنا أفعل هذا، أنا أفعل هذا، ومع بنت عمي والتي أحبها، قومي والله لا أعصي الله معك. وأعطاها 60 دينارا، فكان من بركة استيائه من المعصية، ثم الاستياء يدعوني إلى ترك المعصية فتركها، فكان من بركة استيائه من المعصية وندمه عليها وتوبته منها
أن الله عز وجل حرك الصخرة التي سدت عليهم فم الغار قدرا حتى دعا الباقون بمثل ما فعلوا من الأفعال. المهم يبقى من عمل سيئة فكرهها حين يعمل، يبقى عندك مرحلتين، مرحلة حين تعمل السيئة مضطرا إليها لا تتلذذ بها، لا تألف، لا تحبها، لا ترتاح إليها، يبقى أنت بتعملها وإنت متكرة. أقول لك زي إيه، في واحد مبتلى بالتدخين، ده مثل ثالث، مبتلى بالتدخين وهو عارف إن التدخين ده ضرر وشر مستطير وعارف تحريم العلماء، فهو بيشرب السيجارة، بيشربها بقى تحت وطئة العادة التي لزمته وتمكنت منه، فياخد النفس يتمنى ان تكون اخر سيجارة في حياته، هو بيتمنى كده وبيقول يا رب توب عليا، ويبقى ايه متضايق قوي. في ناس كده، في ناس كده متضايق جدا مستاء من شربه للسجاير، اهو ده مسيره ربنا يكرمه ويسيب السجاير ويتوب عليه. لكن في واحد بيشرب السجاير ومرتاح، يقول لك يا سلام ألذ حاجة في حياتي، اهو ده الإيمان عنده ضعيف جدا، ترمومتر الإيمان عنده الزئبق اللي فيه راح خلاص والعياذ بالله أو نقص. يبقى استيائك بالمعصية حين فعلها دليل إيمانك، وده هياخدك بعد كده أنك تتوب منها. طيب اتعملت المعصية وانتهت، تستاء منها فتلومك نفسك، أنا عملت كده ليه؟ لماذا عملت هذا الذنب؟ لماذا وقعت فيه؟ لماذا ذهبت إليه؟ لماذا لم أبتعد عن المكان؟ لماذا لم أجالس الصالحين؟ لماذا لم أذكر الله حينئذ؟ تفضل نفسك تقرعك وتزجرك وتعنفك وتلومك، فيقوم يندم ويقول يا رب تبت إليك. وفي بقى حاجة ثالثة اللي هو كره المعصية، حتى لو الواحد ما عملهاش، يعني أنا ما بعملش المعصية خالص، مش أنا يعني، أي واحد فينا ما بيعملش المعصية، أي واحد فينا ما بيعملش المعصية لكنه بيكرهها، بيكره المعصية مستأليها، بيكره الزنا. مين ربنا يعصمنا ويحفظنا، يا ربنا يعصم من الأطهار الذين لم يقعوا في الزنا، يا رب طاهر أعرضنا. هل في واحد من الأطهار الذين لم يقعوا في الزنا يحب الزنا أو يألفه أو يتمناه أو يرجوه؟ اللهم لا، يكرهه ويقول أموت قبل أن أقع في الزنا، يكره الشرك، يكره السرقة، يكره الغيبة، يكره النميمة، يكره عقوق الوالدين، يكره الرشوة، يكره الاختلاس، يكره السب، يكره اللعن. يبقى مطلوب منك حتى تحقق الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب الطاعات كلها وأن تفرح بها إذا قمت بها وأن تكره المعاصي كلها وأن تستاء إذا مارستها ساعة استيائك وأن تحزن وتندم إذا بدرت منك المعصية وانتهت ثم تأخذ طريق التوبة. أيها الإخوة الأحبة، هذه الأحاديث التي قلناها، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، يشهد لها قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم

0: من الله ونعمة.
1: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إذا سرتك حسنتك، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وساءتك سيئتك، أولئك هم الراشدون. فأنت مؤمن. أنا بوزن لك الآية مع الحديث. الراشدون جمع راشد، والرشد هو الاستقامة على الحق وملازمته والتصلب فيه، يعني التمسك به في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة. أيها الإخوة الأحبة، أيضا من الآيات التي تشهد لهذا الحديث قول الله تبارك وتعالى في سورة سيدنا يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام:
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله ورحمته التوفيق للطاعة، التوفيق للحسنة، التوفيق للخير، النجاة من المعاصي، البعد عن الآثام. ده من فضل الله ورحمته عليه، وينفع يدخل فيه فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. أدخل فيها ما شئت مما يدل على فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الحسنة لا تستوي مع السيئة،
0: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،
1: لا تستوي الحسنة ولا السيئة في خصائصها، في ذواتها، في آثارها المترتبة عليه. أما أثر الحسنة فحسن، وأما أثر السيئة فسيء. أثر الحسنة حسن نور، أثر السيئة سوء ضلالة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للحسنة ضياء في القلب ونورا في الوجه وزيادة وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. شايف الحسنة في آثرها؟ ده حيصرك ولا لا؟ لما تعرف انك لما تعمل اي حسنة تاخد الخمسة دولة: ان للحسنة ايه؟ ضياء في القلب، اللي هو الفرقان، يعني الفرقان في قلبي. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان الذي يأتيك نتيجة التقوى؟ والتقوى ام الحسنات. هذا الفرقان ميزان في قلبك يقذفه الله فيه، يفرق به المؤمن بين الحق والباطل، بين الحسنة والسيئة، بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر. التقي ينظر إلى: أنت معصية، أنت طاعة، أنت خير، أنت شر، أنت صواب، أنت خطأ، بميزان التقوى، بالفرقان الإيماني. يبقى إذن أي واحد فينا حين يعمل الحسنة ويرى الآثار المترتبة عليها سيسر بيها. اسمع إلى صار كده عشان تفرح، حتى تسرك حسناتك. إن للحسنة ضياء في القلب ونورا في الوجه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والصلاة نور، على سبيل المثال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للحسنة ضياء في القلب ونورا في الوجه وقوة في البدن. قوة في البدن زي ذكر الله عز وجل، الحديث المشتهر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم محتاجين حد يخدمهم في البيت. ذهبت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يهديها خادما تخدمها في البيت، فما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام فانصرفت. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت له عائشة رضي الله عنها: كان من أمر فاطمة كذا وكذا وكذا، جت عشان تطلب خادم تخدمها في البيت. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابنته وحبيبته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ودخل على علي وفاطمة في بيتهما بعد أن استأذن عليهما، فكان في فراشهما، فدخل بينهما في فراشهما. شايف العلاقة؟ شايف العلاقة؟ علاقة الحب والتآلف. دخل بينهما في فراشهما، بين فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه، فقال: ألا أخبركما بما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان الله عز وجل إذا أويتما إلى فراشكما، سبح الله عز وجل 33، واحمداه 33، وكبراه 34. يبقى كده كام؟ 100. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. إمتى نقول الكلام ده؟ حين نأتي إلى فراشنا ونضع جنوبنا عليه لننام. فهو خير لكما من خادم، يعني اللي يذكر هذا الذكرى: 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله أكبر، قبل النوم ساعة ما يحط راسه على المخدة يعطيه الله عز وجل قوة في جسده بحيث لا يحتاج إلى الخادم، وسيقوم في اليوم التالي بعمل رجلين، أو تقوم الأخت الفاضلة بعمل امرأتين. يبقى دي من إيه؟ من حسنات الحسنة. فلما تعمل حسنة الذكر افرح بيها، لأن هتديك قوة في بدنك، ده على سبيل المثال، وإلا فالذكر له ثواب واسع. يبقى إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا، ضياء في القلب ونورا في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما سعة في الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني حياة طيبة يعني فيها توفيق إلى الطاعة وبعد عن المعصية، فيها حرص على الطاعة واجتناب للآثام، فيها الستر، فيها القناعة، فيها الأمن، فيها الرزق الرغيد الميسور من غير تعب ولا مشقة. هذه الحياة الطيبة. طيب السيئة بقى اللي تسوء صاحبها، الآثار بتاعتها، عارف اللي هيحصل من وراها. عقوبة السيئة، لما يستمع المسيء أو المذنب إلى عقوبة السيئة يستاء، يستاء، والاستياء سيدفع قلبه إلى الندم، والندم سيحركه إلى طلب التوبة، وطلب التوبة يجعله ملازما لباب ربه الرحمن عساه أن يتوب عليه. اسمع بقى كده العقوبة اللي تخلي صاحب السيئة يخاف منها: وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه. السيئة، إن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وقلة في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. يعني الناس يكرهونه والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحبة، إننا نتكلم عن المؤمن بين الحسنة والسيئة في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فعلام أصر بالحسنة وعلام أستاء للسيئة. ممكن أصر بالحسنة ليقيني بوعد الله وثوابه، أنا مسرور بحسنات التي فعلتها كالصلاة والزكاة وبر الوالدين والدعوة إلى الله بإخلاص إلى آخر الأمور المعروفة في الحسنات. أصر بالحسنة لأنني سأثاب عليها عند الله بالحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى أنا بفرح بالحسنة لأنني واثق بوعد الله في إثابتي على هذه الحسنة. أفرح بالحسنة لأنني فعلت ما يرضي الله. الله عز وجل يحب الحسنات ويرضى عن صاحبها، فأنا مسرور بفعلي ما يحبه الله وما يكون فيه طريق الرضا من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أفرح بالحسنة لأن الله عز وجل وفقني في الطاعة، وفقني إلى الطاعة. ما هو كونك أنت رحت تصلي ده توفيق من الله عز وجل، علم الله صدق إيمانك فأقامك بين يديه، يبقى على قد نيتك يعطيك. علم الله صدق إيمانك فأقامك في موقف حسن ولم يشمت فيك أعدائك. يبقى أنا أصر بالحسنة لأن الله عز وجل هو الذي وفقني إلى الطاعة. أصر بالحسنة لأنني إذا فعلتها اقتدى بي من يراني. من اللي شايفك وانت بتعمل الحسنة؟ أولادك، أبنائك وأبنائك وبناتك، زوجتك، أقربائك، المحيطون بك، تلامذتك لو كنت أستاذ في جامعة أو مدرس في مدرسة، حين يراك الناس تفعل الحسنة أنت تصر، مش لأنهم شايفينك، لا، أنت تقصد وجه الله وعلم الله منك الإخلاص، والناس ينظرون إليك فأنت فرح. لماذا؟ لأنهم حين يرونني وأنا أفعل الحسنة سيقتدون بي، وإذا اقتدوا بي أخذت مثل ثوابهم من غير أن أنقص من ثوابهم شيئا. تفرح ولا ما تفرح؟ لو أنا قلت لك دلوقتي هتاخد 1,000,000 جنيه هتفرح ولا هتفرح؟ طيب لو أنا قلت لك هتاخد 1,000,000 حسنة، أنت هتعمل عمل بمئة حسنة وحيشوفك 100,000 واحد لما يعملوا زيك، إيه اللي حيحصل؟ هتاخد 1,000,000 حسنة، أكتر من 1,000,000 حسنة. احسب أنت بقى. يبقى أنا أفرح بالحسنة لأن من يراني أو يسمعني سيقتدي بي فآخذ مثل ثوابه من غير أن أنقص من ثوابه شيئا. ألا يفرح كذلك؟ ألا يسر كذلك؟ والله إنه لنعم السرور. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. انظر إلى قول يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه، يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه ورحمه، من كبار علماء الأمة وزهادها وثقاتها وأوليائها. هذا الرجل كان يلقب بحكيم زمانه، بيقول: من سر بخدمة الله عز وجل سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله عز وجل أقر الله عز وجل به عين كل أحد ينظر إليه. مرة أخرى، من سر بخدمة الله عز وجل، كلنا في خدمة الله عز وجل، أي نعمل الصالحات، نأتمر وننتهي، نسمع ونطيع. لمثل هذا فليعمل العاملون، فنعم أجر العاملين. فنحن عمال الله عز وجل، عمال الإيمان، عمال الصالحات، عمال الحق، عمال الخير. حين نسر بخدمتنا لله، نسر بطاعتنا لله، نسر بقيامنا بالواجبات التي أمرنا الله بها والنوافل التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حين نفعل ذلك الأشياء كلها تخدمنا. يعني سيارتك اللي هتركبها هتبقى فرحانة بيه، بيتك اللي هتسكنه هيبقى فرحان بيه، الطريق اللي هتمشي فيه هيبقى فرحان بيه، المقعد اللي هتقعد عليه هيبقى فرحان بيه. ليه؟ لأنك مسرور بخدمة الله. من سر بخدمة الله عز وجل سرت الأشياء كلها بخدمتك. طيب بقى من استاء أو من فرط، تكاد الدنيا من حوله تقول له ابتعد عنه، يرى الشؤم في كل شيء. أديك مثال، قال بعض الصالحين: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. مرة تانية، قال بعض الصالحين: إني لأعصي الله عز وجل، يعني بيصدر مني معصية من المعاصي ما بتفوتش علي، بلاقي شؤم المعصية دي في اللي حوالي. إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. الدابة زمان كانت الحصان أو الحمار أو البغل. طب امرأته اللي هي زوجته، يعني بيقول لو عملت معصية الحمار اللي راح يركبه أو البغل أو الخيل اللي راح أو الناقة اللي راح يركبها تنفر منه، يجي يحط رجله تبعد عنه. الله، ما كانت هدية مبارح وهدية أول النهار وهدية من ساعة، إيه اللي خلاك عملت كده؟ الذنب اللي أنت عملته خلى الحيوان ينفر منك. سبحان الله. طب زوجته بقى يقول ممكن هي هادية معايا، فجأة أبص عليها علت صوتها أو قالت كلمة مش كويسة مثلا، إيه اللي خلاها تقول كده؟ بذنب ارتكبت. وبيقول كده هذا الرجل الصالح: إني لا أعصي الله عز وجل فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فمن سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، الدنيا كلها تبقى فرحانة به، الحيوان والجماد والإنسان. طيب من ابتعد عن طاعة الله عز وجل وعن خدمة الله عز وجل؟ كل من حوله يستاء منه والعياذ بالله. ومن قرت عينه بالله، يعني كل عمله لله، حياته، مماته، حركاته، سكناته، يقظته، نومه، أقواله، أفعاله، أحواله، سره، علنه، كل ما أعمله لله رب العالمين، زي ما وضحنا في حلقات المؤمن بين العادة والعبادة، كل ما أفعله لله، فأنا مؤمن صاحب نية. أهو اللي يبقى كده قرت عينه بالله، لأنه يعمل لله ليل نهار، يريد أن يصل إلى ربه بالرضوان. من قرت عينه بالله أقر الله عز وجل عين كل أحد ينظر إليه. كل اللي يشوف يقول ما شاء الله الرجل ده عليه نور، ما شاء الله ده القلب بيرتاح له، ما شاء الله ده كأني أعرفك من مليون سنة، كأني أعرفك من سنوات عديدة، لأن هذا قد قرت عينه بالله تبارك وتعالى. طب المساء بالسيئة، احنا قلنا كده السرور بالحسنة يبقى ازاي؟ المساء بالسيئة أستاء للسيئة لأنني أخاف العقوبة عليها. المؤمن كما قال عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ولو كان ذنب صغير. ما هو بلال بن سعد قال إيه رضي الله عنه ورحمه؟ قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى جلال من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، في ناس يبص يلاقي الخطيئة إيه؟ صغيرة، يقوم يعمل إيه؟ يستهين بيها. لا، المؤمن ما يعرفش كده. الإيمان الكامل الصغيرة قدام منه جبل كبير. الإيمان الكامل كده. ما هو في ناس يقول لك فلان ده دقي قوي يعمل من الحبة قبة، هي كده. أهو المؤمن دقي قوي يعمل من الحبة قبة، يعمل من السيئة الصغيرة بحر من السيئات. قول ياه أنا عملت كده إزاي؟ ناس تقول له ما تكبرهاش، هون على نفسك يا عم، دي حاجة صغيرة. صغيرة عندك أنت لأن إيمانك قليل، أما بالنسبة لده حاجة عجيبة. يقول لك أنت ما تعرفش. الإيمان بيختلف بقى، زي سيدنا أنس بن مالك ما قال إيه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنس بن مالك ده لسه في المئة سنة الأولى بيقول للناس، لسه في المئة سنة الأولى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يعني تقولوا إيه؟ يعني حاجة هينة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إحنا كنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام سيدنا أنس، نعدها من الموبقات، بنقول بس ضعنا هلكنا، وانتوا بتقولوا ده حاجة سهلة عديها. إيه اللي اختلف؟ إيه اللي اختلف؟ ليه الصحابة كانوا بيعدوا السيئات الصغيرة من الموبقات؟ بإيمانهم القوي، بالميزان الدقيق في قلوبهم، بالفرقان الإيماني في قلوبهم. فإذا ضعف الإيمان هتلاقي الكبائر نفسها بقت صغائر والعياذ بالله، ربنا يسلمنا ويعافينا. فعبد الله بن مسعود بيقول ايه بقى؟ بقول لك انت بتستقل السيئه ليه؟ لانني خايف من عقوبتها، انا مستأمن سيئتي وحزنان عليها وسيئاتي وذنوبي، خايف العقوبات تلاحقني، خايف العقوبات تلاحقني. هو المؤمن كده، ما ينساش ذنوبه، ما ينسهاش، ما ينسهاش. ليه؟ لانه دايما ايمانه حي ويفتكر الحاجات البسيطه اللي حصلت ليه ويحسها كبيره. قال عبد الله بن مسعود: ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يخاف ان يقع عليه. تخيل. وان الفاجر بقى لمن راح ولا لإيمانه خلاص مستواه نزل وهبط، إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يعني الفاجر أي ذنب يعمله زي ما تكون دبانة جت على مناخيره، هش ما خدش باله، طارت ولا كأن حاجة حصلت. يعني بيستهين بالإيه؟ بيستهين بالمعاصي. أما المؤمن فلا يستهين بالمعصية ولا يجتري عليه. فأنا أستاء للسيئة لأنني أخاف العقوبة، وأنا أستاء للسيئة إذا بدرت مني لأنني فعلت ما يغضب الله وما يبغضه الله. لأن الله عز وجل كما يحب الحسنة ويرضى عن فاعليها فإنه يبغض السيئة ويكرهها ولا يرضى عن فاعليها. فإذا صدرت مني الحسنة فأنا أستاء وألوم نفسي: يا نفس هل فعلت ما يبغض الله؟ هل فعلت ما يكره الله؟ هل فعلت ما يغضب الله؟ الاستياء ده يحركك للتوبة كما قلنا. كذلك أنا أستاء للمعصية لأن المعصية تؤدي إلى الخذلان، الحسنة تؤدي للتوفيق، أما السيئة تؤدي إلى الخذلان. الخذلان يعني إيه؟ يعني كل ما يجي باب يتسد عليه، لأن من شؤم المعصية أن صاحبها يجد كل باب أمامه مغلقا مقفلا، ويجد كل سبيل أمامه عسيرا صعبا، فلا يأتي باب إلا ويغلق أمامه، ولا يسلك طريقا إلا ويسد باب الخير فيه أمامه حتى يتوب. فالذي يفعل السيئة ينتظر عاقبتها فيخذل. أديك مثال، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حكى الكلام ده، وابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، كلاهما حكى القصة كل واحد له طريقة فيها. الحكاية إيه؟ واحد بيقول: لقد أطلقت بصري مرة إلى غير ما أحل الله لي. يعني عينه بص بيها على عورة من العورات، عينه بص بيها على حرمة من الحرمات. بيقول واحد من الناس: لقد أطلقت بصري مرة فأدمت النظرة. قعد باصص كده، عامل زي اللي قاعد قدام التلفزيون. اديك مثال، قاعد قدام التلفزيون، قدام منه فيلم في رقص والعياذ بالله، او في نساء كاسيات عاريات، وقعد يبص ويبحلى على مدار ساعه. ده اسمه ايه؟ اطلقت بصري مره. اطلقت بصري ساعه 60 دقيقه، وال 60 دقيقه كل دقيقه فيها 60 ثانيه. ده ما اسموش بصر مره واحده، ما اسموش فيلم بقى، ده اسمه ملايين النظرات الى ما حرم الله. هو ده مقياس الايمان. انا مش بشدد والله، لازم نخاف، اصل المؤمن بين الرجاء وبين الخوف. كما أطمع في رحمة الله أنا أخاف من عذابه، كما أحرص على الحسنة أنا أبتعد عن السيئة. فالمهم الرجل المعتبر ده بيقول إيه؟ بيقول: أطلقت بصري مرة إلى ما حرم الله علي فأدمت النظر من 20 سنة. بيقول من 20 سنة، بيقول من 20 سنة فاكر إنه بص، يعني معناه إنه كان دايما يحافظ على نفسه، لكن السيئة لما عملها أثرت فيه وبقى حزين أوي ومستأليها. يقول: فما زلت أنتظر العقوبة، مكثت أنتظر العقوبة 20 سنة. على ايه؟ على هذه النظرة التي نظرة بدرت منه. يقول: فبعد 20 سنة مشيت في سفر من غير نية. ما هو كان بينوي انه يكون سفر، انا مسافر ليه؟ لله. لله يعني ايه؟ لجلب التجارة النافعة، لقضاء مصالح الناس، لحضور المؤتمرات، لرفع راية الإسلام، لبيان أن المسلمين لهم تفاعل مع مجتمعاتهم ويحضرون المؤتمرات التي تتعلق بإصلاح الكون وإصلاح الناس وأحوالهم. أي حاجة بقى من السفر. يقول: ابتليت بسبب الذنب من 20 سنة نظرة إلى ما حرم الله عليه، ابتليت بأنني سافرت سفرا من غير نية فتكبدت في هذا السفر عناء ومشقة. يعني سافرت من غير ربح، سافرت وتعبت واتبهدلت في السفر ورجعت وما جبتش أي نتيجة. يعني حصل له وعثاء السفر وسوء المنقلب وكآبة المنظر. ربنا عافينا وإياكم. مش كده وبس، يقول: وابتليت في بعض أهلي ففقدتهم. أما رجع من السفر لقى في مصيبة أصابت بعض أهلي، قال: بشؤم ذنب ارتكبته من 20 سنة. أما ابن القيم فبيقول إيه بقى في القصة؟ بيقول: شاب من الشباب يقول: أطلقت بصري فيما حرم الله علي فمددت النظر فعلمت أنني سأعاقب، وكنت أحفظ القرآن فنمت، ثم استيقظت فوجدتني قد أنسيت القرآن. يا هادي يا رب. يعني نظرة إلى ما حرم الله ممكن تضيع القرآن من قلب واحد؟ ممكن. ربنا يحفظنا. يعني اللي مش عارف يحفظ ممكن يكون سبب عدم حفظه أنه ينظر إلى ما حرم الله؟ وارد، بس ما هوش السبب الوحيد. ممكن واحد عنده ضعف قدرة على الحفظ، أو كويس أنه بيصحح ويعرف يقرأ كويس، يعرف يقرأ بالترتيل. يعني في ناس ما تعرفش تحفظ، أقول له جود مع المشايخ وإقرأ صح، وأما الحفظ بقى ذلك فضله يتيم يشاء. وفي واحد يعرف يحفظ 10 سور أو نصف القرآن ولا يستطيع الباقي. أنا بتكلم عن اللي عنده مقدرة على الحفظ ويحاول يحفظ ومش قادر، ويقول إيه السبب؟ جملة أسباب منها أنه ينظر إلى ما حرم الله، زي ما قال بعض الصالحين: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. برضو أنا بستاء للسيئة لما تصدر مني، لأنني أخشى أن يكون قد رآني أحد على السيئة فعمل مثلي فاقتدى بي. يبقى نهر السيئات ساري، يبقى نهر السيئات مفتوح، يبقى سيئاتي ما ماتتش. ما في واحد سيئاته ما بتموت، هو لما يموت السيئات بتاعته لسه شغالة. ده مات واندفن بس سيئاته شغالة. ليه؟ لأن الناس قد رأوه على السيئة ففعلوا مثله. يعني اللي بيمثل أو يغني وفتن الناس بتمثيله وغنائه، أو يقول شعر خبيث ومات والناس ينظرون إلى ما مثله أو غناه أو كتبه، أو يشرب الدخان أمام أولاده فالأولاد شافوا أبوهم بيشرب الدخان وعملوا زي أبوهم في السر، ولما أبوهم مات واصبوا على السجاير والأحفاد عملوا زي الجد وزي الأب. سيئات بتتورث. يبقى هو ميت وسيئاته شغالة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فأنا بستاء لأي سيئة تحصل مني. ليه؟ احتمال يكون حد شافني بعملها، أو يكون حد سمع السيئة مني فراح عمل زيي، وواحد سمعه عمل زيه، وواحد سمع اللي سمع عمل زيه. يبقى معنى كده أنا حشيل سيئات الناس دي كلها، فأنا حزين على السيئة مستاء ليها. بقول لك الاستياء هيودينا فين؟ للتوبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وانظر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يفرح بالحسنة، حين تأتيه الصلاة يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. انظر إلى طائفة من الناس لا يستاءون بالسيئة بل يفرحون بها ويتفاخرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن ينجينا. طب عملت السيئة وما استأتش ولا حزنت ولا ندمت ولا زعل، يستر على نفسك، ربنا يسترني وإياك ويستر السامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات. يبقى إذا لم يكن عندك استياء من السيئة التي فعلتها فأقل شيء ممكن أن تستتر بستر الله، كما في الحديث الصحيح: من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. من بلي بشيء من هذه القاذورات، القاذورات يعني المعاصي، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام سمى المعاصي والسيئات إيه؟ قاذورات، قاذورات أوساخ وساخات. من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، يعني ما يفضحش نفسه، يعني ما يعملش المعصية قدام الناس. يعني الأخت المتبرجة هداها الله وأصلح حالها، حين تخرج بتبرجها فهي تخرج بالقاذورات، هي ملابس حلوة في عينين الناس لكنها في ميزان النبوة في ميزان الإيمان لبسة قاذورات. سموا الأسماء بأسماء، المسميات بأسماء الحقيقية يا أخوانا. التبرج ده ملابس التبرج اسمها إيه؟ ما اسمهاش ملابس أناقة، ما اسمهاش نيو لوك، اسمها إيه؟ قاذورات وساخات. فإحنا بنقول لها: من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ما تطلعيش بالقاذورات دي على الناس. طب المبتلى بالتدخين دي قاذورات، تعمل إيه؟ استتر، يعني ما تشربش في الأتوبيس، ما تشربش في القطر، ما تشربش في الترام، ما تشربش في الميادين العامة، ما تشربش قدام الناس وانت قاعد تشتغل في الشغل بتاعك وتعكنن عليهم. تعمل ايه؟ روح دورة المية، ده أنسب مكان للقاذورات، اشرب فيها السيجارة. ما هو كده، إذا من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الذين لا يستاءون للمعاصي بل يفرحون بها ويعالنون الناس بها ويجاهرون بها، هؤلاء لا يضمنون العافية، هؤلاء لا يأمنون، هؤلاء لا يسلمون. واستمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نحضر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة عند البخاري: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين في رواية. طيب كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني معافى؟ يعني معافى من السيئات، معافى من البلايا، معافى من الآفات، معافى من المصائب، معافى من كذا، إلا المجاهرين. المجاهرون هؤلاء ليست لهم عافية وليست لهم ضمانة عند الله عز وجل. طب من هم المجاهرون؟ قال وإن من المجاهرة، وفي رواية وإن من المجانة. المجانة يعني إيه؟ المجانة يعني إيه؟ يقول لك فلان ده ماجن، أو بتسمع كلمة الاستهتار والخلاعة والمجون. يعني إيه المجانة؟ المجانة يعني إيه؟ يعني الاستهتار بالمعاصي والاجتراء عليها قولا وفعلا. وإن من المجاهرة وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، عمل بالليل ما اتفضحش، فيصبح ولم يعلم أحد بهذا الذنب الذي ارتكبه هذا الرجل في الليل أو المرأة، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول صاحب الذنب اللي عمله بالليل بقى وكان مستور اهو، فيصبح بقى يقول لأصحابه ويقول للناس في التليفونات ويقول اللي قاعدين معاه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يعني يبقى مرافق فتاة والعياذ بالله ويمشي معاها بالليل في الحرام، ويصبح يقول لأصحابه أما أنا عملت مبارح كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أو يبقى عاكف على الإنترنت أو عاكف على التلفزيون في القنوات والمواقع التي تغضب الله عز وجل، ويصبح يقول أما أنا عرفت لكم حتة موقع أو عرفت لكم قناة عليها عرض أول لفيلم مش عارف إيه، حتى بتدعو للمعصية. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الأحبة، إن اعتراف الإنسان بذنبه واكتواء قلبه به دليل إيمانه، نسأل الله السلامة. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب الصغيرة اللي بيستهان بيها المؤمن، ما بيشوفش حاجة صغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن حول الرجل حتى يهلكنا. تخيل بقى لو كل واحد، أنا عايزك تعمل التجربة دي كده، كل ما تعمل ذنب صغير هات زلطة صغيرة، زلطة حجرة صغيرة كده، كل ما تعمل ذنب صغير هات زلطة صغيرة وحطها في البيت، بعد أسبوع هتلاقي البيت فيه إيه؟ مش عارف تدخل البيت، هيتسد بالزلط ده لو زلطة صغيرة قد كده. لما تعمل ذنب صغير هات ورقة بيضة زي قلبك الأبيض كده، وهات قلم أسود، ولما تعمل بقى سيئة صغيرة اعمل نقطة سودة. وطبعا أنا قلت لك لو الواحد بيبص الفيلم فيه منكرات وفيه كاسيات عاريات ولا موقع ولا مش عارف إيه، مش ما يكتبش بقى نقطة، يحسب بقى إذا كان الفيلم ساعة 60 دقيقة في 60 ثانية كل ثانية بنظرة، يعني شوف بقى هيطلع كام، يعمل نقطة نقطة نقطة نقطة كل سيئة، الورقة دي هتتملي في قد إيه؟ طب تخيل بعد ما كانت ورقة بيضة وبقى فيها نكات سوداء تقدر تتحمل النظر إليها؟ أهو كده محقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة، يعني الذنوب الصغيرة تؤذي الإنسان وتهلكه والعياذ بالله. معنا اتصال من الأخ جمال من حلوان، اتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: احنا كنا شيخ رحل عمل ولم يوجد إلا سائق سيارة واحد، وهذا السائق يعني يشغل أغاني في السيارة ولا نستطيع الركوب معه، فحينما أتى وقال سنركب مع هذا السائق قلت لا وأقسمت بالله أني لا أركب معه، وإن ركبت معه سأذهب إلى المنزل ولا أذهب إلى الشغل. فحينما قال لي أحد الإخوة مش عشان الأغاني يعني وكذا سنجعله لا يشغل أغاني، فاستجبت لهم بعد ذلك. فهل علي أن أكفر عن هذا اليمين أم ماذا أفعل؟ ولكني كنت أقسم أني لا أركب معه من أجل الأغاني التي يشغلها في الكاسة السيارة.
1: ثم ركبت
2: وجزاك الله خير.
1: ثم ركبت بعد ذلك؟
2: نعم ركبت.
1: واستمعت إلى الأغاني أم لم يكن هناك أغاني؟
2: لا هم قالوا له يعني بطل الأغاني ما تشغلش أغاني. استجاب لنا ولم يشغل أغاني.
1: يبقى إذا بررت في يمينك ولم تحنث إن شاء الله، لأنك حلفت على ألا تركب مع هذا السائق إذ يشغل الأغاني الهابطة، فقد امتنع عنها، فقد بر يمينك إن شاء الله.
2: حينما أقسمت يا شيخ ما قلت مثلا عشان الأغاني والكلام ده كله، بس أنا عارف إن هو بيشغل أغاني فلم أركب معه، قلت لا أركب معه بسبب ذلك.
1: على ماذا انطوت نيتك ساعة حلفك؟
2: على أني ما ركبت معه لأنه بيشغل أغاني.
1: على أنك لا تركب معه مطلقا سواء بطل الأغاني أم لا، ولا في حالة الأغاني فقط؟
2: في حالة الأغاني فقط.
1: يبقى إذن يمينك على ما نوي.
2: جزاك الله
1: والله معك وأصلح حالنا وحالة. طيب خدوا عندكم القصة، خدوا عندكم القصة الجميلة بقى، خليكم فاكرين حديثنا إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. عمر بن المنكدر وأخو أبو بكر أثر عن واحد منهما، عمر بن المنكدر أو أبو بكر بن المنكدر، عند وفاته بكى فقيل له ما يبكيك؟ شوف بقى وتمتع مع الصالحين، اسأل الله أن يلحقنا بهم اللهم آمين. شوف عمر بن المنكدر أو محمد أو أبو بكر بن المنكدر حين واتته أو وافته منيته بكى ناس حوالين منه بقى أهله وحبايبه، وكان صالحا، وكان كلاهما مضرب للمثل في العبادة والزهد. قيل له: ما يبكيك؟ إن كنا لنغبطك لمثل هذا، ده احنا مستنيين اليوم ده، ده احنا فرحانين لك باليوم ده، ده انت يوم ده يوم معلش بين قوسين زفتك، يوم عرسك، اللي زيك ده يفرح باليوم يوم مقدمه على الله عز وجل. الرجل بيبكي، الناس اللي حوالين منه شايفينه أهل صلاح أهل عبادة، ما يبكيك؟ إن كنا لنغبطك لمثل هذا اليوم، فرحانين لك باليوم ده. فقال لهم: أما والله ما أبكي أن أكون أتيت شيئا ركبته من معاصي الله اجتراء على الله. أنا ما ببكيش عشان أنا عملت معصية وافتكرتها دلوقتي ساعة ما مت، وعملتها مجترئا على الله ومتفاخرا بها ومصرا عليه. ما هو الإصرار على المعصية اجتراء على الله، ربنا يعافينا. عشان كده ربنا قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا تصر على المعصية يا أخي. فالمهم قال إيه بقى؟ قال: ما أتيت شيئا، ما أبكي لأني أتيت شيئا ركبته من معاصي الله اجتراء على الله، ولكني أخاف أن أكون أتيت شيئا أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. خايف لأكون عملت حاجة بسيطة وفكرتها سهلة وهي عند الله عظيمة فأكون قد ضعت بذلك، والعياذ بالله تعالى. ختاما: من سره حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فإذا صليت الصبح فسرتك حسنتك لأنك وفقت لصلاة الصبح فأنت مؤمن، وإذا أرشدت ضالا أو هديت حيرانا ففرحت لأنك أرشدته ودللته وهديته فأنت مؤمن، وإذا هممت بريبة أو معصية ثم فزعت وقلت لن أفعلها خوفا من الله وامتنعت عنها فسررت بامتناعك عن المعصية خوفا من الله فأنت مؤمن، وإذا فعلت معصية ووقعت فيها ثم أفقت واستيقظت واعتصمت بالله وبإيمانك ثم تبت إلى الله ففرحت بتوبتك وسررت بها فأنت مؤمن. والجزاء من جنس العمل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وختاما: واظب على هذا الورد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقل كما قال الصالحون: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. انتهى وقتنا، وسعدنا باللقاء بكم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدة سنته. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه. كنا قد أعددنا حديثا، الحديث عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قيل: يا رسول الله فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. يعني لم يكن هناك نقل صريح، نص بيقول لك ده حرام ولا لا، او نقل صحيح عن فتوى من العلماء. اذا لم يكن هناك اي حكم عن العلماء قاطع، وعندك ايمان قوي وانت رباني ومتصل بالله ومش عارف اذا كانت حلال ولا حرام ولا في اي فتوى ولا في اي نص، مجرد ما يحصل خربشه في صدرك اللي هو حاك في صدرك تعمل ايه؟ تسيبه، اللي هو دع ما يريبك الى ما يريبك، اللي هو اتقاء الشبهات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس سورة النساء، ومع الآية 15، وهي قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حقيقة في هذه السورة التي سميت بسورة النساء، شأن المرأة في الإسلام كبير، وكرامتها مصونة، وحقوقها مضمونة، وليس معنى هذا أن لها أن تفعل ما تشاء. إن انحرفت فأمامها عقاب أليم، وأي نظام ليس فيه مؤيدات وروادع لا قيمة له إطلاقا. فبعد الحديث عن مكانتها وعن كرامتها وعن حقوقها وعن ميراثها وعن مساواتها للرجل في التشريف والتكليف وفي المسؤولية، بيّن أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع لخلقه منهجا. فيبدو أن علاقة المرأة بالرجل علاقة تدخل في صميم كيان الإنسان، لذلك ترى لها من التشريعات وله من التشريعات ما تغطي هذه الخصيصة اللصيقة به. النقطة الأولى أيها الإخوة، هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات. الشهوات التي أودعها فيه حيادية، لأنه مخير، لأنه مخير هي حيادية، يمكن أن تكون سلما نرقى به إلى رب الأرض والسماوات، أو أن تكون دركات نهوي بها في الظلمات ونيران النار ونيران جهنم. هي حيادية يمكن أن توظف في الحق أو في الباطل. والشهوة الجنسية التي أودعها الله في المرأة والرجل معا شهوة حيادية، يمكن أن تكون سبب إنشاء أسرة سعيدة متفاهمة تنجب أولادا أطهارا أبرارا، تكون هذه الأسرة مباركة في حياتها وبعد انتهاء عقد الزواج وفي ذرية هذه الأسرة إلى يوم القيامة. ويمكن أن تكون هذه الشهوة نفسها التي أودعها الله في المرأة والرجل سبباً لفساد عريض وشقاء أبدي. إما أن تكون الشهوة سلماً إلى سعادة أبدية في الدنيا والآخرة، أو أن تكون دركات يهوي بها الإنسان إلى شقاء أبدي في الدنيا والآخرة. الحقيقة الأولى أن هذه الشهوات حيادية، وأن الإنسان مخير، وأن هذه الشهوات توظف في الحق كما أنها توظف في الباطل، توظف في مرضات الله، وأن يأتي الرجل أهله هو له به صدقة. فتعجب أصحاب رسول الله: كيف يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث: لو أنه ارتكب الفاحشة أليس عليه وزر؟ إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. عظمة الإسلام أنه ليس فيه حرمان، لكن فيه التنظيم، وفيه نظافة أخلاقية، وفيه عفة، وفيه علاقات واضحة. هذه زوجة فلان. وأوضح مثل أنك إذا رأيت شابا يمشي مع فتاة هو خائف أن يفتضح، وهي خائفة أن يراها أحد، فإذا خطبها لأهلها يجلس في بيت أهلها، وقد يمضي وقت طويل هو وإياها في خلوة، ولا أحد يعترض، لا أبوها ولا إخوتها الذكور ولا إخوتها البنات. فالشيء الذي وفق منهج الله نفتخر به. أرأيت إلى أصوات السيارات حينما تطلق بمناسبة عرس؟ ألا يستحيون؟ لماذا يستحيون؟ هذا شرع الله عز وجل، هكذا صممت المرأة وهكذا صمم الرجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حدثني صديق طرق بابه الساعة 4 صباحا، يعني وجل من هذا الطرق في هذا الوقت، فتح الباب لم يرى أحد، ألقى بنظره نحو الأسفل فإذا كيس أسود فيه طفل ولد لتوه. أنا وزنت بين أن ينجب زوجان ابنا وتهيأ له كل وسائل الراحة، تهيأ له الألبسة والسرير وكل وسائل الراحة، وحينما يأتي المهنئون ومعهم الهدايا ويقيمون الاحتفالات، وبين أن يأتي الطفل من طريق حرام، إما أن يوضع في حاوية القمامة، وإما أن يلقى في طرف المدينة، وقد نجد الآن في بعض الحاويات أطفال ولدوا من حرام. أما في بلاد الغرب عدد الأطفال اللقطاء لا يعدون ولا يحصون، لذلك قد تجد شخصيات كبيرة عندهم ليس لهم أب. وأعجبني تعقيب أحد خطباء المساجد في عيد الأم، لماذا يحتفلون بعيد الأم ولا يحتفلون بعيد الأب؟ فكان جوابه لأن الأب غير معروف، الأب غير معروف. وأناس وصلوا إلى أعلى مناصب في بلاد الغرب هم لقطاء أولاد زنا. لذلك إذا فشى الزنا في مجتمع فهناك انهيار عام يصيب المجتمع. وأي نظام اجتماعي يدعم الأسرة فهو نظام صحيح، وأي نظام اجتماعي يسمح للإنسان أن يلبي حاجات جسده بعيدا عن الأسرة فهو نظام مهدم للمجتمع. هذه حقيقة أولى، الشهوات التي أودعها الله في الإنسان شهوات حيادية، إنما أودعت في الإنسان ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. والفرق واضح جدا بين أن تخطب فتاة صالحة مؤمنة طيبة فتسعد بها في الدنيا والآخرة، وبين أن تؤدي هذه الرغبة بطريق غير مشروع فتشقى في الدنيا والآخرة. والشعور بالكآبة والشعور بالذنب لا يقف عند المسلمين، لأن الزنا محرم تحريما قطعيا في دينهم، لكن يبدو أن هذا مركب في أصل الفطرة. هلأ إذا أرادوا أن يفتضحوا إنسانا في عالم الغرب يتهم بإحدى فضيحتين، فضيحة مالية أو فضيحة جنسية. لماذا تسمونها فضيحة؟ يعني الذي كان على رأس أعلى منصب في العالم فضيحته الكبرى أنه أقام علاقة مع هذه المتدربة في بيته الأبيض أو الأسود ما بعرف. نعم، فلذلك العلاقة التي لم يشرعها الله عز وجل علاقة آثمة وعلاقة فاحشة وعلاقة يستحيا بها وعلاقة يخجل الإنسان منها. لذلك تسمى فضيحة. أنا حدثني قريب مقيم بفرنسا سمع في الليل إطلاق رصاص في بيت جاري، تحرى الخبر، فإذا الجار تأكد أن زوجته تعمل في مؤسسة كمديرة مكتب المدير العام، تأكد أنها تقيم علاقة معه فأطلق عليها النار وقتله. أنا أسأل نفسي لماذا قتله؟ أليس الزنا مباحا عندهم؟ مباح، لكنه بالفطرة محرم. الفطرة محرم، يعني الآن أكبر وسائل الإعلام حينما تريد أن تنال من إنسان تتهمه بالفاحشة وتقول فضيحة، فضيحة جنسية أو فضيحة أخلاقية. إذن ليس في الإسلام حرمان ولكن فيه تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا ولها قناة نظيفة تسري خلالها، لكن بالمقابل هناك عقوبات رادعة جدا. ولكن الذي يسهل على الناس اقتراف الفواحش أنه لا عقوبات رادعة مطبقة في المجتمع، لا عقوبات رادعة مطبقة في المجتمع. فلذلك الناس لضعف إيمانهم ولضعف الضبط الاجتماعي العام يقعون في هذه المخالفات. إلا أن

تستمتع. المرأة التي تتبرج والمرأة التي تتزين لغير زوجها ومحارمه والمرأة التي تعرض مفاتنها هي بلسان حالها تدعوهم إلى التحرش بها، لسان حالها. هل تصدقون أن امرأة محجبة عفيفة مؤمنة طيبة طاهرة يجرؤ إنسان في الأرض أن يسمعها كلمة؟ هي محط إعجاب ومحط توقير ومحط تقدير ومحط رفعة. الآية الكريمة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه معه. حينما تحدث الله عن الحجاب قال ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن عفيفات طاهرات مؤمنات تقيات فلا يؤذين بكلمة نابية أو كلمة تجرح حياء المرأة. فالمرأة التي تتكشف والتي تبرز مفاتنها لغير زوجها هي امرأة تدعو شاءت أم أبت بلسان حالها الناس إلى التحرش بها. لذلك مع التقدير الشديد لمكانة المرأة في الإسلام ومع التقدير الشديد لكرامتها ولسمو شأنها في المجتمع وكيف أنها في الإسلام أم وكيف أنها زوجة وكيف أنها أخت وكيف أنها بنت وعمة وخالة، ليس في حياة المؤمن امرأة إلا أن تكون أمه أو بنته أو زوجته أو أخته أو خالته أو عمته، وليس في المرأة امرأة هي عشيقته أبدا. علاقات الرجال بالنساء في عالم المسلمين علاقات نظامية كاملة. كنت أروي هذه الطرفة دائما لكنها واقعة. هذا الذي أحب فتاة فاستأذن والده في الزواج منها، قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب ثانية قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب ثالثة قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. كان زير نساء. فلما ضجر وحدث أمه بما جرى له مع أبيه قالت له خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هكذا مجتمع الغرب، والله الذي لا إله إلا هو في هذه البلدة الطيبة قد يحتفل بعض الأجانب وقد مضى على إقامتهم في دمشق سنتان أو أكثر بأن زوجتهم أنجبت مولودا قبل شهر، يجمع أصدقائه ويحتفل بهذا الإنجاب. فالقضية عندهم الزواج شيء والإنجاب شيء والعلاقة الجنسية شيء آخر، وهذه الحرية المتفلتة وليست المنضبطة يريدون أن يعمموها على العالم كله، وهذا ما يسمى اليوم بالعولمة أي الحيوانة، أن يعود الإنسان حيوانا. فلذلك الآن نبدأ بآيات رادعة للمرأة. ذلك أن الله عز وجل حينما حدثنا عن الزنا قال الزانية والزاني، بدأ بالمرأة لأن الرجل تثيره المناظر المثيرة، أمر بغض البصر وأمرت المرأة بالحجاب. فإذا لم تتحجب وغض بصره نجا، إذا تحجبت وأطلق بصره لم يحدث شيء، أما إذا تبرج وتفلت وأطلق الثاني بصره وقعت المشكلة. نعم، يقول الله عز وجل واللاتي، جمع اسم موصول بجمع الإناث، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة هي الزنا. ونسائكم أي نسائكم المسلمات، لأن هذه الأحكام لا تطبق إلا على المسلمات، بينما المرأة من غير دين الإسلام لا علاقة لها بهذه الأحكام. المقصود من نسائكم أي من نسائكم المسلمات، وهو انتماء إلى الإسلام.

0: يأتين الفاحشة من نسائكم. ما قال الله عز وجل فارجموهما؟ هذه تهمة خطيرة، هذه تهمة ماحقة، هذه تهمة ساحقة، هذه تهمة فاضحة، هذه تهمة قد تعيش مع الإنسان إلى نهاية حياته، لأنها تهمة خطيرة ولأنها تهمة مدمرة لا تثبت إلا بأربعة رجال. أول حكمة لهذا القيد: لا تقوم هذه التهمة إلا على أربع شهادات من رجال، والشهادة ينبغي أن تكون في واقعة الزنا الكاملة الواضحة الصارخة التي لا يشك فيها. بالمناسبة، حينما وضع الشارع الحكيم هذا القيد، أنا لا أقول قيد تعجيزي، لكن ليس من السهل أن يتوافر هذا الشرع إلا أن تكون المرأة فاجرة. وفرق بين المعصية والفجور: المعصية قد تقترف في حصن، في غرف مغلقة، أما الفجور أن تقترف هذه المعصية على قارعة الطريق كما يجري في العالم الغربي. وقد أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان قد تقترف معصية الزنا على قارعة الطريق. نعم، والله حدثني أخ كريم حضر من ألمانيا، أقسم بالله أنه كان في نزهة، يعني يمشي في حديقة عامة في ألمانيا، قال لي: فوجئت بشيء لا يصدق، أن الزنا يجري في الحديقة أمام الناس جميعا من دون تستر، من دون حياء، من دون خجل، هذا يقع هناك. كنت مرة في بلد بعيدة جدا في أقصى جنوب الأرض، وقد حدثنا أحد الإخوة الكرام أن له بيتا مطلا على حديقة، وفي يوم الأحد جاءت رحلة لمدرسة ثانوية فيها شباب وشابات، وأن الذي جرى بين الشباب والشابات في الحديقة يجري بين الزوجين في غرف النوم. هكذا الفاحشة تجري على قارعة الطريق. فلذلك أن تطالب المرأة أن تأتي بأربعة شهود معنى ذلك أنها مستهترة جدا، أنها تزني ولا تعبأ بمن يراها. أما إذا أغلقت الباب ليس هناك شهود، فكأن الله عز وجل أراد بأربعة الشهود أن يكون الاتهام بالعرض عسيرا. ثلاث شهود يجلد ثمانين جلدة، ثلاث شهود. حينما يتهم إنسان امرأة دون أن يأتي بأربعة شهود يجلد ثمانين جلدة. حتى إن قصة تروى، ولا أدري مبلغ صحتها، لعلها قصة رمزية، أن إنسانة تغسل امرأة ميتة، يبدو أنها اتهمتها بالزنا في أثناء التغسيل، هكذا تروي القصص وهي من باب القصص، فالتصقت يدها بجسمها ولا سبيل إلى نزع اليد عن جسم هذه المرأة، يبدو أنها امرأة صالحة وقد اتهمت بالزنا أثناء التغسيل. فسألوا الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال: اجلدوها ثمانين جلدة تفك يده، لأنها اتهمتها بالزنا في نفسه. على كل، لمكانة المرأة العلية في المجتمع لا تستطيع أن تتهمها بالزنا إلا أن تأتي بأربعة شهود من الرجال رأوا واقعة الزنا رأي العين كما يرى الميل في المكحلة، هكذا جاء في بعض التفاسير. الشيء الثاني: حفاظا على سمعة المرأة وعلى مكانتها، ورد في الأثر أن قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة، أن قزت محصنة، وأنا والله العبد الفقير أقيس على قزت المحصنة، أنك إذا ذكرت امرأة فحركت قميصك هكذا، فهذا نوع من الاتهام بالزنا. إذا ذكرت امرأة وقلت الله يستر ما بنعرف، هذا نوع من الاتهام بالزنا. قال ويجب أن يكون الشاهد رجلا. إذن كأن هذا الحد حد إقامة حد الرجم أو حد الجلد، هو حد لا للمرأة العاصية فحسب، بل للمرأة الفاجرة، العاصية الفاجرة التي لا تعبأ أن يراها الناس وهي تزني. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الحقيقة في مفسر توفي قبل سنوات رحمه الله، راجعت تفسيره في هذه الآية، له رأي لكن والله معه دليل. قال واللاتي، هذه جمع الإناث، لو أن امرأة ورجلا لقال واللذان، لأن اللغة العربية تغلب الذكور على الأنوثة، أما هنا واللاتي يأتين الفاحشة. هذا العالم الجليل يرى أن هذه الآية تعني أن تكتفي المرأة بالمرأة، هذه الآية تغطي أن تكتفي المرأة بالمرأة، ذلك أنه في المجتمعات المحافظة كما يسمونها يصعب لقاء الرجال بالنساء، لكن يسهل لقاء النساء بالنساء والرجال بالرجال، فهناك معصيتان كبيرتان جدا ترتكب في هذه المجتمعات، أن تكتفي المرأة بالمرأة والرجل بالرجل. وزرت مدينة في أمريكا تعد من أجمل مدن أمريكا، 75% من سكانها النساء تكتفي بالنساء والرجال يكتفون بالرجال. هنا السياق واللاتي يأتين الفاحشة، نساء من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لذلك هناك وهم عند عامة المسلمين أن المرأة على المرأة، ليس هناك خطر من أن تبدي المرأة للمرأة جسمها، مع أن أكبر خطر يتأتى من التكشف بين النساء هذه الفاحشة، أن تكتفي النساء بالنساء. والمطلعون على خبايا الأمور يعرفون أن هذه الفاحشة منتشرة في معظم البلاد انتشارا واسعا جدا، منتشرة في معظم البلاد انتشارا واسعا جدا بسبب عدم انضباط المرأة مع المرأة. وأكثر هذه الفواحش تبدأ من التكشف. وهل تصدقون أن الأمة لا يحق لها أن ترى عورة ابنتها، وعورة البنت على أمها من سرتها إلى أسفل ركبتها؟ لا يجوز. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إذن كان من الاختلاط، لذلك الاختلاط محرم، لأنه أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية، أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية، سواء بين ذكر وأنثى أو بين أنثى وأنثى أو بين ذكر وذكر. لذلك جاءتنا مؤتمرات السكان بتعريف للزواج جديد، هو عقد بين شخصين، وطلعتنا الأخبار قبل شهرين بأن سفير أمريكا في بوخارست عين وعليه أن يأخذ أوراق اعتماده في حفل رسمي تقيمه وزارة الخارجية الأمريكية، ويحضر هذا الحفل وزير الخارجية، والعادة أن يأتي السفير مع زوجته، فهذا السفير جاء مع شريكه الجنسي. الحال الآن مع شريكه الجنسي. إذن الحكم الشرعي منعهن من الاختلاط لأن الاختلاط كان سبب هذه الفاحشة، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بالتوبة أو بشيء آخر. يعني في شيء دقيق أحب أن يكون واضحا لديكم، الإله العظيم صمم الرجل على أنه يرسل وفهمكم كافي، وصمم المرأة على أن تستقبل، فالرجل مرسل والمرأة تستقبل، هذا هو تصميم خالق الكون. فإذا استقبلت المرأة مستقبلا ما تحقق الهدف، وإذا أرسل الرجل إلى مرسل ما تحقق الهدف. فالإرسال يحتاج إلى استقبال، والاستقبال يحتاج إلى إرسال، أما أن يكون الطرفان مرسلين أو أن يكون الطرفان مستقبلتين، الأمر في خلل كبير خلاف منهج الله. لذلك قد تجدون أن عقوبة الزاني قد تكون جلدا إن كانا غير محصنين، وقد تكون رجما إن كانا محصنين. طيب لماذا الشذوذ عقابه القتل كما عند معظم الفقهاء؟ القتل نهائيا. قال لأن الشاذ خالف فطرة الإنسان، بينما العاصي خالف منهج الرحمن. مخالفة الحكم شيء، ومخالفة الفطرة شيء أكبر بكثير. مخالفة الفطرة أن تغير تصميم الله عز وجل للعلاقة بين الأنثى والذكر، تجعلها أنثى مع أنثى، أو ذكرا مع ذكر، أو ذكرا مع بهيمة. أما الزنا وفق تصميم الإله ولكن في مخالفة للشرع، ليس هناك عقد يبيح هذه المرأة لهذا الرجل. والآية التي بعدها واللذان يأتيانها منكم، الآية الثانية إذا كان الطرفان ذكرين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كأن هاتين الآيتين في وجهة نظر معاصرة، لكن معظم المفسرين حملوا هاتين الآيتين على الزنا العادي بين الرجال والنساء. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بالمناسبة أيها الإخوة، الزاني غير المحصن عقابه 100 جلدة، بينما الزاني المحصن عقابه الرجم حتى الموت. لماذا؟ طبعا الرجم ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعند علماء الأصول فعل النبي أبلغ من قوله، الفعل لا يؤول بينما القول قد يؤول. لذلك فعل النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من كلامه. فالنبي رجم، لكن قال العلماء هذا الذي زنى بامرأة غير محصنة فضيحتها تقف عند أهلها فقط، عند أهلها. أما هذا الذي زنى بامرأة محصنة فضيحتها تمتد إلى زوجها وأولادها. والله زارني شاب لا أعرفه، يعني قال لي أمي تزني كل يوم، قال لي أكاد أنتحر، أتمنى أن أنتحر. يعني بالمناسبة إخواننا الكرام، العلاقة بين المرأة والرجل بعد الإنجاب ليست ملك الرجل والمرأة، كلام دقيق، هي ملك الأولاد. إن هذا الطفل هذا أبوه وهذه أمه، فإذا اختلف أو تنازعا يمزق الأولاد. فلذلك سمعة الأب ملك أولاده وسمعة الأم ملك أولادها. الأبن لو عانى من فقر أبويه لكنه يرفع رأسه بهما، هذا أبوه أمام الناس، والبنت ترفع رأسها بأمها العفيفة الطاهرة ولو كانت فقيرة. أما حينما تعلم البنت أن أمها منحرفة هي وصمة عار تلحقها إلى نهاية حياتها. لذلك الزاني المحصن، والله في رأي أعجبني، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بربكم، هل من فساد أعظم من أن تعتدي على امرأة متزوجة لها زوج وأولاد، وأن هذا الزوج سوف يصعق حينما يعلم أن زوجته تخونه، وأن هؤلاء الأولاد سوف يسحقون حينما يعلمون أن أمهم تزني؟ إنك تعتدي على امرأة لها أب وأم وإخوة وأخوات وأعمام وأخوال وعمات وخالات، أما إن كانت متزوجة وتضيف إلى جريمة الزنا أنك تلطخ سمعة أولادها وسمعة زوجها وأهل زوجها. لذلك ما من فساد أكبر من أن يقع الزنا بين المحصنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم امرأة زانية حتى الموت، لكن هذه المرأة لها حالة خاصة، هي نجت من الشهود، لم يشهد على زناها أحد، لكنها من شدة خوفها من الله بعد أن وقعت في هذه المعصية سألت النبي أن يرجمه، فأغفل ذلك، ألا انتظري حتى تلدي، ولدت جاءته بالمولود، ألا حتى يفطم، جاءته وبيده كسرة خبز، عندئذ رجمها، لأنها باختيارها عرضت نفسها لحد الرجم، فرجمها النبي، لأن ولي أمر المسلمين إذا رفع له أمر الزنا فلم يقم حد الله، يقول عليه الصلاة والسلام لا عفى الله عنه إن عفى، لكن ليس من شأن أي مسلم أن يبلغ عن حالة زنا. طبعا إذا كان بيت دعارة موضوع ثاني، هذا ليس من اختصاص المسلم أن يبلغ، كما أنه ليس من واجب من اقترف هذه المعصية أن يبلغ عن نفسه رحمة بالعباد. أما ولي أمر المسلمين إذا كلف إنسان بمتابعة هذه الجريمة وضبط الإنسان متلبسا بهذه الجريمة ولم يقم حد الله عز وجل، نقول لا عفى الله عنه إن عفى، لأنه عطل حدا من حدود الله. ثم إني أقول إن المسلمين حينما يعطلون حدود الله عز وجل تقام على الزناة حدود من نوع آخر. أليس الإدز حدا إلهيا أنزله الله بالعصاة؟ يعني إنسان إن سرق قطعت يده، أليس الله قادرا أن يوقع هذا الإنسان السارق بحادث فتقطع يده إثر حادث أليم؟ ممكن. فهذه الحدود إن لم تقم في بلاد المسلمين بحكم القرآن الكريم يقيمها الله عز وجل مباشرة بفعله التكويني. فالذي ينجو من عقاب الزنا في نص القرآن الكريم قد لا ينجو من عقابه بقدرة العليم الخبير. والله حدثني أخ عن إنسان يعني أصيب بورم خبيث في أداة الزنا التي كان يزني بها ومات بهذا المرض. الله عز وجل حينما يبطش إن بطش ربك لشديد. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. طبعا في سورة النور تأتي تفاصيل هذه الأحكام. هناك من يرى أن هذه الآيات نسخت بآيات سورة النور، وهناك من يرى أن الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه منسوخة بالآية التي تليها واللذان يأتيانها منكم، هذه منسوخة بالآية التي تليها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. لكن لو فهمنا الآيتين على أن الأولى هي اكتفاء المرأة بالمرأة والثانية اكتفاء الرجل بالرجل لكانت الآيتان محكمتين. أيها الإخوة، كتعقيب على هذه الآيات المتعلقة بما قاله الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، والقرآن يعني فيه أدب عالي جدا، كل ما سوى ذلك مما هو مباح ومشروع غطي بكلمة فمن ابتغى وراء ذلك. أيها الإخوة، النقطة الأولى أن هذه الشهوة متغلغلة أعمق التغلغل في الإنسان، وما كثرة الأحكام الشرعية المتعلقة بها إلا لأنها شهوة مسعدة أو مدمرة. كهذا الوقود السائل الذي في السيارة، إذا وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة، أقلتك هذه المركبة إلى مكان جميل أنت وأهلك. أما إذا خرج هذا الوقود عن مساره وأصاب المركبة شرارة أحرق المركبة ومن فيها. ففي هذه الشهوة ليس هناك مؤمن وغير مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان سالكا. لو تتبعت حالات الزنا أو الانحراف الآخر لما وجدت أكبر من الخلوة سببا له. لذلك ما خلا رجل مطلقا بامرأة إلا كان الشيطان سابقا. الشيء الثاني التعري من الرجال والنساء معا مع غير طبعا الزوجة، أيضا هذا التعري أحد أسباب إيقاظ الشهوة. في حقيقة علمية دقيقة جدا، وأنك إذا قبعت في غرفة وليس في الغرفة شيء يشير إلى الطعام، لا صورة ولا رائحة، أحيانا الإنسان يشم رائحة طعام نفيس يشتهي أن يأكل، يقولون يسيل لعابه، لكن لو قبعت في غرفة لا ترى شيئا ولا تسمع باسم الطعام ولا بشكل الطعام ولا بصورة الطعام ولا برائحة الطعام تجوع جوعا شديدا. لذلك يمكن أن تأكل عند الضرورة لحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالشهوة إلى الطعام شهوة تنبع من الداخل، بينما الشهوة الأخرى شهوة الجنس لا تتأتى إلا من الخارج، لا تسور الشهوة إلا في مجتمع الاختلاط، لا تسور الشهوة إلا في المناظر المثيرة، وإلا في تفلت الفتيات من منهج الله عز وجل، وإلا مع صحبة الأرازل وسماع قصصهم، كل هذه مثيرات. فالشريف ليس الذي يهرب من الخطيئة، بل الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة، هذا القول السيد المسيح عليه السلام. الشريف من يهرب من أسباب الخطيئة. فالإنسان إذا أراد أن يكون عفيفا وأن يكون محصنا فليطبق هذه الآية: ولا تقربوا الزنا. يعني أي كلمة أو أي علاقة أو أي مشي في طريق، لذلك من تنزه في الطرقات تجرح عدالته، من جلس مع أناس يتحدثون عن النساء تجرح عدالته، من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته، من صحب الأراذل تجرح عدالته، كلها مثيرات. فلذلك صديق منحرف يجب ألا تصاحبه، مكان موبوء بالمعاصي والآثام ينبغي ألا تأتي إليه، حفلة ماجنة، أخي مدعو ابن خالتي، ابن خالتك عزم، اعتذر، أيام في أعراس مختلطة في الفنادق الكبرى، تأتي دعوة فخمة جدا. فالاختلاط والعلاقات وإطلاق البصر والتفلت والتبرج، هي كلها أسباب. لذلك الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا، نهانا عن أسبابه، لأنك إن فعلت أسبابه أغلب الظن لا تستطيع أن تكبح جماح نفسك فيه. والذي يلفت النظر أن الإنسان، وقد قرأت هذه المقالة ممن لا يعرف القرآن إطلاق، مقالة مترجمة، أن الإنسان إذا استثيرت شهوته يفرز الدماغ مادة تعطل محاكمته، وهذا ما يفسر أن الإنسان يقع في حماقة كبيرة وهو في أعلى مكانه في البيت الأبيض قاعد، وقع في حماقة ما بعدها حماقة. فالإنسان حينما يسمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله بخلوة مع امرأة أجنبية لا تحل له، أو بعلاقة آثمة مع إنسان منحرف، أو بصحبة الأرازل، أو بتعريض نفسه لمثيرات جنسية بشكل مستمر، هذا أيضا يسبب الوقوع في الفاحشة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كلمة تدعو إلى الألم بحكم علاقة يعني بشريحة في المجتمع كبيرة جدا، وبحكم عملي في الدعوة إلى الله، وبحكم أن بعض الناس يثقون بي فيعرضون علي مشكلاتهم، الانحرافات كبيرة جدا حتى في هذا البلد الطيب، الانحرافات بأنواعها وحتى زنا المحارم. وأعني ما أقول، لا أتكلم من فراغ، أتكلم من وقائع، وحتى زنا المحارم واسع جدا مع انتشار هذه الثقافات الغربية وهذه الفضائيات. فالذي يحرص على سلامة أولاده فليكن دقيقا جدا فيما يأتيه إلى البيت من أجهزة. والله مرة في هذا الصحن وقف رجل وقور بكى بكاء كأنه طفل، خير إن شاء الله، قال لي ابنتي حامل من ابني وكلاهما في السجن. هذه مصيبة، هذه مصيبة. إنسان آخر رجا أحد خطباء دمشق اللامعين، قال له قل هذه القصة على المنبر، جالس مع أولاده يقلبون هذه المحطات، منظر يعني منحط جدا، رأسا أب نقله إلى محطة أخرى، الابن انتبه لرقم المحطة. بعد أن آوى الوالدان إلى فراشهما في الساعة الثانية ليلا سمع الأب أنينا، فاستيقظ ليرى ابنه فوق ابنته، قال للخطيب أرجوك أن تذكر هذه القصة من على المنبر. أخواننا الكرام، في مآسي لا يعلمها إلا الله، هل تصدقون أن 90% من حالات الاغتصاب لا يبلغ عنها؟ 90%، وأن هذه 10% يعني تبدو رقما كبيرا جدا. فإذا واحد الله عافاه وعافى أهله وعافى بناته وعافى أولاده من هذه المعاصي والآثام فهو في نعمة ما بعدها نعمة، لأن سيدنا جعفر حينما قال حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، أحد أكبر صفات المؤمن أنه عفي، أحد أكبر صفات المؤمن أنه عفيف، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني إذا الإنسان غض بصره وما عرض نفسه لمثيرات وما أكثرها في هذه الأيام، في الأعم الأغلب يحفظه الله عز وجل. أما إذا عرض نفسه لهذه المثيرات وأطلق بصره وصحب الأراذل واستمع إلى مغامراتهم ويعني سمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله، والله عز وجل يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الهامش الأمان اخترقه، فكأنه ماشي كان ماشي على شاطئ نهر مستوي جاف، وله شاطئ ثاني مائل ميل شديد لكنه زلق، ثم في نهر عميق، فمن يتعدى حدود الله فكأنه سار على شاطئ مائل زلق سرعان ما يسقط في الماء، ومن تعد عن موجبات الزنا وعن مسببات الزنا كأنه يمشي على شاطئ مستوٍ جاف. فالذي يحرص على سلامته وعلى عفته فليحفظ أمر الله عز وجل، يا غلام احفظ الله يحفظ. لكن أقول لهؤلاء الشباب الأطهار التائبين، عفتكم قبل الزواج وسام شرف لكم، وعفتكم قبل الزواج سبب للتوفيق الإلهي لزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إن غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، يعني أثمن شيء بعد الإيمان في الله بالله زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. وما من شاب يتعفف عن الحرام إلا هيأ الله له زوجة صالحة، هذا وعد إلهي. وفي حديث في الجامع الصغير تقرأه فيقشعر جلده، حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. حق المؤمن على الله، يعني الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه، يعني هناك قصص لا تعد ولا تحصى. الشاب الذي يعف عن الحرام ويبتغي الحلال، والله في شاب كان القصة من 40 سنة تقريبا، يعني كان محرما لأمه في الحج، عاد إلى الشام حاج، فتح مكتبة بأحد أحياء دمشق، كان في حافلات كهربائية، أخواننا المتقدمين بالسن وأنا متكم بعفوة. فجاءته فتاة لعوب ماجنة غمزته غمزها فأغلق محله وتبعها. إلى أين ذاهب؟ إلى الزنا. تذكر أنه حج بيت الله الحرام فغلبته خشية الله، وعاد وجد حافلة صعد فيها وترك هذا العمل. هو الآن حي يرزق، أما عمه توفي. يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي جاءه أحد وجهاء الحي، قال له يا بني أنت متزوج؟ قال له لا والله يا سيدي. قال له عندي بنت تناسبك. فتوهم أن هذه البنت فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها، فلما أرسل أمه إليها وجدتها فتاة رائعة الجمال. فلما عاد الأب إلى هذا الفتى قال له والله يا سيدي البنت رائعة بس أنا ما أملك شيء. قال له هذا مو شغلك، أبوها تاجر زيت كبير، هيأ له بيتا وأسس البيت وجعله شريكا له في العمل، وهو الآن حي يرزق أحد كبار تجار الزيت، بينما عمه قد توفي. يعني ما في شاب على وجه الأرض يغض بصره عن محارم الله ويرجو رحمة الله ولا يهون عليه أن يعصي الله إلا ويكرمه الله، ولو بدا الأمر صعبا، اللي عند الله مو عند العبد. قصص كثيرة جدا لكن ما في وقت تحكيها، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، هل يستجيب الله للمؤمن إذا دعاه أن يطيل في عمره؟ العمر ما بيزيد. العلماء حلوا هذه المشكلة بأن قيمة العمر لا في مدته الزمنية فهي ثابتة، ولكن في غناه بالعمل الصالح. وأوضح مثال: تفتح محل 4 ساعات تبيع بمليون ليرة، يفتح واحد محل 4 ساعات يبيع بمئة ليرة، فالوقت ما له قيمة، العبرة بالغلة. فالإنسان يطول عمره بالأعمال الصالحة، هذا معنى. هل تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة؟ هو كل بيان دقيقتين بيكون. أما إذا كان بوقت مثلا عندك ركب بسيارة عامة وسفر، إذا دخل الوقت تجوز الصلاة. أما في مسجد معقول قال الله أكبر تقوم تصلي تمشي؟ انتظر. أنا زوجة ولي ولدان بزوج يتعامل بالفائدة، هل أعتبر أنا وأولادي نأكل مال حرام؟ حقيقة أنه حرمة المال لا من طريقتي لا من عينه بل من طريقة كسبه، فالزوج طبعا يكسب المال الحرام، أما الزوجة ينفق عليها زوجها، ليست آثمة في أن تأكل الحد الأدنى من طعامه وشرابه هي وأولادها، وليس عليها إثم، ما في دخل آخر ولا في طريق أخرى، فهي ليست آثمة فيما تأخذ في الحد الأدنى، أما هو آثم قطعا، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

همسات من قلبي لقلبكم. أخي يا أخي، الدنيا رائعة الجمال وكثيرة المظاهر، لكنها خداعة. ما يغركش جمالها وما تتخدعش بمفاتنها ومحاسنها أبدا. ما تسيبهاش تروح وتاخد معاها دينك أبدا. ما تبصش لنفسك على إنك المسيء اللي فائت ذنوبه العد، لكن بص دايما إنه ليك رب غافر رحيم قابل التوب، بيتلقاك ولو ضللت، بيتقبل رجوعك وبيشرح صدرك لو سألت. اوقف يا أخي، أيوة اوقف وراجع نفسك قبل ما تتحاسب، واعرف إن الذنوب كتيرة وإن المعاصي كبيرة، لكني متأكد من رحمة ربنا. أقبل عليه في جوف الليل، في الليل هو جل في علاه بتنزل بكل ليلة عشان يتلقى التايب. اركع بين ايديه وناجيه واطلب العفو. يا اخي يا اخويا، لو ضاقت الدنيا قول يا الله، فانت بتنادي مجيب ربنا. قول يا الله. وبنتقل لاختي، اختي في الله، ما يغركيش ابدا اللي بيرددوه دايما المنافقين، اوعك تسمعي ليهم ابدا، واعلمي انك يمكن يميل قلبك لشخص، اي شخص، وده مش عار طبعا، لكن العار يا اختي انه يميل جسدك لواحد منهم. يا اختي القلب ما هواش بصندوق بنفتحه امتى احنا عاوزين ونقفل عليه بإرادتنا. القلب محطة بتهبط بيه طائرات بطريقة اضطرارية. ما كناش منعد ليها مسبقا، ولكن يا أختي إذا ما هبطت واحدة من الطائرات ما تديهاش سلم الهبوط أبدا إلا للي يملك تأشيرة شرعية للدخول. شرعية. يا أختي إذا ما مال قلبك لواحد منهم وتمنيتيه بالحلال، فعليكي في جوف الليل ونادي يا الله، يا من توزع القلوب ارزقني من أحب زوج بالحلال، وأيقني بالإجابة لأنك تنادي مجيب. أيوة ننتقل لست الحبايب، للأم. يا أمي الغالية، قد إيه أنا أخطأت بحقك، وقد إيه عصيت لك أوامر، وقد إيه تعبتك معايا، قد إيه أنا كنت شقي ومتعب وعنيد وغبي أحيانا، لكني يا ست الحبايب يا أمي الحبيبة، أنا كنت دايما الطفل الراجي حضنك الدافي
اللي مش هلاقي زيه أبدا، مش هلاقي أبدا زيه طالما أنا على قيد الحياة. ست الحبايب يا حبيبة سامحيني اللي حصل مني، يا ست الحبايب سامحيني اللي كان مني، يا ست الحبايب أنا راجي، راجي للجنة من تحت رجليكي. يا والدتي يا أمي يا ست الحبايب، اطلبي عيوني ترخص لك، اطلبي قلبي يرخص لك، اطلبي عيوني ترخص لك، اطلبي قلبي يرخص لك، اطلبي روحي ترخص لك. لكني يا أمي ما اطمعش إلا بجملة واحدة منك، إنك ترضى عني، إنك تسمعيني كلمة الله يرضى عليك يا ابني.

وننتقل للنمر الأبيض. لما اخترت هذا اللقب حبيت فيه أمرين، أولهم القوة وتانيهم البياض. والقوة ما هياش بحاجة لشرح، فهي قوة طبعا. أما البياض فمش بياض البشرة أبدا، فقد إيه من أبيض شقي وأسود القلب، أسود التفكير، أسود الظن، أسود المعاملة، أسود كلام. لكني ما قصدتش وعملت عليه جاهد، اللي قصدته وعملت عليه كل جهدي هو بياض القلب. بياض القلب يمكن أكون بساعات منافق، أكتب ما لا أعمل، لكني جهدت نفسي عشان أبقي اللي كتبته حج عليا، حتى لما تكلمني نفسي أخجل. والله إذا ما قريت كتاباتي، اللهم لا تجعلني كسرا يعبرون من فوقي ويهوي بي في نار جهنم كتاباتي.

أحبتي الله، خلي قلوبكم بيضة زي التلج. ما يكونش تفكيركم أسود، ما يكونش ظنكم أسود، ما تكونش معاملتكم مع الناس، مع البشر سودة أو الكلام أسود. خلي صفحاتكم بيضة عشان تبقى أيامكم بيضة. خلي معاملتكم بيضة نقية مع الناس، مع أخواتكم أخواتكم، مع الناس كلها، عشان تبقى حياتكم بيضة. وربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها بيضة. آمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبيكة الذهبية، سيكفيك عمن أغلق الباب دونه وظن به الأقوام خبز مقمر. تفكري في العالم بأسره، أما يوجد في المستشفيات أسرة بيضاء يرقد عليها آلاف من البشر أصابهم المرض من سنوات واجتاحتهم الحوادث من أعوام؟ أما في السجون آلاف من النساء وراء الحديد قدرت عليهم حياتهم وذهبت لذتهم؟ أما في دور العناية والمستشفيات أناس ذهبت عقولهم وفقدوا رشدهم فصاروا مجانين؟ أليس هناك فقراء يسكنون في الخيام الممزقة وفي الأكواخ لا يجدون كسرة خبز؟ أليس هناك نساء أصيبت الواحدة منهن فمات جميع أبنائها في حادث واحد؟ أو امرأة ذهب بصرها أو سمعها، أو بترت يدها أو رجلها، أو ذهب عقلها، أو أصيبت بمرض عضال من سرطان ونحوه، وأنت سليمة معافاة في خير وسكينة وأمن ورضا؟ فاحمدي الله على نعمه، ولا تصرفي أوقاتك فيما لا يرضي الله عز وجل من الجلوس طويلا أمام القنوات الفضائية وما فيها من رخص وزيف وبضاعة مزجات ومادة تافهة تورث القلب الأسقام والأحزان وتعطل الجسم عن أداء وظيفته. ولكن خذي النافع المفيد، مثل محاضرة أو ندوة أو برنامج طبي نافع أو أخبار تهم المسلم والمسلمة أو نحو ذلك، واجتنبي هذه التفاهات التي تعرض وهذا المجون الذي يصدر، فإنها تسقط الحياء والحشمة والدين. أختي الحبيبة، ضعي الظالم لمحكمة الآخرة حيث لا حاكم إلا الله، فصبر جميل، وأنت بما عندك فوق ملايين النساء.

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العصر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والخامس 25 ربيع الأول لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا أستراليا لنا جميعا. نجم السكروز يؤكد أنه سيواصل التصدي لتصريحات بولين هانسن بشأن الهجرة. كامبرا دردشة عائلية، تغيير المهنة في أستراليا ما بين صعوبة القرار وتحديات التطبيق. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني، نتنياهو يأمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة تحت ضغوط أمريكية. الأردن يوقف 193 شخصا في قضايا مخدرات خلال أسبوع. فلسطين المحتلة غزة، استشهاد فلسطيني وابنته باستهداف صهيوني لسيارة في غزة. الاحتلال الصهيوني يمهد لأعياده بحملة إبعادات للمصلين عن المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الحرم الإبراهيمي، 75 يوما بلا أذان، الاحتلال يضيق الخناق على الحرم الإبراهيمي. سوريا محافظة اللاذقية، القبض على جلال صقر قائد عسكري في نظام الأسد متهم بجرائم حرب. جنوب لبنان، لماذا يصعد الاحتلال في جنوب لبنان؟ وهل يتراجع إلى الخط الرمادي؟ 8 دول عربية وإسلامية.

0: تدين، ردا على بن غفير وكت. 8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط تهجير بغزة. العراق، العراق يرفع صادرات النفط فوق 3 ملايين برميل يوميا. الضفة الغربية، 14 مدرسة مخطرة بالهدم. تحديات تواجه التعليم جنوب الخليل. قطاع غزة، النازحون في غزة يبيعون ممتلكاتهم من أجل البقاء. فلسطين المحتلة غزة، غزة تشيع رفات 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. أوكرانيا، خزانات متفحمة، صور فضائية توثق استهداف أوكرانيا مستودعات نفط روسية على البحر الأسود. الولايات المتحدة الأمريكية، بشعر داكن وتسريحة مختلفة، إطلالة ترامب الجديدة تثير تفاعلات. لافروف يحذر، لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب. قطاع غزة، شهادات مروعة من غزة تشعل سجالا بين بريطانيا والكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، وصل نجم السكروز أوير مابيل إلى أستراليا عندما كان في 10 وبحلول بلوغه 19 عاما. قادته مهاراته إلى كرة القدم في أوروبا، وقرر مابيل وقد بلغ 30 الآن تكرار الرحلة في الاتجاه المعاكس والعودة إلى أستراليا مرة أخرى. ورأى أن 11 عاما قضاها بعيدا وشعر خلالها بالوحدة أحيانا كانت كافية، فوقع في أوائل آب أغسطس عقدا لمدة 3 أعوام مع نادي ملبورن سيتي لكرة القدم. وتأتي عودة اللاعب الذي كان لاجئا في السابق وسط تصاعد الجدل بشأن الهجرة والتعددية الثقافية. وقال جناح السكروز، وهي التسمية الأشهر للمنتخب الأسترالي لكرة القدم، إنه لا ينخرط كثيرا في السياسة، لكنه انتقد علنا تصريحات بولين هانسون خلال كأس العالم. وبعد عودته إلى أدلايد إثر خروج أستراليا من البطولة، سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت تصريحات زعيمة حزب أمة واحدة بشأن حاجة أستراليا إلى أن تكون مجتمعا أحادي الثقافة قد شتتت تركيز المنتخب، وعن المزاعم القائلة إن أستراليا ليست دولة متعددة الثقافات. وأجاب مابيل، كل ذلك مجرد هراء، مؤكدا أيضا أن أستراليا أفضل دولة في العالم. كامبرا، يواجه المهاجرون في أستراليا عقبات كبيرة أمام مواصلة مشوارهم المهني في أستراليا. تشمل هذه التحديات بطء وتكلفة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وحواجز اللغة ونقص الخبرة العملية في بيئة العمل المحلية. هذه العقبات المنهجية تجبر مئات الآلاف على تغيير مسارهم المهني والبدء في كثير من الأحيان من المربع الأول. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس بإخلاء مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة في ظل ضغوط أمريكية على الكيان الصهيوني لتصدي لهجمات المستوطنين. وأكد وزير المالية الصهيوني بإسرائيل سموتريتش ومصدران تحدثا لوكالة رويترز أن نتنياهو أصدر تعليمات بإخلاء مستوطنات، إلا أنه لم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية. الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أمس إلقاء القبض على 193 شخصا خلال أسبوع في قضايا مرتبطة بالمخدرات، 72 منهم في قضايا ترويج وإتجار، و 121 في قضايا حيازة وتعاطي. وقالت المديرية إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ضبطوا أيضا كميات من مادة الكريستال ميث المعروفة شعبيا باسم الشبو أو الأيس، وهي شكل بلوري نقي من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي المركزي. فلسطين المحتلة غزة، استشهد فلسطيني وابنته أمس في قصف صهيوني استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة وسط هجمات صهيونية طالت مناطق مختلفة في القطاع وأسفرت عن إصابة 15 شخصا. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب يوسف عكيلة وابنته وفاء باستهداف مسيرة صهيونية سيارة في حي النصر، فضلا عن إصابة آخرين. الاحتلال الصهيوني يمهد، تستبق سلطات الاحتلال الصهيوني حلول الأعياد اليهودية خلال سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول بتصعيد سياسة إبعاد المصلين عن المسجد الأقصى. وأحصت محافظة القدس الفلسطينية 15 قرارا بالإبعاد عن المسجد خلال 6 أيام، أي منذ مطلع الشهر، محذرة من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك. فلسطين المحتلة، الحرم الإبراهيمي، تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني تشديد إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة القليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في وقت تمنع فيه رفع الأذان داخل الحرم لليوم 75 على التوالي بالتزامن مع تنفيذ أعمال في سقفه في خطوة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تمثل تعديا على صلاحيات الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة أعمار الحرم. سوريا محافظة اللاذقية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية سبت إلقاء القبض على ضابط كبير في قوات النظام المخلوع جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة والمتهم بالتورط في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق طالت المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأكدت قوى الأمن الداخلي ثبوت مشاركة اللواء جلال صقر المباشرة في العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين في محافظة دمشق والغوطة الشرقية إلى جانب إشرافه الفعلي على حملات الاعتقال التعسفي والملاحقات الأمنية في محافظة درعا. جنوب لبنان. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا صهيونيا واسعا يتزامن مع غارات عنيفة طالت قضاء النبطية وعرب صليم وكفر رمان وعمليات نسف ضخمة في بني حيان والمنصوري وحداثة وميس الجبل وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين. ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن هذه العمليات المتوازية في مناطق متعددة تعكس منهجا صهيونيا واضحا يتجاوز مجرد الرد على مسيرات حزب الله ويمتد إلى تغيير المعادلة الميدانية برمتها. ثمان دول عربية وإسلامية دين. أدان وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قصرا من أرضهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العراق. قالت وسائل إعلام عراقية رسمية سبت إن العراق رفع طاقته التصديرية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في وقت يسعى فيه إلى زيادة إنتاجه وتعزيز قدرته على تصدير الخام خارج مضيق هرمز. ونقلت وسائل الإعلام عن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي قوله إن العراق تمكن من تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ بداية سبتمبر أيلول الحالي. الضفة الغربية. في مسافر وبادية يطا جنوب الضفة الغربية والممتدة على مساحة تزيد على 33,000 دنم، الدنم يساوي 1,000 متر مربع وتضم 22 تجمعا سكانيا، يواجه قطاع التعليم تحديا وجوديا بسبب المقاطر والملاحقات الصهيونية. ووفق مدير عام التربية والتعليم في يطا والمسافر والبادية بسام جبر، فإن الاحتلال سلم في فترات مختلفة اختارات بهدم 14 مدرسة من أصل 18 مدرسة في المنطقة، مما يهدد أكثر من 1600 طالب وطالبة بالبقاء في العراء والخيام إذا نفذ الاحتلال الهدم. قطاع غزة. يشير المشهد الإنساني في قطاع غزة بعد 3 سنوات من الحرب المستمرة إلى واقع مأساوي يدفع الفلسطينيين إلى بيع كل ما يمتلكون من أجل البقاء وسط خيام لا تحميهم من حر الصيف ولا تقيهم برد الشتاء، ومجاعة تفتك بالأطفال والمرضى بسبب إغلاق الاحتلال المعابر ومنعه دخول الغذاء والدواء إلى القطاع. فلسطين المحتلة غزة. انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلا، وذلك بعدما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلول إن 55 من الشهداء الذين جرى استشهادهم من عائلة ملكة إلى جانب شهداء من عائلتي البلعاوي وسلمي. أوكرانيا. ألحق هجوم واسع نفذ بطائرات مسيرة أوكرانية فجر 4 سبتمبر أيلول الجاري أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة على الساحل الروسي في البحر الأسود إثر استهداف شبكات إمداد الوقود والمستودعات في إقليم كراسنودار. وتأتي هذه الضربات في إطار استهدافات أوكرانية متصاعدة تركز على خنق خطوط الدعم العسكرية وتجفيف إمدادات المشتقات النفطية المغذية للشرايين الحيوية والمطارات داخل العمق الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الإطلالة الجديدة التي ظهر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب وصوله يوم الجمعة إلى مطار موريستاون في ولاية نيوجيرسي متوجها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للغولف بمدينة بيدمنستر وأطل ترامب بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق صفراء، لكن ما خطف أنظار المتابعين وعدسات الصحفيين كان التغيير الجذري في تسريحة ولون شعره، إذ ظهر بشعر داكن يميل إلى البني وليس الأشقر الذي كان يظهر به، وغير اتجاه فرق شعره الجانبي المعتاد إلى الجانب الآخر بشكل لافت ومفاجئ. لافروف يحذر. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس بأن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي عثر عليها في مطار لايبزيغ هل تعد بداية حرب حقيقية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس. وقال لافروف: عثروا على طائرة مسيرة في المطار وزعموا أنها روسية، لكن لم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق. هذه بداية حرب حقيقية. الخبر الأخير في هذه النشرة من قطاع غزة. أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ردود فعل غاضبة من الكيان الصهيوني، بعدما وصف شهادات ميدانية استمع إليها حول القطاع بأنها مروعة، متحدثا عن شهادات تتعلق باحتجاز أدوية ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة. وجاءت تصريحات ميليباند عقب اجتماع ضم أمس كوادر إغاثية وطبية وعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، منهم أفراد عادوا مؤخرا من قطاع غزة وآخرون كانوا يتواصلون ويشاركون في الاجتماع مباشرة من الميدان داخل غزة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا أستراليا لنا جميعا. نجم السكروز يؤكد أنه سيواصل التصدي لتصريحات بولين هانسن بشأن الهجرة. كاميرا دردشة عائلية تغيير المهنة في أستراليا ما بين صعوبة القرار وتحديات التطبيق. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، نتنياهو يأمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية بالضفة تحت ضغوط أمريكية. الأردن، الأردن يوقف 193 شخصا في قضايا مخدرات خلال أسبوع. فلسطين المحتلة غزة، استشهاد فلسطيني وابنته باستهداف صهيوني لسيارة في غزة. الاحتلال الصهيوني يمهد، الاحتلال يمهد لأعياده بحملة إبعادات للمصلين عن المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الحرم الإبراهيم، 75 يوما بلا أذان، الاحتلال يضيق الخناق على الحرم الإبراهيمي. سوريا محافظة اللاذقية، القبض على جلال صقر قائد عسكري في نظام الأسد متهم بجرائم حرب. جنوب لبنان، لماذا يصعد الاحتلال في جنوب لبنان وهل يتراجع إلى الخط الرمادي؟ 8 دول عربية وإسلامية تدين. ردا على بن غفير وكاتس، 8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط التهجير بغزة. العراق، العراق يرفع صادرات النفط فوق 3 ملايين برميل يوميا. الضفة الغربية، 14 مدرسة مخطرة بالهدم، تحديات تواجه التعليم جنوب الخليل. قطاع غزة، النازحون في غزة يبيعون ممتلكاتهم من أجل البقاء. فلسطين المحتلة غزة، غزة تشيع وفاة 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. أوكرانيا، خزانات متفحمة، صور فضائية توثق استهداف أوكرانيا مستودعات نفط روسية على البحر الأسود. الولايات المتحدة الأمريكية، بشعر داكن وتسريحة مختلفة، إطلالة ترامب الجديدة تثير التفاعلات. لافروف يحذر، لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب. قطاع غزة، شهادات مروعة من غزة تشعل سجالا بين بريطانيا والكيان الصهيوني. أما الآن أحبة في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 44، ويرفع الأذان العشاء تمام 7. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

قادري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: الصحب فؤادي، نحن في نادي السعادة خير نادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي، نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: كلنا يسلك درب

0: أزهر ونور في رحاب الأمن نلهو كالطيور،
1: في رحاب الأمن نلهو كالطيور،
0: وتغني الروح في حب بلادي، وتغني الروح في حب بلادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي، نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: أسعد الله مع الصحب فؤادي.

0: As for those who strive in us, we surely guide them to our paths, and lo, Allah is with the good.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Rasulillah. Allahumma inni a'lamu anni asik, walakinni uhibbu man yuti'uk. فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم، ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم. والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقل: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، زي زنون بس دي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها. كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك، أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار بين من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
3: الله.
2: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟
3: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
2: شفت المعية كيف خلعت، خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.

0: صورة أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة.
1: يا فتاة الإسلام، إن كلمة الحرية التي ينادون بها مستعارة، وإنها كلمة آثمة كاذبة خاطئة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فوالله لم يأتي بالحرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومصطلح الحرية عندهم مصطلح كاذب خاطئ آثم. والمصطلح الصحيح أن حرية المرأة تتمثل في سترها وعفافها وحجابها وتعليمها وقيمتها وشيمتها، وهذه تكمن في الكتاب والسنة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، صدق الله العظيم. ولذلك فعلى المرأة المسلمة أن تتصدى لهذا الغزو المقصود لعدة أسباب، ألا وهي: أولاً أن تتحصن بتقوى الله ومراقبته عز وجل، ثانياً أن تتحصن بالعلم الشرعي، وأن يكون مصدر التلقي عندها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لها ورد يومي تطلع فيه على أسرار الرسالة الخالدة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أن تكثر من

إنقاذ أخواتك المسلمات، وأن يكون لك دور في مجتمعك المسلم في الدعوة والتوجيه إلى الصراط المستقيم. إن النصارى على اختلاف أعمارهم يدعون إلى التنصير، الكهول والعجائز والشباب والشابات يضحون بكل كبير وصغير من أجل الدعوة، ونحن أهل الحق والهدى غافلون في سبات طويل، أفلا نكون خيرا منهم؟ إذن لا بد من التضحية والصبر، فإن الدعوة يواجهها بعض المصاعب، والمرأة الداعية تحتاج إلى عزيمة وصدق وإخلاص وصمود أمام التيارات المعادية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في الدعوة إلى الله فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة ليست مقصورة على مستويات معينة، فكل يتحمل قسط من الدعوة حسب استطاعته. ومن أساليب الدعوة أن تدعو المرأة المسلمة بأخلاقها وملبسها وعدم تبرجها، وتربية أبنائها وأخواتها تربية إسلامية صحيحة، إهداء الشريط والكتاب الإسلامي، إقامة المحاضرات والندوات، الكتابة في الصحف والمجلات، النصح والإرشادات في المناسبات، وغير ذلك من الأساليب المناسبة. وفي الختام أذكرك أختي المسلمة بأن الدعوة تكون بالحكمة والأسلوب الحسن والصبر على الأذى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به.

0: النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر، متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر، انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها، ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس، والناس كنفتيه أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا. لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق
1: أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.
2: الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

يا ربي في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت قد كنت يوم

نصائح أحلى من العسل. ابدأ يومك بصلاة الفجر وبإذكار الصباح ليحصل الفلاح والنجاح. واصل الاستغفار، لا تقطع الدعاء فإنه حبل للنجاة. تذكر أن كلماتك تكتبها الملائكة. تفاءل ولو كنت في عين العاصفة. جمال الأصابع في عقدها بالتسبيح. إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقل لا إله إلا الله. اشتري بالدراهم دعاء الفقراء وحب المساكين. سجدة طويلة خاشعة أفضل من قصور الزهراء. فكر قبل إخراج الكلمة، فرب كلمة قاتلة. احذر دعاء المظلوم ودموع المحروم. جاهد نفسك على الطاعة فإن النفس أمارة بالسوء. لا تغضب، فالحياة أقصر مما تتصور. معك أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء، إنه الله جل جلاله. لا تغلق باب الإجابة بالمعصية. الصلاة خير ما يعينك على المصائب والمتاعب. تجنب الظنون السيئة تريح وتستريح. سبب كل هم الإعراض عن الله، فأقبل عليه. إذا سمعت من يغتاب فقل له اتق الله. داوم على تلاوة سورة تبارك فهي المنجية. المحروم من حرم صلاة خاشعة وعينا دامعة. اجعل حبك كله لله ولرسوله. سامح من اغتابك فإنه أهدى لك حسناته. الصلاة والتلاوة والذكر عقود زاهية على صدرك. من تذكر حر النار صبر عن دواعي المعصية. ما دام الليل ينجلي فإن الألم سيزول، والأزمة سوف تمر، والشدة سوف تذهب. أهجر قيل وقال، فعندك من الأعمال كالجبال. صلي بخشوع، فكل ما ينتظرك أقل شأنا من الصلاة. اجعل المصحف عند رأسك، فقراءة آية خير من الدنيا وما فيها. الحياة جميلة وأجمل منها أنت بإيمانك. اللهم اجعلنا منهم، آمين يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أخي وأختي في الله، إن المسلم في كل أحواله لا يفكر إلا بالجنان، يصلي من أجل رضا ربه ودخولها، يصوم الهواجر طلبا لها، يبذل الخير أينما كان من أجل أراضي الجنان، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الطائع والعاصي، كل يتمنى أن تكون الجنة هي المقام. جعلها أناس نصب أعينهم يتذكرونها في أفراحهم وأحزانهم وشغلهم وفراغهم وفي سفرهم وإقامتهم، لأنهم قرأوا في كتاب ربهم بسم الله الرحمن الرحيم: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إن كنت من طالب الجنان فاستمع معي إلى هذه القصة عن الحور العين. في البصرة كانت هناك نساء عابدات، وكان من بينهن أم إبراهيم الهاشمية. توفى زوجها الصالح وترك لها إبراهيم، فربته أفضل تربية حتى نشأ نشأة صالحة، حتى أن ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم. وفي يوم من الأيام أغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري خطيبا بالناس يحثهم على الدفاع عن الإسلام، وكانت أم إبراهيم تستمع إلى كلامه. وأخذ عبد الواحد يصف الحور ويقول: غدة ذات دلال ومرح، يجد التائه فيها مقترح، زانها الله بوجه جمعت، فيه أوصاف غريبات الملح.

بدأ يصف أكثر وأكثر، فماج الناس، وأقبلت أم إبراهيم فقالت له: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، فأنا والله أعجبتني تلك الجارية، وأنا أرضاها زوجا لولدي، فكرر علي ما قلت من وصفها وجمالها. فقال عبد الواحد وزاد: فاشتاق الناس إلى الشهادة في سبيل الله. فقالت أم إبراهيم: يا أبا عبيد، هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية؟ فلتأخذ مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزني أنت وزوجك. فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس، فقال لها: لبيك يا أماه. فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال إبراهيم: أي والله يا أمي، رضيت وأي رضا. فقالت له: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا وسلاحا، ثم خرج الجيش للقتال وهم يرددون قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفنا وحنوطا، وقالت له: أي بني، إن أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته وقالت له: لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. وارتحل الجيش وودعت أم إبراهيم ولدها. قال عبد الواحد: فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في المقدمة، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم تجمعوا عليه فقتلوه، وكتب الله النصر للمسلمين. فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما منتصرا، خرج أهل البصرة يستقبلونهم، ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها. فلما رأت عبد الواحد قالت له: يا أبا عبيد، هل قبل الله هديتي فأهنأ؟ فقال لها: قد قبلت هديتك. فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. فلما كان من الغد جاءت أم إبراهيم إلى عبد الواحد ابن زيد، فقالت: يا أبا عبيد، رأيت البارحة إبراهيم في منامي في روضة حسناء، وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من لؤلؤ، وعلى رأسه تاجا وإكليلا، وهو يقول لي: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. هذه هي الحور الحسان، وهذه هي الجنان، وهذا سبيلها، فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان الغالية بحياة أشبه بأضغاث أحلام؟ يبيع الحور بلذة قصيرة وأحوال زهيدة؟ تلكم المرأة الصالحة التي عاشت في هذه الدنيا نقية، عفيفة، صالحة، مصلحة، تلكم المرأة التي باعت الدنيا بالآخرة، تقبل على ربها يوم القيامة فتدخل الجنان وتكون الأجمل، بل أن الحور يكونون خدما لها، فهنيئا لها ولأمثالها.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

عددا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسنة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

على الرغم من أن الطب النفسي ينصح دائما الإنسان بالإفضاء بأسراره ومعاناته الداخلية للمقربين إليه، إلا أن هناك عدة أسرار شخصية والتي ليس من مصلحتك أن تشاركها مع أحد، لأن هذا قد يؤدي إلى سوء الفهم وأيضا إلى عدم النجاح في الحياة. ربما قد تتعجب من هذا الكلام، ولكنها حقيقة أكدها العلم الذي حرص على تنبيه الإنسان إلى التراجع فورا عن سردها لأي أحد أو إدخالها في أي محادثة. فتابع معنا لمعرفة هذه الأسرار التي يجب عليك الاحتفاظ بها لنفسك. 6 أسرار شخصية عليك ألا تبوح بها للآخرين. رقم 6، ممتلكاتك الشخصية هي أسرار خاصة بك وحدك. لا أحد في هذا العالم لا يرغب أن تكون لديه أشياء جميلة يمتلكها، واعلم بأن القليل سوف يفرحون لك باقتنائك هذه الأشياء، فشعور الغيرة موجود لدى كل إنسان حسب ما أكد علم النفس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العين والحسد مذكور بالقرآن الكريم. إذن فالسر الأول الذي يجب أن تحتفظ به لنفسك ولا تخبر أي أحد عنه هو ممتلكاتك الشخصية. فعندما تستعرض ما تمتلكه أمام أحد، سوف يشعر الطرف الآخر بأنك متعجرف ومغتر بما تمتلكه. فساعد نفسك على أن تكون العلاقات في حياتك بعيدة عن غيرة الآخرين، وأيضا عدم اتهامهم لك بالتعجرف والغرور. رقم 5، احتفظ بأهداف حياتك سرا. أكد علماء النفس وأطباء المخ والأعصاب أنه عندما يقوم أحد بإخبار شخص مقرب له عن هدف شخصي لا يزال تحت الإنشاء وحصل على مديح هذا الشخص له، فسوف يفرز المخ مادة تسمى الأندروفين، وهذه المادة سوف تجعل سيكولوجية الإنسان تتغير من الحماس الشديد لإنجاز ما قام بالتخطيط له إلى شعور بالرضا. هذا الشعور بعد مضي بضع ساعات سوف يتحول إلى تقاعس وكسل قد يمتد إلى سنوات، وكأنه قد حقق ما كان يحلم به، وسوف يشعر هذا الشخص بأنه محبط، وكل يوم يريد أن يحقق هذا الهدف الذي بعد عنه تماما، ولكن سوف يتقاعس من جديد. لذلك ينصح علماء النفس بأنه إن كان لديك هدف شخصي يخص مستقبلك فيجب الاحتفاظ به سرا حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع، واترك الآخرين يعلمون به من خلال النجاح الذي حققه هذا الشيء. فالحديث عن أي هدف لم يتم تنفيذه بعد يجعله يتوقف لسنوات، ولعل هذا يتوافق تماما مع ما جاء في السنة النبوية المطهرة وفي الحديث الشريف الذي معناه الاستعانة في قضاء الحاجة بالكتمان. رقم 4، المشاكل والتحديات التي تواجهها. لا تخبر أحدا بمشاكلك إلا إذا كنت متيقنا من إمكان هذا الشخص مساعدتك. في الأغلب معظم الأشخاص لا يهتمون، وإذا استمعوا لك جيدا فإنهم لن يتذكروك بعد انتهاء اللقاء. فلماذا تعري نفسك أمام شخص يمكن أن يستخدم حديثكما للتهكم أو الشماتة؟ نصيحتي لك أن تشكي همك إلى مالك الكون الذي بيده ملكوت كل شيء، فالشكوى لغير الله مذلة. رقم 3، العمل الخيري الذي تقوم به. إن العمل الخيري أساسه هو السرية وليس العلانية، ولكن ليس في كل الأوقات، وهذا لأنه من الممكن أن يتعلم منك غيرك ويفعل الخير كما تفعل. لكن في بعض الأحيان إذا أخبرت أحدا بعملك الخيري الذي تقوم به سوف تبدو أمام هذا الشخص متعجرفا ومتفضلا. فإذا كانت هناك ضرورة من أن تقوم بإخبار أحد بعملك الخيري، فلا تختر الشخص الأقل منك مكانة ومستوى مادي لتخبره بذلك، ولكن اختر من سوف يقوم بتقليدك إن علم بما تفعل، أو اختر شخصا لا يعلم كيف يفعل الخير أو يضع أعماله الخيرية أين، ولا تنتظر تقديرا من أحد أو ثناء على ما فعلت.
وهناك أشياء أخرى أيضا من الممكن أن تندرج تحت ما يجب الاحتفاظ به لنفسك، وهي إن قمت بعمل شجاع أو عمل إنساني. ليس بالضروري أن يكون بدفع الأموال، كأن تساعد أحدا على عبور الشارع أو تغيث أحدا قد استغاث بك. فهذه الأشياء احتفظ بها لنفسك تماما، لأن الآخرين سوف يعتبرون هذا تعجرفا منك وتظاهرا بشيء لم يحدث. رقم 2، الأسرار العائلية. إن الأمور الأسرية الخاصة توجد في كل عائلة في كل أنحاء العالم، إلا أن علماء النفس وجدوا أن التحدث مع الآخرين عن أي أمر عائلي خاص حتى تخفف العبء عن صاحبها من الممكن جدا أن تتحول إلى أشياء غير مرغوب فيها. فعلى سبيل المثال، إن قمت بالتحدث مع صديق مقرب عن أمر يواجهك مع أحد أفراد أسرتك، فرد الفعل الطبيعي هنا للصديق هو أن يكون في صفك وأن يصدر الحكم الذي يرضيك على الطرف الآخر، وهذا له آثار سلبية كثيرة. أولها أنك سوف تبدو قليل الاحترام للفرد الموجود في أسرتك والذي حدث معه هذا الأمر، وثانيها أنك سوف تجعل صديقك يقوم بتعدي الحدود على هذا الشخص ويطلق عليه حكما لن ينساه أبدا. لذلك ينصحك خبراء علم النفس أن تقوم بحل الأمور العائلية العالقة في سرية مع أفراد أسرتك، ولا تتعدى هذه الأمور الأسرية باب المنزل. رقم 1، الحياة الشخصية هي أسرار شخصية لك وحدك. من أهم الأسرار التي يجب أن تحتفظ بها لنفسك أسرار حياتك الشخصية، فحياتك الشخصية هي ملك لك وحدك، وعندما تخبر أحدا عنها فإنك سوف تكون عرضة لإطلاق الحكم الخاطئ عليك، وإنها سوف تكون عرضة لانتقادك. وأي قرار تقوم باتخاذه خلال رحلة حياتك أنت فقط المسؤول عنه، وأنت فقط من سوف يواجه تبعاته. لذلك لا تسمح لأحد بأن يكون قاسما مشتركا في أسرارك الشخصية، وهذا ليس معناه أن تكون غامضا أمام الأصدقاء المقربين، ولكن قم بفلترة أسرارك واجعل الأسرار التي تبوح بها للأصدقاء هي الأسرار التي إن اكتشفت أنه قام أحد بإخبارها لن تضرك ولن تشعرك بالخجل إن علمها أحد آخر. وإياك أن تخبر صديقا بعادة سيئة لك، فهذه العادة السيئة ربما أن تتغير يوما، ولكن المؤكد أنك سوف تواجه موقفا محرجا إذا استخدمها صديقك بهدف المداعبة أمام الآخرين. وفي النهاية أقول لكم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا تعتقد أن الجميع سوف يفرحون لفرحك وسوف يحزنون لحزنك. وحتى تنعم بحياة سعيدة أنصحك بأن تحتفظ بهذه الأسرار لك وحدك.

سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع الدرس 26 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني إذا شعر باضطرابات في أمعائه لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يوصف المؤمن بالخبث. بعض علماء المواريث يقولون جدة فاسدة، ومعنى فاسدة لعله يتوهم الإنسان أنها فاسدة، هي جدة ليست عن طريق الأب بل عن طريق الأم. بعضهم قالوا جدة غير ثابتة. فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يرتقي مستوى تعبيره ويحسن اختيار كلماته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، يعني إذا شعر باضطرابات في الهضم في الأمعاء. هو ليس خبيثا، المرض ليس خبثا. كان يبدو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان شعر بآلام في معدته أو باضطراب أو بتخمة يقول خبثت نفسي. فالنبي ما أراد أن يوصف المؤمن بالخبث، قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وإذا أردنا أن نستنبط من هذا الحديث الشريف قاعدة، إنها حسن اختيار الكلمات جزء من دينك، حسن اختيار الكلمات جزء من دينك. كلما ارتقى إيمانك تختار الكلمة التي لا تخدش ولا توهم بشيء. سيدنا عمر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم أو مر بقوم يشعلون نارا، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أهل النار. أيضا هذا من حسن اختيار المؤمن للكلمات. يعني ليس غريبا أن تعيش مع مؤمن سنوات طويلة 30 عاما لا تسمع منه كلمة نابية، ولا كلمة تجرح الحياء، ولا كلمة توهم بخلاف ما أردت. كان عليه الصلاة والسلام يقول: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. كان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتوهم متوهم شيئا ليس واقعا، فكان يمشي مرة مع زوجته، مر به صحابيان جليلان، قال على رسلكما هذه زوجتي. تعود أن تبين، البيان يطرد الشيطان. وقس على هذا الحديث آلاف الحالات. وضح أين كنت ولماذا أتيت في هذا الوقت، وما قصدك من هذه الكلمة، وما قصدك من هذه الزيارة، ولماذا أعطيت ولماذا منعت. لا تكن مبهم. في شخصيات مبهمة ما بتعرف، وقد يسيء الناس بها الظن. وسيدنا علي يقول: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلوم الناس إذا اتهموه. يعني لو فرضنا أنت في بيت وأمك دخلت على الأهل على الحريم، هذا مو بيتك، وأنت مع أصدقاء يجب أن تعلمهم أن هذا بيت أختي، أنا داخل على أهلي. يعني أيام الإنسان بيستغرب 7 رجال في جلسة وصاحب البيت هو موجود، قام رجل ودخل. وإذا في نساء يجب أن تعلم فلان زوج أختي. يعني دائما وضح، لا تخلي العدو يفسر تفسيرك الطيب، عملك الطيب بتفسير خبيث. هي لها تعريف آخر: إذا كنت موفقا وذكيا لا تفعل شيئا له تفسيران، اجهد على أن يفهم من عملك الحقيقة التي هي عليه أو هو عليها. خبثت نفسي. كيف يعني خبثت؟ يعني ارتكبت المعاصي؟ لا لا، لك معي اضطراب بالأمعاء. هي لا تقل خبثت نفسي، قل نقصت نفسي، أعاني من اضطرابات هضمية. أما فلان نفسه خبيثة يعني يشعر بآلام في معدته، هذا كلام لا يليق. نعم. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جأشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني في أشخاص بيستخدم كلمات سوقية أو كلمات يعني ليست مستعملة في المجتمع الراقي. إذا كان واحد قال والله دخل للحمام، والله كلمة لطيفة، دخل للحمام. في كلمات أخرى تخدش الحياء. يعني إنسان قضى حاجة ممكن دخل للحمام. في عبارات، والقرآن علمنا الكنايات اللطيفة: أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، أمموا صعيدا طيبا.

وبمركبتك عليك أن تعتني بألفاظك. واحد رأى شاب يرتدي أجمل الثياب ويتكلم أقبح الكلمات، قال له إما أن ترتدي ثيابا تشابه كلامك، وإما أن تتكلم كلاما يشابه ثيابك، في تناقض. وقال الإمام النووي: قال العلماء معنى لقست وجأشت أي غثيت، شعر بالغثيان. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خبثت، لأن النبي ما أحب أن يوصف المؤمن بالخبث. هل هناك آية في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى، أن الإنسان يختار أجمل الكلمات وأحسنها؟ ادفع بالتي هي أحسن، يعني اختر أحسن الكلمات. لو واحد اعتدى عليك، قسى عليك بالكلمات، رد عليه بأحسن أو بأحسن الكلمات. مثلا من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده: يا ربي، ربك هو الله، هذا سيدك، معلمك، مربك. نعم، لذلك أنا لا أستسيغ كلمة أرباب الشعائر الدينية. أرباب جمع رب، يعني خدام المساجد ليسوا أرباب الشعائر الدينية، موظفون على العين والرأس يخدمون بيوت الله، أما أرباب لا تليق. لا يقول أحدكم ربي، بل يقول سيدي ومولاي. ولا يقول عبدي وأمتي، بل يقول غلامي وجاريتي. كلمة عبدي فيها استعلاء، وكلمة ربي فيها تذلل. كلمة ربي فيها تذلل، وكلمة عبدي فيها استعلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول العبد لسيده ربي، بل يقول سيدي ومولاي، ونهى أن يقول السيد لغلامه عبدي أو أمتي، وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. إذن الكلمات لها أثر في إهانة المخاطب أو في تأليه المخاطب. لا تؤله من هو فوقك، ولا تستعبد من هو دونك. لا تؤله من هو فوقك، ولا تستعبد من هو دونك. نعم. والإمام مسلم رحمه الله تعالى روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي. لمخلوق إياك أن تقول له رب. طيب، في سؤال الآن، لو قلت له سيدي وأنت تراه ربا لك، أيضا هناك خطأ. الآن دعنا من الألفاظ، إذا رأيت أن فلانا الكبير بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يقربك أو أن يبعدك، ولو قلت له يا سيدي، أنت ارتكبت إثم أكبر، أنك ألهته بالمعنى وأنت لا تدري. ألهته بالمعنى وأنت لا تدري. لذلك لما السيدة عائشة قالت: والله لا أقوم إلا لله، وسمعها أبوها الصديق، تبسم النبي وقال: عرفت الحق لأهله. نعم. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد لله، وكل نسائكم إماء الله. كلكم يعلم في الدعاء الشريف: اللهم أنا عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاءك، نافذ في حكمك. إذن كلكم عبيد لله،

وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. الحكمة أنه منع السادة من أن يتألهوا ويتجبروا، ومنع الصغار من أن يستعبدوا ويهانوا. من ذلك أيضا تحذيره صلى الله عليه وسلم أن يقول هلك الناس، هلك الناس، الناس ما فيهم خير، الناس كلهم فسقوا، الناس كلهم فسدوا، ما في غيرنا. من السذاجة أن تظن ذلك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس، الدنيا بخير وهناك أناس طيبون وفي كل بلدة أناس طيبون، هذا الذي ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود ويلقي على نفسه كل فضيلة وينزعها من كل إنسان آخر، هذا إنسان غير سوي يحتاج إلى معالجة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى وحذر أن يقول الرجل هلك الناس وهو يريد بذلك انتقاصهم واحتقارهم وتنزيه نفسه وتفضيلها عليهم. لا تقول هلك الناس، يعني سبحان الله، في أشخاص لا يرون الكمال إلا فيهم، ومهما رأوا من كمال في غيرهم يرونه نقصا. هذا إنسان بده طبيب نفسي، مريض هذا. الكمال فيهم وحدهم وما سواهم كلهم في نقص شديد. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، في رواية من أهلكهم، هو أهلكهم أشدهم هلاكا ومن أهلكهم. وسبحان الله، هذا الذي يكفر الناس ويفسقهم يقع في شر عمله، ربما فضح في عقر داره. الحديث الشريف من تتبع عورات المسلمين فضحه الله في عقر داره. دائما يوزع تهم على الناس، دائما يقيم الناس تقييما سيئا، دائما يسيء الظن بالآخرين ويحسن الظن بذاته. ربما وقع هذا الإنسان في شر عمله، وربما زلت قدمه فوقع في حماقة يترفع عنها معظم الناس الذين تهمهم بالسفر. بالمناسبة اللهم صل عليه، هو أعظم إنسان، هو البطل الذي جمع كل نواحي العظمة، ومع ذلك ما غفل أبدا عن بطولة أصحابه، أعطى كل صحابي حقه. يعني إذا أنت بعمل لك زميلي، أنت مهندس وفي مهندس، مدرس وفي مدرس، ووجدت من صديقك أو من زميلك تفوقا، ما الذي يمنعك أن تذكر هذا التفوق إلا أنك تحسده؟ عود نفسك أن تعترف للآخرين بالفضل، عود نفسك، عود نفسك أن تثني على أعمال الآخرين، عود نفسك ألا تكون أنانيا، عود نفسك أن تكون موضوعيا. يعني أنت مهندس وقدم لك مهندس مشروع رائع، والله شيء رائع، بارك الله بك، شيء يرفع الرأس، هنيئا لك على هذه الملكات. عود نفسك تقدر عمل الآخرين. أما إذا واحد أفق ضيق والحسد يأكل قلبه لا يستطيع أبدا أن يقدر الآخرين، بل ينتقصهم، يبحث عن زلاتهم. أيام إنسان يقرأ كتاب لا لشيء إلا ليبحث عن نقاط ضعفه، ليس هذا مثقفا. أما المتعلم الحقيقي
يقرأ الكتاب يستفيد منه، وقد يغض الطرف عن بعض زلات المؤلف. لك الأسم لله، ما منا إلا من رد ورد عليه. خذ ما يعجبك ودع ما لا يعجبك، خذ ما تستفيد منه ودع ما لا تستفيد منه، خذ الأشياء المشرقة ودع الأقل إشراق. أما أنا أشعر أن هناك أناس كثيرين إذا مسك كتاب فقط ليبحث عن العلل والأخطاء والثغرات، هذا إنسان مريض. يتعامى عن إيجابيات الكتاب، يتعامى عن فكره العميق، يتعامى عن أسلوبه الرفيع، لكن لقى غلطة كأنه فاز بشيء. النقد جيد، لكن النقد المعتدل، النقد البناء، النقد اللي فيه ثناء. يعني أنا كنت أذكر لكم ذلك، اللي دخل المسجد وأحدث جلبة وضجيج، والنبي شوش على المصلين، قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا ولا تعود. وإذا أنت كنت مدير دائرة، مدير ثانوية، مدير مستشفى، بمنصب قيادي، ولقيت في إنسان أخطأ معك، أساء، تأخر، حاول تقدم له شيء من ميزاته أولا، من إيجابياته، حتى يطمئن، كي تجبر قلبه، وبعد ذلك اذكر بعض عيوبه. لا تذكر العيب إلا بعد أن تذكر الحسنة. لذلك في أدق تعريف النقد الحديث: ذكر الحسنات والسيئات، ذكر الإيجابيات والسلبيات، ذكر المنائح والمثالب. أما أن تكتفي بالمثالب وبنقاط الضعف، هي قضية يسموها سمة للإنسان. إنسان دخل لبيته نظيف، الطبخ جاهز، غرف النوم نظيفة، الأولاد منتظمون، لقى غلطة، تعامى عن كل الإنجازات ونظر لهذا الخطأ وكبره، هذا إنسان شقي في حياته ويشقي من معه. كن إيجابي، خذ النواحي الإيجابية وكبرها. كان يحسن الحسن عليه الصلاة والسلام، لذلك أنجح الأزواج هؤلاء الذين يثنون على زوجاتهم بما هن فيهن. أما أبحث عن النقص الغلط، جروا قصة، هي قصة طريفة، أنه واحد من الأزواج المتعسفين الظلام الجبابرة له كأس خاص له، كريستال يشرب منه، فإذا دخل البيت ينبغي أن تكون امرأته وراء الباب تحمل البشكير والنعلين الخاصين بالبيت. ماذا يفعل؟ يأتي بمنديل أبيض ويصعد إلى سطح الخزانة ويعمل، فإذا تلوث هذا المنديل أقام عليها النكير وأقام القيامة ولم يقعدها، وله كأس ثمين جدا غالي، هذا خاص له. فمرة طلب كأس ماء، جاءته بهذا الكأس، شرب منه، وقع من يده على السجاد فانكسر، فابتسمت. فلما ابتسمت توعدها: لماذا ابتسمت؟ وضيق عليها وضغط عليها إلى أن قالت: والله هذا الكأس وقع مني من رأس الدرج ولم ينكسر، فسجدت لله شكرا خوفا منك أنه لم ينكسر. قال: معناها أنت مخمختي. متعسف. في شخص جبار في البيت، وجوده مخيف، إذا خرج من البيت تنفس أهله السعداء، افتحنا منه. وإذا مريض وجاء الطبيب قال لهم: بسيطة، عربية، بنجاجة فيه. شو عربية؟ فكرنا مو عربية، فكرنا القاضية. لم تكن القاضية. فشتان بين من يكون، بين من يتمنى الناس بقاءه وحياته، وبينما يتمنى الناس موته.
اجهد أن يتمنى الناس بقاءك وأن يتمنى الناس حياتك. الإمام النووي يقول: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأهم حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أدى ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلكه الله عز وجل. أخواننا الكرام، اسمعوا الحديث، حديث خطير جدا. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. يا رب، ما هو الذي أكبر من الذنب؟ أكبر من الذنب؟ قال: العجب العجب. في إنسان معجب بنفسه، معجب بشخصيته، ببيته، بأولاده، شايف الناس كلهم لا شيء أمامه، هذا إنسان مريض. من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم، الناس أذكياء ويعرفون الغث من السمين، ويعرفون الصالح من الطالح، ويعرفون الخير من الشر، ويعرفون المتواضع من المتكبر، ويعرفون الوقائع. أما إذا أردت أن تكون أنت في برج عاجز بمعزل عن المؤمنين الطيبين وظننت أنهم لا يفقهون ولا يعرفون، فمن ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. نعم. وليحذر المسلم أن يزكي نفسه وأن يحتقر غيره. أنا أنصحكم أيها الإخوة، دائما وأبدا اتهم نفسك بالتقصير، ودائما وأبدا أحسن الظن بأخيك المؤمن. دائما أحسن الظن بأخيك واتهم نفسك بالتقصير، هذا أكمل خلق. المعاكس: دائما تحسن الظن بنفسك، لا ترى الأخطاء الكبيرة في شخصيتك وتبحث عن أخطاء صغيرة في الآخرين، هذا موقف مرضي، مثل هذا الإنسان يحتاج إلى معالجة نفسية. لذلك النبي علمنا، اللهم صل عليه، إذا الواحد رأى أخوه واقع بذنب ماذا يفعل؟ قال الحديث الشريف: الذنب شؤم على غير صاحبه، شؤم على غير صاحبه، إن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به. يجب ألا تعير وألا تذكر وألا تقره على عمله، يجب أن تقول: الحمد لله الذي عافاني وأرجو الله أن يهديه، من دون أن تسمعه ذلك. إذا قلت الحمد الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني وأرجو الله أن يهديه، هذا الموقف. سمعت عن عالم بحمص رحمه الله تعالى، ما سئل سؤالا وعزي إلى عالم آخر وأجاب عن هذا السؤال. لا تقل قال فلان كذا، ما رأيك؟ هذه فتنة. ما قولك يا سيدي في هذا الموضوع؟ هذا الجواب. أما قال فلان كذا، ماذا تقول أنت؟ دخل الشيطان، سيدي أفتى بخلاف ما قلت، قال بخلاف ما قلت، لم يرضى ما قلت، لم يعجبه ما قلت، دخلنا بالفتنة. فلذلك كثير في طلاب علم أنا أقدر فيهم أنهم يجمعون ولا يفرقون، يعني ينقل من عالم لعالم أجمل صورة ولا ينقل أسوأ صورة.

0: ورد في الأثر: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. أنت وصي عليهم. أحد الدعاة قال: كونوا نحن دعاة ولسنا قضاة. كما لا قاضي. سبحان الله، في أناس كثيرين ينصب نفسه وصي على المسلمين، يوزع التهم، يقيم الناس. هذا الذي ينصب نفسه وصيا لا يعرف قدر نفسه. يقول جاء في الأثر: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. حتى إلى أن المؤمن لو رأى عاصيا لا يحتقره، معصية، لكن يقول أرجو الله أن يتوب منها، وربما تاب العاصي وسبق الذي انتقده، صلحة بلمحة. يعني أنا لفت نظري اليوم بدرس الطاووسية، سحرة فرعون، هذول أعوان فرعون، أعوان الظلمة، كادوا لسيدنا موسى، أرادوا أن يطفئوا نور الله، أرادوا أن يردوا الحق، فلما رأوا العصاة انقلبت إلى ثعبان مبين قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. طيب، لو واحد قبل ثانية مؤمن رأى سحرة فرعون يصنعون الحبال ويهيئون الكيد لسيدنا موسى ويعاونون فرعون، يقول هؤلاء كفار، بعد دقيقة صاروا صديقين. هذا الكلام أقوله لكم، يعني هل سوف ترى إنسانا أسوأ من سحرة فرعون؟ سحرة، من سحر فقد كفر، ساحر، عون للظالم، يريد أن يكيد لهذا النبي الكريم. لكن لما أجرى محاكمة دقيقة جدا ورأى أن هذا الذي جاء بهذه المعجزة هو رسول الله، انتهى الأمر، آمن به. فخلال دقائق، لذلك قلت للإخوان اليوم: العبرة لا لمن سبق بل لمن صدق. يعني في شيء بالإسلام اسمه حرق المراحل. بنظام التعليم لا بد من أن تمضي 4 سنوات كي تأخذ الإجازة في فرع معين، ببعض الدول الراقية 3 سنوات للأذكياء والمتفوقين، لكن ممكن عند الله عز وجل أن تأخذ هذه الإجازة في ساعة. المراحل تضغط، كلما الصدق ازداد الزمن يقصر. فسحرة فرعون بزمن قياسي وصلوا إلى ما وصلوا إليه في أعلى درجة. فهذا الكلام ذكرته الآن، لا تحتقر حتى العاصي، لعله يتوب ويتفوق عليك. اسأل الله السلامة. يعني العبد شأنه التواضع لا شأنه التكبر. قال: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبادته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نال أعلى مقامات العبادة. شوف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنت في أعلى درجة من درجات الرقي، في أعلى درجة تكون عبدا لله، أعلى مقام تناله العبودية لله. وحينما تكون عبدا لله يرفع الله لك ذكرك. قضية في علاقة معكوسة، كلما ازددت تواضعا لله رفع الله شأنك، وكلما تكبرت قصمك الله عز وجل. علاقة معكوسة، يعني لذلك ما بعتقد في على وجه الأرض إنسان أعزه الله كالنبي الكريم، وما على وجه الأرض إنسان أشد تواضعا لله وانصياعا لأمر الله وعبودية لله كرسول الله. فكلما ازددت خضوعا زادك الله عزا. لذلك أحد الصالحين قال: أنا أدخل على الله من باب الانكسار. هذا الباب ما في عليه ازدحام أبدا. أكثر الناس لك أنا داعية، أنا هديت الناس، أنا لي مؤلفات، أنا دكتور في الكذا، دائما بكبر حجمه. إلا المؤمن الصادق الصادق الذي وصل إلى درجة عالية بصغر حجمه، والله سبحانه وتعالى يزيده عزا في هذا التصغير، يزيده عزا. بيقول الإمام الشافعي له كلمة مشهورة، بيقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. بيقول أحد التابعين: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا ويظن نفسه منافقا. طيب سيدنا حذيفة بن اليمان معه أسماء المنافقين، من سألوا عن القائمة؟ سيدنا عمر قال له: بربك اسمي معهم. شو الكلام؟ سيدنا عمر عملاق الإسلام، ثاني الخلفاء الراشدين، الذي ضرب للناس مثلا أعلى في العدالة والتقشف، يقول: بربك اسمي مع المنافقين. يعني هذا التواضع، المؤمن عبد لله عز وجل، ما في عنده كبر. طيب النبي الكريم لما قال لسيدنا عمر لما ذهب قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. كان عليه الصلاة والسلام إذا الواحد رآه بديهة هابه، فإذا عمله أحبه. المؤمن بسيط من الداخل، ما في تعقيدات، ما في كهنوت، ما في تصنع، بسيط. قال: كانت الجارية الطفلة الصغيرة تأخذ بيد النبي وتقوده فيتبعها حيث شاءت، جارية صغيرة. سيدنا الصديق له جيران فقراء يحلب لهم الشياه، تولى الخلافة طبعا مو معقول يتابع المهمة. ففي صبيحة اليوم الأول من توليه الخلافة طرق باب أحد الجيران، صاحبة البيت قالت لابنتها: افتحي الباب يا بنيتي. فلما فتح قالت: من جاء؟ من الطارق؟ قال: جاء حالب الشاة يا أمه، جاء حالب الشاة ليحلب لنا الشياه. هو سيدنا الصديق نفسه، هو على ناقته وقع منه زمام الناقة، فنزل من على ناقته ليلتقط الزمام، وحوله أصحابه وهو خليفة رسول الله وخليفة المسلمين. قالوا: نكفيك ذلك؟ قال: لا، أمرني حبيبي ألا أسأل الناس شيئا، خذهم نفسك بنفسك. هيك كانوا. سيدنا الصديق ماشي يمشي على قدميه، وسيدنا أسامة ابن زيد الذي لا تزيد سنه عن 17 عاما قائد جيش المسلمين يمشي في ركابه. سيدنا أسامة أديب قال له: والله يا خليفة رسول الله لتركبا أو لأنزلا. قال له: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. يا أخوانا تقرأوا عن الصحابة شيء لا يصدق، تواضع، بساطة، أدب، محبة لله عز وجل، ورع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد العابدين. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: والعياذ بالله، هناك فرقة ضالة تفهم هذه الآية على النحو التالي: أنه إذا بلغت اليقين سقطت عنك العبادة. اليقين في الآية هو الموت، يعني واعبد ربك طوال حياتك. يعني لما ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما معنى قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يعني دائما الإنسان إما أنه واقف أو نائم أو مضطجع، يعني دائما. طيب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني طوال حياتك إلى الموت. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأربعة أشياء: أمره بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة حتى الموت. التسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، والتحميد إثبات المحامد كلها لله عز وجل. وكن من الساجدين، أي كن من المصلين. الله ذكر السجود بأنه أبرز ما في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا بالبلاغة اسمه نذكر الجزء ونعني به الكل، نذكر الجزء ونعني به الكل. والإنسان بالسجود له أن يدعو الله كثيرا، لأنه السجود أقرب حال تكون فيها مع الله وأنت ساجد، فلذلك اغتنم هذا القرب بالدعاء. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي سؤال هنا: لماذا سمى الله الموت يقينا؟ لسببين. أول سبب أن الموت متيقن وقوعه أبدا، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. كل مخلوق يموت متيقن وقوعه، ولا أحد على الإطلاق يجرؤ أن ينكر الموت. لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن: المؤمن يستعد له وغير المؤمن لا يستعد له. المؤمن أدخله في حساباته اليومية، أدخله في برامجه اليومية، أما غير المؤمن لا يستعد له. نعم، هذه واحدة. الثانية: عند الموت تتيقن من كل ما جاء به الوحي. القرآن بين أيدي الناس بربكم، لو أنهم تيقنوا ما فيه لما كانوا على ما هم عليه. أما الشيء الثابت أنهم غير متيقنين، لكن عند الموت كل شيء سمعته من في القرآن أو من السنة تتيقن به. فهذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن خيار الإنسان مع الإيمان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض. أنا تقدم لك أسماء، يقدم لك أسماء، أشرب أو لا أشرب، خياري مع هذا الكأس القبول أو الرفض. أما خياري مع التنفس مو الرفض، ما في رفض مع التنفس، مقهور وإلا بموت. طيب خيار الإنسان مع الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن وأنت في الحياة الدنيا، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان. والدليل أكثر أهل الأرض فرعون آمن، بس متى آمن؟ عند الموت. الإيمان إذن حاصل، بقي ينبغي أن تؤمن قبل فوات الأوان. فعلاقتك مع الإيمان، خيارك مع الإيمان خيار وقت، ما خيار قبول أو رفض. نعم، إذا سمي الموت يقينا لتيقن وقوعه ولأن فيه اليقين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الناس نيام إذا ما تنتبهوا، لكن سأسمعكم كلمتين لسيدنا علي. الأولى: والله يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يعني بلغ درجة من اليقين قبل الموت، يقينه بالحقائق قبل الموت كيقينه بها بعد الموت. والكلمة الثانية: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. هي درجة عالية جدا، يعني إلى أقصى سرعة. الآن القرآن كما قلت لكم مثاني، معنى مثاني أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها. كيف عرفنا أن اليقين هو الموت؟ من آية ثانية: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت. فاليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك طوال حياتك. نعم، قضية الدين مو قضية مرحلية، نهائية طوال الحياة. وجاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد توفي فقال عليه الصلاة والسلام: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. قالت واحدة: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. قال: أرجو الله، قولي أرجو الله أن يكرمه. نعم. طبعا التفسير الدقيق جدا: واعبد ربك مدة حياتك كلها دائما دائما. نعم. وهذا نراه في آية أخرى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ورد عن النبي حديث مرسل يقول: ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن مع التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن مع الساجدين. كن مع الساجدين لا مع جماع الأموال. بقى في شيء ثاني مع العبادة: أولا مدتها طوال الحياة. قال لك: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. من خصائص العبادة أنها ربما تتناقض مع طبع الإنسان. الطبع بميل للراحة، العبادة فيها جهد. الطبع إطلاق البصر، العبادة غض البصر. الطبع قبض المال، العبادة إنفاق المال. الطبع إطلاق اللسان في عورات الناس، العبادة ضبط اللسان. فالعبادة ذات كلفة، وسمي التكليف تكليفا لأنه ذو كلفة. لذلك القول الشريف، الآية الكريمة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. السيدة عائشة سئلت عن عبادة النبي، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان عمله ديمة، يعني ما في عنده ثورات وهمود. لا، أكثر طلاب العلم بفور فورة بعدين بيهمد، حضور قوي بعدين بيغيب، إقبال شديد بعدين بيندر. الحالات هي المتناوبة. النبي كان بعيد عنا، كان عمله ديمة، لذلك قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ألزمت مجلس علم تابعه، ألزمت نفسك تقرأ كل يوم جزء تابعه، تدفع كل شهر صدقة تابعها، تتراكم الأمور تتنامى. أما هي الفورات، فورة وهمود فورة وهمود، هذه لا تصنع شخصية إيمانية كبيرة. يعني قطرات ماء ثم انقطاع لا تملأ برميل، أما لا بد من الاستمرار. لذلك الإنسان المؤمن الصادق بيشكل حياته وفق برامج دينية رائعة، بيشكل حياته هي الأصل. أما هناك من يجعل حضور الدروس وطلب العلم يعني على الفضل، على ما تبقى من وقته، ففي الأعم الأغلب ليس عنده وقت فارغ. لا، الأصل بالعكس، الأصل أن تطلب العلم وأن تعطيه أثمن أوقاتك حتى الله عز وجل يبارك لك في بقية الأوقات، تماما كأداء الزكاة، من أدى زكاة ماله حفظ الله له بقية ماله، ومن أدى زكاة وقته حفظ الله له بقية وقته. ومن تأدية زكاة الوقت القيام بالعبادات وطلب العلم الشرعي. أم سلمة كانت تقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، يعني تقدم سنه يصلي صلاة التطوع وهو جالس لكن ما ترك الصلاة. نعم. وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد، وإن كان شيئا يسيرا كان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا. والإنسان جميل جدا يكون في برنامج لحياته صارم، وقت لدرس العلم، وقت لحفظ القرآن، وقت لتلاوته، وقت للجلوس مع الأهل، وقت للأولاد، وقت للعمل. الحقيقة التوازن يحتاج إلى بطولة، أما التطرف عملك يمتص وقتك كله سهل هيك كأي واحد انحاز، أو البيت كل وقتك للبيت، التطرف سهل لا يحتاج إلى بطولة. أما أن توزع الوقت توزيع منتظم، أن تعطي كل ذي حق حقه، أولادك له الحق، الزوجة له حق، عملك له حق. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه رسول من أذربيجان، وصل المدينة منتصف الليل، كره أن يطرق بيته بابه، فذهب إلى المسجد فسمع رجلا يتأوه ويبكي ويقول: يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: أنت أمير المؤمنين؟ هو كره أن يطرق بابه ليلا لئلا يوقظه قاعد سهلان. فأجابه عمر قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي، فإن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، والحمد لله رب العالمين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع موضوع العبادة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني علة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله. إذا واحد راح على فرنسا يدرس، السؤال الدقيق: ما علة وجوده في هذه البلدة؟ الدكتوراه فقط. فأكبر خطأ يرتكبه أن يغفل عن مهمته الأساسية. لو زار المتاحف وزار المقاصف وطالع كتب ما لها علاقة باختصاصه وأقام حفلات وسهرات ورجع بخفي حنين، هذا غفل عن مهمته الأساسية. وكل إنسان يغفل عن عبادة الله عز وجل غفل عن مهمته الأساسية في الدنيا، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يا ترى هل إحنا عندنا القناعة؟ قصة هحكيها لكم. في غرفة صغيرة فوق سطح أحد المنازل، عاشت الأرملة الفقيرة مع طفلها الصغير حياة متواضعة في ظروف صعبة، إلا أن الأسرة دي الصغيرة كانت بتتميز بنعمة الرضا وبتملك القناعة اللي هي كنز لا يفنى. لكن أكتر ما كان يزعج الأم هو المطر، لما بينزل المطر في فصل الشتاء. فالغرفة عبارة عن 4 جدران وفيها باب خشب، غير إنه ملهاش سقف. وكان مر على الطفل 4 سنوات من وقت ما اتولد، والمدينة ما تعرضتش خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة من المطر. إلا أنه في يوم اتجمعت الغيوم السودة وامتلت واتملت سماء المدينة بالسحب الداكنة، الغيوم الرمادية السودة. ومع ساعات الليل الأولانية نزل المطر بقوة على المدينة كلها، فالكل احتموا في بيوتهم، لكن الأرملة والطفل الصغير فكان عليهم مواجهة موقف عصيب. المطر بص الطفل لوالدته نظرة كده حيران واندس في حضنها، لكن جسد الأم مع هدومها كان غرقان في المية. وأسرعت الأم لباب الغرفة، عملت إيه؟ خلعته وحطته مايل كده على حيط من الحيطان، وخبت طفلها ورا الباب عشان تحجب عنه المطر المنهمر بقوة. فبص الطفل لوالدته في سعادة بريئة، وبانت على وشه ابتسامة الرضا، وقال لأمه: إيه يا ترى يعملوا الناس الفقراء اللي ما عندهمش باب لما ينزل عليهم المطر؟ وحس وشعر الصغير في اللحظة دي إنه ينتمي لطبقة الأثرياء. الله أكبر. ليه؟ لأن عندهم باب قدرت أمه تخلعه وتميله على الحيط عشان يحجب عنه المطر. قد إيه جميل الرضا يا أخوانا، هو مصدر السعادة وهدوء البال ووقاية من أمراض المرارة والتمرد والحقد. فعلا القناعة كنز لا يفنى.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل،

أَنَّاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله

طيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

0: إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والخامس 25 من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا لنا جميعا. نجم السكروز يؤكد أنه سيواصل التصدي لتصريحات بولين هانسن بشأن الهجرة. كامبرا، دردشة عائلية، تغيير المهنة في أستراليا ما بين صعوبة القرار وتحديات التطبيق. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني، نتنياهو يأمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة تحت ضغوط أمريكية. الأردن، الأردن يوقف 193 شخصا في قضايا مخدرات خلال أسبوع. فلسطين المحتلة غزة، استشهاد فلسطيني وابنته باستهداف صهيوني لسيارة في غزة. الاحتلال الصهيوني يمهد، الاحتلال يمهد لأعياده بحملة إبعادات للمصلين عن المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الحرم الإبراهيمي، 75 يوما بلا أذان، الاحتلال يضيق الخناق على الحرم الإبراهيمي. سوريا محافظة اللاذقية، القبض على جلال صقر، قائد عسكري في نظام الأسد متهم بجرائم حرب. جنوب لبنان، لماذا يصعد الاحتلال في جنوب لبنان؟ وهل يتراجع إلى الخط الرمادي؟ 8 دول عربية وإسلامية تدين. ردا على بن غفير وكاتس، 8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط تهجير بغزة. العراق، العراق يرفع صادرات النفط فوق 3 ملايين برميل يوميا. الضفة الغربية، 14 مدرسة مخطرة بالهدم، تحديات تواجه التعليم جنوب الخليل. قطاع غزة، النازحون في غزة يبيعون ممتلكاتهم من أجل البقاء. فلسطين المحتلة غزة، غزة تشيع رفات 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. أوكرانيا، خزانات متفحمة، صور فضائية توثق استهداف أوكرانيا مستودعات نفط روسية على البحر الأسود. الولايات المتحدة الأمريكية، بشعر داكن وتسريحة مختلفة، إطلالة ترامب الجديدة تثير تفاعلات. لافروف يحذر، لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب. قطاع غزة، شهادات مروعة من غزة تشعل سجالا بين بريطانيا والكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، وصل نجم السكروز أوير مابل إلى أستراليا عندما كان في 10، وبحلول بلوغه 19 عاما قادته مهاراته إلى كرة القدم في أوروبا. وقرر مابيل وقد بلغ 30 الآن تكرار الرحلة في الاتجاه المعاكس والعودة إلى أستراليا مرة أخرى. ورأى أن 11 عاما قضاها بعيدا وشعر خلالها بالوحدة أحيانا كانت كافية، فوقع في أوائل آب أغسطس عقدا لمدة 3 أعوام مع نادي ملبورن سيتي لكرة القدم. وتأتي عودة اللاعب الذي كان لاجئا في السابق وسط تصاعد الجدل بشأن الهجرة والتعددية الثقافية. وقال جناح السكروز، وهي التسمية الأشهر للمنتخب الأسترالي لكرة القدم، إنه لا ينخرط كثيرا في السياسة، لكنه انتقد علنا تصريحات بولين هانسون خلال كأس العالم. وبعد عودته إلى أدلايد إثر خروج أستراليا من البطولة، سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت تصريحات زعيمة حزب أمة واحدة بشأن حاجة أستراليا إلى أن تكون مجتمعا أحادي الثقافة قد شتتت تركيز المنتخب، وعن المزاعم القائلة إن أستراليا ليست دولة متعددة الثقافات. وأجاب مابيل، كل ذلك مجرد هراء، مؤكدا أيضا أن أستراليا أفضل دولة في العالم. كامبرا، يواجه المهاجرون في أستراليا عقبات كبيرة أمام مواصلة مشوارهم المهني في أستراليا. تشمل هذه التحديات بطء وتكلفة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وحواجز اللغة ونقص الخبرة العملية في بيئة العمل المحلية. هذه العقبات المنهجية تجبر مئات الآلاف على تغيير مسارهم المهني والبدء في كثير من الأحيان من المربع الأول. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس بإخلاء مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة في ظل ضغوط أمريكية على الكيان الصهيوني لتصدي لهجمات المستوطنين. وأكد وزير المالية الصهيوني بإسرائيل سموتريتش ومصدران تحدثا لوكالة رويترز أن نتنياهو أصدر تعليمات بإخلاء مستوطنات، إلا أنه لم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية. الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أمس إلقاء القبض على 193 شخصا خلال أسبوع في قضايا مرتبطة بالمخدرات، 72 منهم في قضايا ترويج وإتجار، و121 في قضايا حيازة وتعاطي. وقالت المديرية إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ضبطوا أيضا كميات من مادة الكريستال ميث المعروفة شعبيا باسم الشبو أو الأيس، وهي شكل بلوري نقي من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي المركزي. فلسطين المحتلة غزة، استشهد فلسطيني وابنته أمس في قصف صهيوني استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة وسط هجمات صهيونية طالت مناطق مختلفة في القطاع وأسفرت عن إصابة 15 شخصا. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب يوسف عكيلة وابنته وفاء باستهداف مسيرة صهيونية سيارة في حي النصر فضلا عن إصابة آخرين. الاحتلال الصهيوني يمهد، تستبق سلطات الاحتلال الصهيوني حلول الأعياد اليهودية خلال سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول بتصعيد سياسة إبعاد المصلين عن المسجد الأقصى. وأحصت محافظة القدس الفلسطينية 15 قراراً بالإبعاد عن المسجد خلال 6 أيام، أي منذ مطلع الشهر، محذرة من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك. فلسطين المحتلة، الحرم الإبراهيمي، تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني تشديد إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في وقت تمنع فيه رفع الأذان داخل الحرم لليوم 75 على التوالي بالتزامن مع تنفيذ أعمال في سقفه، في خطوة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تمثل تعديا على صلاحيات الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة أعمار الحرم. سوريا، محافظة اللاذقية، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية سبت إلقاء القبض على ضابط كبير في قوات النظام المخلوع جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة، والمتهم بالتورط في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق طالت المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأكدت قوى الأمن الداخلي ثبوت مشاركة اللواء جلال صقر المباشرة في العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين في محافظة دمشق والغوطة الشرقية، إلى جانب إشرافه الفعلي على حملات الاعتقال التعسفي والملاحقات الأمنية في محافظة درعا. جنوب لبنان، يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا صهيونيا واسعا يتزامن مع غارات عنيفة طالت قضاء النبطية وعرب صليم وكفر الرمان وعمليات نسف ضخمة في بني حيان والمنصوري وحداثة وميس الجبل وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين. ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن هذه العمليات المتوازية في مناطق متعددة تعكس منهجا صهيونيا واضحا يتجاوز مجرد الرد على مسيرات حزب الله ويمتد إلى تغيير المعادلة الميدانية برمتها. ثمان دول عربية وإسلامية دين، أدان وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العراق. قالت وسائل أعلام عراقية رسمية السبت إن العراق رفع طاقته التصديرية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في وقت يسعى فيه إلى زيادة إنتاجه وتعزيز قدرته على تصدير الخام خارج مضيق هرمز. ونقلت وسائل الأعلام عن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي قوله إن العراق تمكن من تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ بداية سبتمبر أيلول الحالي. الضفة الغربية. في مسافر وبادية يطا جنوب الضفة الغربية والممتدة على مساحة تزيد على 33,000 دنم، الدنم يساوي 1,000 متر مربع وتضم 22 تجمعا سكانيا، يواجه قطاع التعليم تحديا وجوديا بسبب المقاطر والملاحقات الصهيونية. ووفق مدير عام التربية والتعليم في يطا والمسافر والبادية بسام جبر، فإن الاحتلال سلم في فترات مختلفة اختارات بهدم 14 مدرسة من أصل 18 مدرسة في المنطقة، مما يهدد أكثر من 1600 طالب وطالبة بالبقاء في العراء والخيام إذا نفذ الاحتلال الهدم. قطاع غزة. يشير المشهد الإنساني في قطاع غزة بعد 3 سنوات من الحرب المستمرة إلى واقع مأساوي يدفع الفلسطينيين إلى بيع كل ما يمتلكون من أجل البقاء وسط خيام لا تحميهم من حر الصيف ولا تقيهم برد الشتاء، ومجاعة تفتك بالأطفال والمرضى بسبب إغلاق الاحتلال المعابر ومنعه دخول الغذاء والدواء إلى القطاع. فلسطين المحتلة. غزة. انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل المدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلا، وذلك بعدما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلول إن 55 من الشهداء الذين جرى استشهادهم من عائلة ملكة إلى جانب شهداء من عائلتي البلعاوي وسلمي. أوكرانيا. ألحق هجوم واسع نفذ بطائرات مسيرة أوكرانية فجر 4 سبتمبر أيلول الجاري أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة على الساحل الروسي في البحر الأسود إثر استهداف شبكات إمداد الوقود والمستودعات في إقليم كراسنودار. وتأتي هذه الضربات في إطار استهدافات أوكرانية متصاعدة تركز على خنق خطوط الدعم العسكرية وتجفيف إمدادات المشتقات النفطية المغذية للشرايين الحيوية والمطارات داخل العمق الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الإطلالة الجديدة التي ظهر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب وصوله يوم الجمعة إلى مطار موريستاون في ولاية نيوجيرسي متوجها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للغولف بمدينة بيدمنستر. وأطل ترامب ببدلة زرقاء داكنة وربطة عنق صفراء، لكن ما خطف أنظار المتابعين وعدسات الصحفيين كان التغيير الجذري في تسريحة ولون شعره، إذ ظهر بشعر داكن يميل إلى البني وليس الأشقر الذي كان يظهر به، وغير اتجاه فرق شعره الجانبي المعتاد إلى الجانب الآخر بشكل لافت ومفاجئ. لافروف يحذر. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس بأن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي عثر عليها في مطار لايبسك هل تعد بداية حرب حقيقية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس. وقال لافروف عثروا على طائرة مسيرة في المطار وزعموا أنها روسية، لكن لم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق، هذه بداية حرب حقيقية. الخبر الأخير في هذه النشرة من قطاع غزة. أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ردود فعل غاضبة من الكيان الصهيوني بعدما وصف شهادات ميدانية استمع إليها حول القطاع بأنها مروعة، متحدثا عن شهادات تتعلق باحتجاز أدوية ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة. وجاءت تصريحات ميليباند عقب اجتماع ضم أمس كوادر إغاثية وطبية وعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، منهم أفراد عادوا مؤخرا من قطاع غزة وآخرون كانوا يتواصلون ويشاركون في الاجتماع مباشرة من الميدان داخل غزة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا أستراليا لنا جميعا. نجم السكروز يؤكد أنه سيواصل التصدي لتصريحات بولين هانسن بشأن الهجرة. كاميرا دردشة عائلية، تغيير المهنة في أستراليا ما بين صعوبة القرار وتحديات التطبيق. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني، نتنياهو يأمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية بالضفة تحت ضغوط أمريكية. الأردن يوقف 193 شخصا في قضايا مخدرات خلال أسبوع. فلسطين المحتلة غزة، استشهاد فلسطيني وابنته باستهداف صهيوني لسيارة في غزة. الاحتلال الصهيوني يمهد، لأعياده بحملة إبعادات للمصلين عن المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الحرم الإبراهيم، 75 يوما بلا أذان، الاحتلال يضيق الخناق على الحرم الإبراهيمي. سوريا محافظة اللاذقية، القبض على جلال صقر قائد عسكري في نظام الأسد متهم بجرائم حرب. جنوب لبنان، لماذا يصعد الاحتلال في جنوب لبنان؟ وهل يتراجع إلى الخط الرمادي؟ 8 دول عربية وإسلامية دين ردا على بن غفير وكاتس، 8 دول عربية وإسلامية دين مخطط التهجير بغزة. العراق، العراق يرفع صادرات النفط فوق 3 ملايين برميل يوميا. الضفة الغربية، 14 مدرسة مخطرة بالهدم، تحديات تواجه التعليم جنوب القليل. قطاع غزة، النازحون في غزة يبيعون ممتلكاتهم من أجل البقاء. فلسطين المحتلة غزة، غزة تشيع رفات 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. أوكرانيا، خزانات متفحمة، صور فضائية توثق استهداف أوكرانيا مستودعات نفط روسية على البحر الأسود. الولايات المتحدة الأمريكية، بشعر داكن وتسريحة مختلفة، إطلالة ترامب الجديدة تثير التفاعلات. لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب. قطاع غزة، شهادات مروعة من غزة تشعل سجالا بين بريطانيا والكيان الصهيوني. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء، غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4355.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا بسورة الفاتحة، ثم بدأنا بسورة البقرة، وبعد أن أخذنا مقاطع من آيات منها انتقلنا إلى الجزء الثالث في قول الله تعالى تلك الرسل، وكان ذلك درس الأسبوع الماضي. أما اليوم إن شاء الله تعالى فننتقل إلى سورة آل عمران، ونبين لماذا اتخذنا هذا المنهج. قلنا أن السبب في هذا المنهج أن بعض طلاب العلم الفضلاء قالوا لو أننا أخذنا القرآن آية آية لطال بنا الأمد والوقت، وبعضنا دارسون لا يمكن لهم الاستمرار لسنوات عديدة، والدرس أسبوعي فيكون التحصيل فيه رتيبا لأنه هناك فترة طويلة. فقال الفضلاء من باب المشورة أنه لو اتخذنا لكل سورة من سور القرآن درسين أو ثلاثة ننم على أعظم ما فيها كان أولى، حتى نخرج جميعا بفائدة جمة، فيكون الطالب قد مر على شيء من سورة البقرة وعلى شيء من سورة آل عمران وعلى النساء وهكذا. ثم إننا نقول ونكرر أن الإنسان كلما زادت حصيلته العلمية ومعارفه كان ذلك أدعى لارتباطه في العلم. ثم إن في بعض السور مسائل فقهية، وهذه في الغالب لا نعرج عليها، قلنا حتى لا يكون هناك نوع من التكرار بين درسنا ودروس الآخرين من فضلاء العلماء في الحرم النبوي أو في غيره. على هذا، بعد أن اتضح المنهج، نقول إن الآيات المختارة من سورة آل عمران هي من قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، إلى قول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والحديث عن ذلك كله على النحو التالي: أولاً،

0: قال العلماء: إن من أعظم علوم القرآن أن يعلم أن القرآن نزل لدفع شبه الظالمين وإبطال عناد المعاندين وإثبات البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية وإثبات البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. هذا من أعظم علوم القرآن. وقالوا إن هذا الفن لا يدركه إلا الجهابذة العلماء المستبصرون الذين من الله جل وعلا عليهم بإدراك مغازي كتابه، جعلنا الله وإياكم منهم وألحقنا بهم وإن لم نكن لذلك بأهل. هذا السبب هو الذي جعلنا نختار هذه الآيات للتفسير. أما هذه الآيات فالحديث عنها كالتالي: مناسبة الآيات لما قبلها أن الله جل وعلا ذكر قبلها قصة عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فذكر جل وعلا قصة الصديقة مريم وكيف أنها حملت بعيسى وكيف وضعت وما كان من له من آيات وبراهين وكيف أنه دعا قومه وكيف أن الله جل وعلا آتاه المعجزات الظاهرة والبراهين التي تدل على نبوته حتى رفعه الله جل وعلا إليه وسينزل في آخر الزمان. بعد أن ذكرها جل وعلا ذكر قوله: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذن هذا مناسبة الآيات لما قبلها. أما سبب نزول الآيات فالمشهور عند العلماء أن عام الوفود كان العام التاسع للهجرة، وهو بعد أن فتح الله لنبينا صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت ثقيف وانتهت غزوة تبوك، أتى الناس على هيئة وفود من كل شق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. من جملة الوفود التي حضرت وفد نجران، وكانوا على الديانة المسيحية، ومنهم السيد والعاقب وهم من رؤوسهما. هؤلاء النفر لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما ذاك؟ صلى الله عليه وسلم قالوا: تقول إن عيسى عبد الله ورسوله. قال: نعم، هو عبد الله ورسوله. فجادلته النصارى بأن عيسى لا أب له. قالوا: فقل لنا من أبو عيسى وأتنا بأحد له أب غير عيسى. فأمهلهم حتى ينزل القرآن عليه في شأن عيسى، فأنزل الله جل وعلا على نبينا قوله الآيات التي نريد أن نشرحها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا سبب النزول. قلنا عام الوفود، قدمت وفود منهم نصارى نجران، جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تشتم صاحبنا؟ لأنه قال إنه عبد الله ورسوله. أخذ يجادلهم، أنزل الله جل وعلا عليه هذا العلم البين ليرد به على غيرهم. هذا واضح. بعد هذا نبدأ بتفسير الآيات. إن مثل عيسى عند الله، ليس كلمة مثل هنا مقصود بها المثل المعروف الذي يضرب للأشياء، وإنما كلمة مثل هنا بمعنى حالة أو صفة، بمعنى حالة أو صفة. فيصبح معنى الكلام حال وصفة عيسى عند الله كحال من؟ كحال آدم. يصبح معنى الكلام حال وصفة عيسى عند الله كحال آدم. ما حال آدم؟ قال الله: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النصارى تقول إن من أدلة أن عيسى ابن الله أنه لا أب له باتفاق أهل الأرض، أن من أدلة عيسى أنه ابن الله أنه لا أب له باتفاق أهل الأرض. والرد عليهم، وقلنا هذا من علوم القرآن، الرد على كشف شبه الظالمين، أن آدم عليه الصلاة والسلام لا أب له ولا أم، زيادة على عيسى. إن كان عيسى لا أب له فآدم لا أب له ولا أم. وإن كان عيسى خلق بكلمة كن بعد أن نفخ جبرائيل في رحم الصديقة مريم وكان بأمر الله، فإن آدم كذلك قال الله له كن فكان كما أخبر الله في كتابه. فإذا مقارنة عيسى بآدم ضربها الله جل وعلا دليلا على بطلان حجج من؟ حجج النصارى. لأنه لو كان قولهم إن مجرد أن عيسى لا أب له دليل على إنه ابن الله، فمن الذي أولى بالبنوة؟ آدم، لأنه لا أب له ولا أم. والنصارى وغير النصارى كل أهل الأرض لا يقولون إن آدم ابن الله، فدمغت حجة النصارى. واضح؟ النصارى تقول إن عيسى ابن الله بدليل أنه لا أب له، فالله يقول لهم لئن كان الذي تقولونه حقا فإن آدم أولى بهذه البنوة التي تزعمونها ولا أصل لها، لأن آدم لا أب له ولا أم، وخلق بكلمة كن كما خلق عيسى، كما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما اعترفتم أن آدم ليس ابن الله يجب أن تعترفوا أن عيسى ليس ابنا لله، وأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، والها في خلقه عائد على من؟ على آدم. خلقه من تراب ثم قال له، أي قال لآدم، كن فيكون، أي كن فكان. واختلف العلماء لماذا عبر الله بالمضارع بدلا من الماضي، يعني كان السياق أولى أن يقال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. قال بعضهم إن العرب من الأجوبة إن العرب تجري المضارع مقام الماضي إذا عرف معنى الحال. قال بعضهم إن العرب تجعل المضارع في مقام الماضي إذا عرف معنى الحال. هذا جواب ربما في شيء من الركاكة. وقال بعضهم ولعل هذا أظهر إن الله أراد أن يبين تمثل المعنى لمن يسمع، إنما أراد الله أن يبين تمثل المعنى لمن يسمع، بمعنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام حتى عندما نفخ جبرائيل في رحم مريم لم يخرج مباشرة يمشي على قدميه، وإنما تكون لحما وعظاما حتى حملت به 9 أشهر على الصحيح، ثم ولدته صبيا رضيعا، ثم كان عيسى ابن مريم. فلم يقول الله كن فكان مباشرة، إنما قال كن فيكون ليبين التدرج الذي مر به خلق عيسى ابن مريم. واضح؟ ليبين التدرج الذي مر به خلق عيسى ابن مريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا أمر عيسى على الوجه الصحيح. قال الله تبارك وتعالى الحق من ربك، يعني هذا هو الحق الذي أتاك من ربك. وإضافة الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريف له صلوات الله وسلامه عليه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي لا تكن من الشاكين. وينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتر أو شاك، فهذا منتف أبدا، إنما المقصود من هذا الأسلوب إثارة الأريحية فيه صلى الله عليه وسلم لأن يقبل الحق من ربه، ويعض عليها بالنواجذ. إثارة الأريحية فيه صلى الله عليه وسلم هذا تخريج. وقال بعض العلماء تخريج آخر إنه وإن كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن المخاطب الحق هو أمته وكل من يسمع القرآن، لكن لا تعارض بين هذين التخريجين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه، الها عائدة على من؟ على عيسى وخلقه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، العلم أي البيان الذي أظهره الله لك في شأن عيسى بن مريم، البيان الذي أظهره الله لك في شأن عيسى بن مريم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفد النصارى، نصارى نجران، بالأمر لم يقبلوا، قالوا نحن مسلمون من قبل. فقال صلى الله عليه وسلم يمنعكم من الإسلام 3، قال يمنعكم من الإسلام 3: أكلكم الخنزير، وسجودكم للصليب، وزعمكم أن لله ولد. يمنعكم من الإسلام 3: أكلكم للحم الخنزير، وسجودكم للصليب، وزعمكم أن لله ولد. هذه 3 منعت ما يزعمونه من أنهم مسلمون. فلما طال الأمر بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم احتكم إلى المباهلة، والمباهلة أصلها مأخوذ من الابتهال وهو الدعاء، مأخوذ من الابتهال وهو الدعاء، ويكون غالبا لإظهار الحجة، وقد ربما يخصص كما في الآية في نزول اللعنة. وأصل المسألة أنه لما طال الجدال لا هم يقتنعون ولا هم قادرون على أن يقنعوا لأنهم على باطل، احتكم صلى الله عليه وسلم إلى الابتهال قائلا لهم كما أمر الله ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أي ندعو فنقول اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى بن مريم، فنقول اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى بن مريم. فلما كان من الغد قدم صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال إذا أنا دعوت فأمنوا، قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين إذا أنا دعوت فأمنوا. قبل أن نكمل، اعترض النصارى وخافوا من المباهلة، وخوفهم من المباهلة دليل على أنهم يعلمون أنه رسول الله حقا، لأنهم لو كانوا على يقين لقبلوا ماذا؟ لقبلوا المباهلة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بابنته وعلي والحسن والحسين دليل على ثقته في ماذا؟ فيما يدعو إليه، لأنه كان بالإمكان أن يباهلهم لوحده ويقول أنا وأنتم ندعو على بعض، أهلك أنا أو تهلكون أنتم. لكن لما أتى بابنته وأحب بناته إليه وزوجها علي والحسن والحسين ثم بعد ذلك يدعو على الجميع، دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان واثقا من حفظ الله له، وكان على برهان ويقين أن ما عند الله هو الحق. واضح؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الاستطراد هنا، وأنا قلت إن الدرس ليس المقصود منه الحرفيات وإنما المقصود منه الفوائد العلمية. الآية تدل على أمور، هذه آية المباهلة تدل على أمور عدة، أولها فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، وهؤلاء الأربعة مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمون أصحاب الكساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جللهم ويغطاهم ذات مرة بكساء وقال اللهم هؤلاء بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهؤلاء آل بيتي صلى الله عليه وسلم. وعلي ابن عمه نسبا، وهو زوج ابنته فاطمة تزوجها بعد منقلب النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، من معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، قيل تزوجها في شوال وقيل تزوجها في أول ذي القعدة، وتعين التاريخ هنا تحديدا لا يهم. وأنجب منها علي الحسن والحسين، أراد العلي أن يسمي ابنه حرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحسن، ولما ولد الحسين أرادوا أن يسموه حربا فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الحسين. فالذي سمى الحسن والحسين من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. والحسن عاش حتى كانت خلافة معاوية فتنازل عنها لمعاوية ليحقن دماء المسلمين، ثم سكن المدينة ومات فيها أيام معاوية. أما الحسين فامتد به العمر حتى مات معاوية رضي الله تعالى عنه، وولي من بعده ابنه يزيد، فخرج من مكة إلى العراق حتى وصل إلى كربلاء المدينة العراقية المشهورة، فلما وصل إليها سأل عنها، قيل له كربلاء، قال بل كرب وبلاء، أخذ اشتقاقها من اسمها، فكان ما كان قتل رضي الله تعالى عنه في يوم عاشوراء العاشر من محرم، ولذلك الشيعة يحيون هذا اليوم كما هو معلوم، وإحياؤهم لهذا اليوم باطل من عدة أوجه، باطل بالنقل وباطل بالعقل. باطل بالنقل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرح، ولا يقوم دين إلا إذا شرعه من؟ إذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بشرع الله. وباطل من بالعقل لأنهم لو كانوا صادقين في مناسبة العقلية لكان أقاموا عيد، أقاموا مأتما على مقتل علي أبي الحسين، وهم يقولون إن عليا أول وإمتهم والحسين الثاني، فلو كانوا صادقين عقليا لأقاموا مأتما على قتل علي، كما قتل الحسين قتل من قبله من؟ قتل من قبله علي، فهم يمرون على مناسبة علي دون ذكر، مع أنه مات مقتولا كما قتل ابنه الحسين، ثم يأتون عند مقتل الحسين فيقيمون ما يقيمونه، فهذا من الدلائل العقلية، والأول دليل نقلي على بطلان ما يصنعه الشيعة في يوم عاشوراء. الذي يعنينا أن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في يوم عاشوراء، قتل ومعه أكثر من 80 من آل بيته، ولم ينجو إلا النساء وابنه علي الملقب بزين العابدين، قتل ابنه علي الأكبر وقتل ابنه عبد الله معه وإخوانه الأربعة وبعض آل بيته، وبقي ابنه علي كان مريضا لم يستطع أن يحارب مع أبيه، فأبقى الله جل وعلا ذرية الحسين بنجاة من؟ بنجاة علي هذا الصغير المريض. فكل من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحسين فهو من ولد من؟ من ولد علي بن زين العابدين. كل الحسينية ينتسبون إلى علي الملقب بزين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما قلت آله صلى الله عليه وسلم، ولهم في الشرع حق عظيم وينبغي لا إفراط فيه ولا تفريط. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه العباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي. والمعتصم الخليفة العباسي، عباسي أي من ظهر من؟ من ظهر العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من ظهر النبي وإنما من ظهر العباس، والعباس عم النبي وليس ابنه. المعتصم سجن عالم السنية المشهور الإمام أحمد بن حنبل، فلما سجنه وأخرج أحمد بعد موت المعتصم، كان أحمد بعد خروجه يجتهد في الدعاء للمعتصم ويسأل الله أن يعفو عنه، فلما كلمه الناس قال رضي الله عنه ورحمه، قال لا أريد أن أقف بين يدي الله وبيني وبين أحد من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة. وهذا من فقه الدين في أن الإنسان يتجنب أن يكون بينه وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خصومة، كما بينا في قضية الإمام أحمد. الفائدة الثالثة في الحفل الآية أن الله جل وعلا قال في القرآن على لسان نبيه: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. ومعلوم نقلا وعقلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بعد هجرته ابن من صلبه، لم يكن له ابن من صلبه، يعني ليس له ابن ذكر، ولد ذكر من صلبه، ومع ذلك قدم الحسن والحسين. استدل بها فريق من العلماء على أن أولاد البنات في منزلة أولاد الأبناء. أعيد، استدل بالآية فريق من العلماء على أن أولاد البنات كأولاد الأبناء، يعني مثلا نفرض رجل اسمه محمد وله بنت اسمها سلمى وله ولد اسمه خالد، فأولاد خالد أولاده باتفاق الناس، لم يخالف في هذا أحد، أبناء خالد أبناء لمحمد الجد باتفاق الناس. لكن الخلاف في من؟ في أولاد البنت، هل يعتبرون أبناء أو لا يعتبرون؟ المسألة خلافية، لكن من أدلة القائلين بأن أولاد البنت يعتبرون أبناء هذه الآية، فإن الله قال على لسان نبيه: ندعو أبناءنا وأبناءكم. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الحسن والحسين، وقال في حديث آخر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، دعواهما واحدة. يقصد من؟ يقصد الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا قول من قال من العلماء. وهذه المسألة بالنسبة لطالب العلم متى تظهر؟ تظهر في الميراث وتظهر في الوقف، وكلاهما متقارب. فهل ينزل الجد منزلة الإخوة في الميراث؟ من يقول أن ابن البنت ابن يعتبر الجد كالأب، وفي عندما يوقف إنسان حديقة أو مزرعة أو بيتا فيقول هذه لأبنائي وأبنائي أبنائي ولا يحدد، فإن قال أبنائي أبنائي بمقتضى الآية يدخل من؟ أولاد الأبناء وأولاد البنات. هو قال بعض العلماء بخلاف هذا، وهذه المسائل تنظر في المحاكم، لكن أنا أردت أن أبين كيف يستنبط طالب العلم الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي نقول اللهم لعن الكاذب منا في أمر عيسى بن مريم. الذي حصل أن النصارى خافوا من المباهلة، تشاوروا ثم تراجعوا، قال قائلهم: والله إنكم لتعلمون إنه نبي، ولو باهلتموه لاضطرم عليكم الوادي نارا. فقالوا: ما الأمر بيننا وبينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واحدة من ثلاث، الإسلام أي تدخل في الإسلام، أو الحرب أو الجزية، الإسلام أو الحرب أو الجزية. فاختاروا الجزية، فصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام على 1000 حلة صفراء تقدم له في صفر، و1000 حلة تقدم له في رجب، فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا من أصحابك. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة. ثم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وطلب منه أن يستخلف قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته هذا الأمر، فإذا سألني الله عن ذلك قلت لو سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. نأتي للآية التي بعدها. قال الله عز وجل بعدها: فإن تولوا، أي فإن لم يقبلوا قوله وأعرضوا عن الدخول في الإسلام، فإن الله عليم بالمفسدين. وقوله جل وعلا: فإن الله عليم بالمفسدين، يجري مجرى التهديد، يجري مجرى التهديد، لأنه إذا كان الله عليم بهم وهو قطعا عليم بهم فإنه سيعاقبهم جل وعلا. وهذا معنى قول الله: فإن الله عليم بالمفسدين، أي قلنا إن الآية تجري مجرى التهديد. ثم قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية قبل أن نفصل معناها يتعلق بها فائدتان. الأولى منهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتبها في كتبه التي يبعثها إلى ملوك العرب والعجم وهو يدعوهم إلى الإسلام، أن هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتبها في كتبه التي يبعثها إلى ملوك العرب والعجم يدعوهم إلى الإسلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية عملية في حياتنا العملية جميعا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح كان يقرأ بها، أي بهذه الآية، في ركعة الصبح الأخيرة من سنة الفجر. معلوم أن لصلاة الفجر سنة قبلية، معلوم أن لصلاة الفجر سنة قبلية، والسنة فيها أن تخفف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبقول الله جل وعلا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الثانية بهذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن يتحرر من هذا من الناحية العملية أن هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الفجر، ويقرأ بغيرها، ولو قرأ أي مسلم بأي سور القرآن أو آياته جاز، لكن أوفق للسنة أن تقرأ هاتان الآيتان. أما معناها قل يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب يندرج فيها اليهود والنصارى لأنهما أنزل عليهم الكتاب، على اليهود التوراة على موسى وعلى النصارى الإنجيل على عيسى. تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا بمعنى عدل وإنصاف، كلمة عدل وإنصاف. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا إجمال. هذا الإجمال فسرته ما بعدها: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن ما الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله. ما الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقول ربنا جل وعلا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هي الكلمة السواء التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى إليها. اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى تقول المسيح بن الله، وكلا الفريقين على خطأ معلوم. فدعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كلمة يتفق الجميع عليها، وهذه الكلمة لابد أن تكون كلمة عدل، ولا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا نشرك به شيئا تأكيد للآية التي قبلها، تأكيد لقوله لا نعبد إلا الله، لأن المعنى واحد. ألا نعبد إلا الله أسلوب حصر فيه نفي واستثناء، لا نعبد هذا نفي، إلا الله هذا استثناء، ولا نشرك به شيئا تأكيد لما قبلها، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا من بديع أسلوب القرآن، لأنه عندما قال ولا يتخذ بعضنا بعضا دلالة على أننا كلنا من جنس واحد، فكيف يعقل ونحن متفقون على أننا من جنس واحد أن يصبح بعضنا آلهة خالقة وبعضنا مخلوقون؟ هذا لا يستقيم لا بالعقل ولا بالنقل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والاتخاذ هنا ليس معناه ولم يقع أنهم كان يعبد بعضهم بعضا بالسجود والركوع والصلاة، وإنما كان يعبد بعضهم بعضا بطريقة أخرى، وهي أن أحبارهم ورهبانهم يحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع، ويحلون ما حرم الله فيحله الأتباع. وهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم، قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: أوليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذا معنى قول الله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومن هنا نعلم أن التشريع لمن؟ لله. والرسول مجرد مبلغ صلوات الله وسلامه عليه، فمن الله التشريع وعلى الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. من الله التشريع وعلى الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة، لأننا عبيد مخلوقون لله تبارك وتعالى. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، أي فإن لم يقبلوا هذا الذي عرضته عليهم، فقولوا: اشهدوا بأننا مسلمون، أي نحن باقون على ما نحن عليه من الإسلام واتخاذ الله جل وعلا إلها واحدا لا رب غيره ولا إله سواه. ثم قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ما كان إبراهيم يهوديا. مناسبة الآيات عموما من العقل والنقل يا أخي أن الإنسان إذا كان متقنا في شيء ما، أن الإنسان إذا كان متقنا في شيء ما يتبناه الجميع وكل ينتسب إليه وينسبه إلى نفسه. إذا كان الشخص محسن متقن جيد في أمره، كل من حوله يتبناه وينتسب إليه ويقول إنه مني وأنا منه، لأنه مصدر فخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة كما أخبر الله جل وعلا، فاليهود تقول إن إبراهيم منا، والنصارى تقول إن إبراهيم على ملتنا، وحتى كفار قريش كما سيأتي يقولون منا، والمسلمون يقولون منا. في أول الآية الله يقول لما خصمت اليهود والنصارى في إبراهيم، قال الله لليهود وللنصارى: يا أهل الكتاب لما تحاجون، لما تجادلون وتخاصمون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ بين إبراهيم وموسى مئات السنين، وبين إبراهيم وعيسى أكثر، لأن عيسى بعد موسى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عند اليهود والنصارى خبر منه، لأنه مذكور أين؟ مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل. فكون اليهود والنصارى عندهم خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا حق، لكن الحق أيضا أن ليس عندهم علم بإبراهيم، لأنهم جاءوا ماذا؟ جاءوا بعده، وما أسست اليهودية وهي محرفة من شريعة موسى، ولا أسست النصرانية وهي محرفة من شريعة عيسى إلا بعد إبراهيم. فكيف يكون عندهم علم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن عقلا. ولذلك قال الله: ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، معنى يعلم حال إبراهيم وأنتم لا تعلمون عن إبراهيم شيئا. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يستخدم عقله. وقد يقول قائل أن العقل ليس له علاقة بالنقل. يجب أن تفهم يا أخي ملحظ دقيق يميز من يتبع منهج العقل عن غيره. المسلمون مدركون من أهل السنة أن العقل لا يمكن للعقل أن ينشئ دليلا، أعيد، لا يمكن للعقل أن ينشئ دليل. الدليل أين؟ في النقل. لكن العقل يكتشف ماذا؟ يكتشف الدليل. واضح؟ العقل لا ينشئ دليل، لكن العقل يكتشف الدليل. بمعنى تأتي بالمصحف، تأتي بالمصحف وتأتيه لرجل ذي باع في العلم، أعطاه الله عقل، فهو إذا قرأ المصحف يستنبط الأدلة من أين؟ من المصحف، لا يأتي بدليل من عقله، لكن قدرته العقلية تمكنه من أن يستنبط الأدلة من القرآن. إنسان ليس عنده حظ من عقل حتى لو نظر في المصحف لا يستطيع أن يأتي بأدلة يكتشفها من أين؟ من المصحف. واضح؟ هذا الفرق. لا يوجد عقل يسير الناس، الوحي هو الذي يسير الناس، لكن العقل يكتشف الدليل الموجود الذي في الوحي. ولذلك الله قال للنصارى أفلا تعقلون، أي لو عرضتم هذا الأمر على عقولكم الحقة لما قبلت، لكن لأنه ليس لديكم عقول تقولون بغير هذا. الشافعي رحمه الله وهو صبي في 16 وكان من أذكى الناس، مر في السوق، مر أين؟ في السوق، فوجد رجلان يختصمان، فتدخل لثقته برأي، قال ما بالكما؟ قال أحدهما هذا كان يبيع طير ببغاء، ويقول وهو يبيعه هذا الطائر لا يسكت، يتكلم طوال الليل والنهار. قال الذي اشتراه فأنا اشتريته بناء على هذا الشرط، فلما ذهبت به إلى المنزل إذا هو يتكلم أكثر الوقت لكنه يسكت أحيانا. واضح؟ فأنا أريد أن أرده، والذي باع يقول ما ترد، ما أرد، أنا لم أقصد الليل والنهار يعني ما يسكت. تخاصما، والشافعي كان في 16 من عمره، فقال للمشتري ليس لك حجة عليه، فاستصغره، قال من أين لك هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدى نساء المؤمنين لما أخبرته أن فلانا خطبها، قال عليه الصلاة والسلام أما فلان فلا يطرح عصاه من كتفه. والمقصود ماذا؟ إما كثرة الضرب وإما طول السفر، لكن لا يوجد إنسان يضرب 24 ساعة ولا يوجد إنسان يسافر 24 ساعة، وإنما المقصود غلبة الأمر والكثرة. فاقتنع المشتري وأخذ الطائرة وذهب. فالشافعي هنا لم يأتي بدليل من أين؟ من عقله، لكن عقله مكنه من أن ينظر في ماذا؟ في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لأنه إن لم تكن لديه آلة عقلية في النظر في كتاب الله لا يمكن أن يكون قادرا على أن يفقه أو يفهم أو يستنبط من كتاب الله عز وجل شيئا كثيرا. ثم قال سبحانه كما قلنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قلنا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما وإليه تنسب الملة، وهو أعظم النبيين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. اليهود تقول إننا على ملة إبراهيم، وقالوا لنبينا إنك تعلم أن اليهود أولى بإبراهيم ولكن الحسد منعك أن تجهر بهذا، والنصارى تقول نفس العبارة. حتى عباد الأوثان وعباد النار يقولون إن إبراهيم منا، لأن إبراهيم يشرف كل إنسان أن ينتسب إليه، والمسلمون يقولون إبراهيم منا. وقلنا عباد الأوثان يقولون ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة عندما نظر إلى الكعبة قبل أن يدخلها وجد كفار قريش على كفرهم وضعوا صورة لإبراهيم صنعوها من عقولهم وهو يستقسم بالأزلام، وهي الطريقة التي كانوا يفعلونها مع آلهتهم حتى يخرج أحدهم لسفر أو لغيره. فلما رآها عليه الصلاة والسلام وقد جعلوا صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام قال قاتلهم الله، كما في البخاري وغيره، قال قاتلهم الله والله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وفي رواية أنه قال ما لشيخنا وللاستقسام بالأزلام. المقصود أن حتى عباد الوثن نسبوا إبراهيم إلى نفسه. فلما كانت المسألة خلاف نزل الحكم ممن؟ من الله، والله عليم. قال ما كان، وهذا نفي، ما كان إبراهيم يهوديا كما تزعم اليهود ولا نصرانيا كما تزعم النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما كما يزعم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وما كان من المشركين كما يزعم عبدة الأوثان. ثم بين الله جل وعلا بعد أن بين منهج إبراهيم بين من الذي هو أولى بمن؟ بإبراهيم. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ذكر كم فئة؟ ثلاثة. وهذا الظهور حسب الترتيب الزمني، حسب الترتيب الزمني، لأن الذين اتبعوا إبراهيم من قومه كان ظهورهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فالله يقول إن أحق الناس بإبراهيم حسب تسلسلهم الزمني الذين آمنوا به وقت نبوته وقت رسالته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النبي ذكره مفردا، قال العلماء هذا تعظيم وتشريف لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي والذين آمنوا من أي أمة؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال العلماء. فأصبح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتولاه ثلاثة: المؤمنون الذين معه، ونبينا عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون من هذه الأمة. لكن النبي أفرد قلنا تعظيما له، ولأنه عليه الصلاة والسلام أولى بإبراهيم من جهتين، أولى بإبراهيم من ماذا؟ من جهتين: الأول لأنه من ذريته، والثاني لأنه موافق له في شريعته، موافق له في ملته. الأول لأنه من ذريته، والثاني لأنه موافق له في ملته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إكرام الله جل وعلا له لم يبعث نبي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا وهو من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم. قال الله في آية حصر: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فما بعث نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو من ذرية إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال العلماء: دلت الآية أيضا على أن المؤمنين مهما تباينت أقطارهم المكانية وتفاوت ظهورهم الزمني فإنهم أولياء بعضهم لماذا؟ لبعض، لأنهم جميعا يفيئون إلى ملة واحدة هي ملة إبراهيم القائمة على توحيد الله تبارك وتعالى، لأنهم جميعا يفيئون إلى ملة إبراهيم القائمة على ملة إبراهيم القائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. واليوم أعداء المسلمين لا يحاولون شيئا أن يثيروه بين المسلمين أكثر من تفريق الكلمة وإثارة النعرات القائمة إما على عرق أو على مذهب أو على مكان أو على ظهور زمني، حتى يتشتت شمل الأمة. فإذا تشتت شملها انشغل بعضها ببعض، وأرادت كل فئة منها أن تقيم لواءها، فاقتتلوا وكفوا غيرهم مهمة القتال، فأصبح غيرهم قادر على أن يحتلهم بيسر وسهولة. وفي مواضع الفتن العظمى كما هي في عصرنا هذا وفي الأحداث الأخيرة في العراق، فإن جمع الكلمة وتوحيد الصف وغض الطرف عن كثير من الخلافات مقدم على أكثر الأمور، لأن الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولكل مرحلة من مراحل عمر الأمة ما يتماشى مع أوامر ونواهي وتطبيقات وأحكام شرعية تختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان، والمعيار في ذلك كله مصلحة الأمة وعدم تمكين عدوها منها. هذا ما أردنا بيانه من تفسير هذا اليوم، وإن كان الوقت قد جاء بعده، لكن ممكن نفسر بعدها الآية التي بعدها: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. طائفة تطلق على الجماعة من الناس، والود هنا بمعنى الرغبة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني كان مراد بعض من اليهود وبعض من النصارى أن يردوكم عن إسلامكم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإسلام حق، لكن الإنسان إذا حسد غيره لا يتمنى الخير له. جرت سنة الله في خلقه أن الهالك يتمنى أن يهلك الناس معه، فالذي واقع في سلك المخدرات، الواقع في سلك النساء، الواقع في سلك كذا وكذا من المعاصي والجرائم، هو لا يريدك أن تكون معه حبا فيك أو يريد لك الخير، ولكن يدفعه إلى ذلك أن كثرة الناس في الشر تهون الشر على نفسه. وأنت خذها بمثال واقعي بسيط: لو أن ابنك أخبرك أن نتيجته في الامتحان غير موفق للمته كثيرا، ولكن لو أن هذا الابن أخبرك أن الفصل كله على هذا النحو لخف لومك على ابنك. وهذه من سنة الله في خلقه. ولذلك إبليس لما غوى وتمت عليه اللعنة هم أن يعصي بني آدم كلهم، يريد ويرغب في ذلك حتى لا يقع في الهلاك لوحده. فأهل الإشراك أهل الكفر من أهل الكتاب لما وقعوا فيما وقعوا فيه ومنعهم الحسد أن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، رغبوا في أن يضلوا المؤمنين، والله جل وعلا يقول وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الله تبارك وتعالى يحمي أولياءه وينصرهم ويمنع عنهم كيد الأعداء. ثم قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تشهدون مفعولها هنا محذوف، والمعنى أنكم تشهدون البراهين العقلية والنقلية التي تدل على أن الله جل وعلا حق، وكفركم مع كونكم تشهدون الآيات من أعظم الدلالة على العناد والمرض المستقر في قلوبكم، لأن كون الإنسان يكفر ولما تظهر له الأدلة بعد أمر هين، لكن إذا ظهرت له الأدلة وتتابعت وتظاهرت ومع ذلك أصر على كفره فذلك دلالة على الران الذي في قلبه وعلى أنه أبعد إلى الحق منه إلى الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختص له من سائر النساء أزواجه وطهرهم تطهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سائلا ربي لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وعجل بشفائهم ورضهم وارض عنهم. اللهم إنا نسألك أن تعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم بارك لنا في قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، واجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وسائر المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك رب أن نغتال من تحتنا. إخوتي أحبتي في الله، كم أنا مشتاق إلى أن أدخل معكم، معكم لا أقول بغيركم، أن أدخل معكم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنرى من فيها وما فيها، نستمتع بالعيش مع نبينا ومع نسائه الطاهرات، مع نسائه المبرآت، مع زوجاته في الدنيا والآخرة، مع سيدات نساء العالمين، مع سيدات نساء العالمين، مع أطهر النساء على وجه الأرض، مع الكاملات منهن المكملات. ندخل إلى بيوت النبي، نعيش لحظات سائلا ربي أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن ينفعني والمستمعين والمستمعات بما نقول بحوله وقوته، هو مجيب الدعوات. إخوتي أحبتي في الله، هل يمكن لنا أن نتكلم عن نساء بيت النبي ونبدأ بغير أمنا خديجة؟ إنها أمي، أمي، إنها أمي، بل هي أم المؤمنين، بل هي سيدة نساء العالمين، بل هي حبيبة النبي الأمين،

بل هي الذي كرمها ربها وشرفها ربها وطهرها ربها وأرسل إليها سلاما من عنده. هي من صحبت النبي 25 سنة رضي الله عنها وأرضاها، من لنا بمثل أمنا خديجة؟ هل يمكن لنا أن نتكلم عن نساء نبينا بغير أن نتكلم عن أمنا خديجة؟ وأنا يعلم الله ويعلم الله أني صادق في قولي، أني أستأذن ربي وأستأذن أمنا خديجة في أن نتكلم معها وأن نعيش هذه اللحظات، وأدعو كما قلت في اللقاء الماضي النساء والبنات الأمهات السيدات، أدعو المتزوجات وغير المتزوجات، أدعو الجميع للجلوس هذه اللحظات مع أمهات المؤمنين، مع سادة النساء، مع واحدة منهن، بل أقول بل هي وسط عقد بيوت النبي، بل هي درة عقد النساء، بل هي الكاملة المكملة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذه شهادة توضع في ميزان أمنا خديجة من نبينا وزوجها، من أصدق وأطهر الرجال على ظهر الأرض، يقول والله ما أبدلني الله خيرا منها. تعالي يا أخت واسمعي لماذا طهرها الله عز وجل. قالت عنها أمنا عائشة كما في الصحيحين: ما غرت على امرأة من نساء النبي كما غرت على خديجة ولم أرها، ما غرت على واحدة من نساء النبي كما غرت على خديجة رغم أنها لم ترها. مما من ذكر رسول الله لها، من ثناء النبي عليها، ما نسيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها امرأة سجلت تاريخها في قلب زوجها وحبيبها وحبيب رب العالمين، ما نسيها، بل إن النبي كان يحتفل بها ويذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقول عائشة كما في المسند: بين النبي في بيتي إذ سمع صوتا يشبه صوت خديجة فقال: هالة، أي هالة أخت خديجة، صوتها كصوتها، كلامها ككلامها. لما سمع النبي صوت هالة تذكر الحبيبة المحبوبة خديجة فقال: هالة؟ قالت: إي والله يا رسول الله. فقام إليها وهش بها وأكرمها ورحب بها، حتى أن عائشة بعد أن خرجت هالة من عنده تقول: ما تزال تذكرها، ما تزال تذكرها يا رسول الله، وقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي لما كذبني الناس، آمنت بي لما كفر بي الناس، وصدقتني إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها، أي من سائر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما يقول قائل: أولم يرزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبراهيم من مارية القبطية؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أنه أراد ما رزقني الله من غيرها، أي من النساء الحرائر، لأن مارية كانت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أهديت إليه من المقوقس ملك الإسكندرية أو ملك مصر، فهي ليست زوجة. ثانيا، ربما أن النبي يعني ما رزقني الله من غيرها ولدا، أي وعاش، لأنه عاش للنبي بنات من خديجة رضي الله عنها. يقول عنها الإمام الذهبي
في سير أعلام النبلاء هي ممن كمل من النساء وكانت عاقلة جليلة صينة أي تصون نفسها دينة مكرمة رضي الله عنها. إنها الطاهرة المطهرة الكاملة المكملة رضي الله عنها وأرضاها. إنها الطاهرة العاطرة زوجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها ممن كمل من النساء لا يعدلها أحد في نساء المؤمنين. هي أول زوجاته وأحب زوجاته مع عائشة أم المؤمنين، كما سيأتي الكلام عنهن رضي الله عنهن. تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث عشرة امرأة، اجتمع عنده 11 منهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستا تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستا من قريش وأربعا من العرب من غير قريش وواحدة من بني إسرائيل. هؤلاء 11 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أزواجه من قريش فأولهن وأعظمهن وأكرمهن عند الله وعند رسوله خديجة، عائشة، حفصة، أم سلمة، سودة، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. ستا من قريش، احفظي، اعرفي، سجلي، دوني، انتبهي. أنا آسف على نسائنا وبناتنا من لا يعرفن زوجات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله ما أردت بهذا الكلام إلا تقرب إلى الله بحبي لنساء النبي، لأنهن ارتبطن بالنبي، وأردت أن نعرف ما نسينا أو ما نساه التاريخ لنا من أمجاد زوجات نبينا وفضائلهن رضي الله عنهن. ستا من قريش، خديجة، عائشة، حفصة، أم سلمة، أم حبيبة رضي الله عنهن جميعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بعد ذلك السادسة سودة، وهؤلاء ست من قريش. ثاني، ثالث، أعيد، أكرر، نريد أن نحفظ، انتبه. خديجة، عائشة، حفصة، وأنا أسهل عليكم، عائشة وحفصة مع بعض، أم سلمة وأم حبيبة معا، لا يختلط الأمر بينهن. ثم السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنهن. ستا من قريش وستا من العرب من غير قريش، زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، ميمونة بنت الحارث، جويرية بنت الحارث. أربع، سهل مرة ثانية، أربع من العرب من غير قريش، زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، سهل، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية. ميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث، وواحدة من بني إسرائيل صفية بنت حيي بن أخطب. ثم تزوج النبي أيضا على أقوال كثير من أهل العلم ريحانة بنت زيد، هذه قيل إنها زوجة وقيل إنها من السرار ممن لم ترضى بزواج النبي أو لم يتزوجها النبي ولم يضرب عليها الحجاب، فهي من غير الحرائر أو من غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانة بنت زيد وماريا القبطية. 13 امرأة، 6 من قريش، 4 من العرب من غير قريش، واحدة من بني إسرائيل، 2 إما مملوكات للنبي أو ممن قال عنهن ربنا عز وجل: يا أيها النبي
إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. هذه هؤلاء هن عداد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 6 من قريش، 4 من العرب من غير قريش، 1 من بني إسرائيل، 2 اختلف في 1 هل هي زوجة أو مملوكة، والأخرى مارية القبطية. هؤلاء هن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ذلك يضاف إليهن بنات النبي وعمات النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بخديجة، وهل يمكن لنا أن نتكلم أو نبدأ في الكلام عن نساء النبي بغير أن نبدأ عن خديجة أو بخديجة رضي الله عنها؟ من هي؟ إنها خديجة بنت خويلد ابن أسد. خديجة بنت خويلد ابن أسد القرشية الأسدية التي ينتهي نسبها إلى قصي بن كلاب، وهذه أقرب نساء النبي نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقرب نساء النبي نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وهو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم، ويلتقي نسبها أيضا، يعني أمها يلتقي نسبها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند لؤي بن غالب بن فهر، فهي تنتمي أو ترتبط مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النسب من جهة الأب ومن جهة الأم رضي الله عنها وأرضاها. خديجة تزوجت قبل النبي برجلين، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجلين، قيل إنها ولدت سنة 556 هجري 56 ميلادية، ولدت سنة 556 من الميلاد، أي قبل الهجرة 68 سنة. ولدت قبل الهجرة 68 سنة رضي الله عنها وأرضاها. أبوها خويلد ابن أسد سيد من سادة قريش، له مكانته في قريش بل عند العرب، كان يعد من أكابر رجال قريش رضي الله عنها وأرضاها. خديجة مات في حرب الفجار أو الفجار التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنوات عدة، وهذه الحرب اشترك فيها النبي وهو صغير، وكانت بين قبيلتين من قبائل العرب، قبيلة كلب أظن وقبيلة أخرى، خرج يقاتل في هذه المعركة، وربما قيل في السيرة إن النبي اشترك في هذه المعركة في حرب الفجار، وسميت بحرب الفجار لأن العرب انتهكت فيها الشهر الحرام، انتهكت فيها الشهر الحرام، وكان عمر النبي في أوانها إما 14 سنة أو 16 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجت أمنا خديجة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجلين، الرجل الأول يسمى عتيق بن عائذ أو عتيق بن عابد المخزومي، وأنجبت منه بنتا يقال لها هند. ثم تزوجت من بعده برجل من أكرم رجال العرب، وخديجة طاهرة لا تتزوج إلا برجل في منزلتها وفي درجتها، تزوجت برجل آخر هو أبو هالة أو أبي هالة، تزوجت بأبي هالة ويسمى مالك ابن النباش أو النباش ابن زرارة التميمي، النباش ابن زرارة التميمي، وأنجبت منه ولدان، أنجبت هندا وهالة،
وكانت تكنى بأم هند بولدها الذي أنجبته من أبي هالة النباش بن زرارة أو مالك ابن النباش ابن زرارة التميمي. خديجة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجلين، عتيق بن عائذ وأبي هالة الذي أنجب لنا ولدا هو هالة. والعجيب أن هندا وهالة من أسماء الذكور، وكانت العرب تسمي أبناءها بهند وهالة، وهذا في زماننا أصبحت هذه الأسماء من أسماء البنات. خلف لها، وكان أبو هالة تاجرا شريفا رجلا صالحا مشهور في قومه بكثرة المال والتجارة، وكانت خديجة رضي الله عنها تشهد مع زوجها أبي هالة تجارته، وكان يستشيرها في أمور التجارة، وكانت تشير عليه بالشورة الصائبة أو بالمشورة الصائبة. ومن يومها تعلمت أمنا خديجة رضي الله عنها أمور التجارة، ولم تمر إلا سنوات معدودات حتى مات أبو هالة وخلف لأمنا خديجة مالا كثيرا، وخلف لها ولدين هندا وهالة. تاجرت خديجة رضي الله عنها وأغلقت على نفسها بابها، ولم تتزوج برجل بعد موت زوجها أبي هالة، واكتفت بأن تضارب الرجال في التجارات أو ترسل من يتاجر لها في مالها، واستمرت على ذلك زمانا حتى آن أوان أن تجتمع وتلتقي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أمنا خديجة ترسل الرجال أو ترسل الرجال بأموالها يتاجرون، وتقتسم الربح بينها وبين من يتاجر معها، فهي تعد أول امرأة بزنس وومن كما تسمونها أنتم، امرأة صاحبة أموال وتجارات، لكنها مع أنها تاجرة من أكبر تجار مكة وقريش لم يثبت عنها أنها كانت تخرج بين الرجال، ولا تجلس تضع رجلا على رجل، ولا تمسك سجارة في يدها، ولا تشرب الشيشة، لأنها من صاحبات الأموال أو من صاحبات الأعمال. الآن لا تعد المرأة صاحبة مال ولا صاحبة أعمال ولا سيدة من سيدات المجتمع إلا إذا تبرجت وزاحمت الرجال في المجالس وتشرب معهم الشيشة والسجارة، وربما تشرب الألوان، وأنتم تعرفون ما هي الألوان، وأنا يعلم الله لا أعرف أسماءها ولا ألوانها. أمنا خديجة مع أنها من صاحبات الأعمال وسيدات الأعمال في مكة وعند العرب لم يثبت عنها أو عليها خطأ قط، ولم يصل إليها سوء قط، ولم يعرف عنها شيء يعيبها رضي الله عنها وأرضاها. لهذا كانت تلقب في قومها بالطاهرة، كما يقول بعض أهل التراجم والسير، كانت تلقب بالطاهرة إما لطهارة معتقدها، لم يثبت عنها أو عليها أنها أتت صنما أو تمسحت بصنم أو نذرت لصنم أو ذبحت لوثن أو طافت به قط، فهي الطاهرة من أجل أن معتقدها طاهر، وهذا أصل. ثم إنها كانت تكنى بالطاهرة لأنه لم يثبت عليها خطأ قط في شرفها ولا في كرامتها ولا يسيء إلى أخلاقها. الكل يعرف من هي خديجة، يمزح ويضحك، فإذا جاء عند خديجة وقف ولم يتجاوز الحد، رغم أنها تتاجر في مالها وتلتقي بالرجال الذين يخرجون للتجارة، لكن لحدود لا يمكن أبدا أن يتجاوز أحد الحد. لهذا كانت تلقب رضي الله عنها بالطاهرة، وكانت تعرف بأنها كاملة من كوامل النساء حتى قبل بعثتها. كل هذا زادها قربا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزادها حرصا على أن تلتقي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
قيل إنها رأت في منامها رؤيا كأن القمر وقع في حجرها أو حل في بيتها، فلما ذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل أخبرها أنه ربما إن كانت رؤيتك صادقة فربما تزوجت بنبي هذا الزمان. هذا كلام ليس عليه دليل ولا استدلال. أما بعضهم قال إنها كانت تسير مع نساء قومها وتشهد مشهدا عند البيت الحرام في مكة مع نساء قومها، لأن النساء كان لهن أيضا اجتماع كما يلتقي الرجال عند البيت، كان النساء يلتقين عند البيت الحرام أيضا. فاجتمع النسوة يوما فسمعنا هاتفا يهتف يا معشر النساء، أوشك أن يبعث نبي، فمن استطاعت منكن أن تكون فراشا له فلتفعل. فالتفت النساء يمنة ويسرة ينظرن من أين يأتي الصوت، لم ينتبه إلى هذا أحد، لكن خديجة استقر في قلبها أنه سيبعث نبي، ومن استطاعت منكن أن تكون زوجة له فراشا له فلتفعل. فركزت خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع هذا الكلام، ولكنها في زمن من الأزمان ذهب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وقال يا محمد أنا كما ترى، وكان أبو طالب قد تكفل بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له يا محمد أنت كما ترى تراني كثير الأولاد وقليل المال، وهذه خديجة تبعث من يتاجر في مالها وتعطيه على التجارة مالا كثيرا ونحن نحتاج إلى هذا المال، ماذا عليك لو ذهبت إليها وحدثتها أنك تريد أن تخرج معها أي بالمال تاجرا؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلب لنفسه العمل عند خديجة، ولكنه قال إن يشأ الله يقدر أو يقضي يا عما، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وما إن وصل هذا الحوار إلى مسامع أمنا خديجة إلا وأرسلت إليه غلامها ميسرة الذي كان يخرج مع مالها حارسا أو أمينا، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي تطلب منه أن يعمل في تجارته، وكان نبينا يلقب بالأمين. فالتقى الأمين مع الطاهرة ولا يجتمع هذا إلا مع تلك. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامها ميسرة ليتجر في مالها رضي الله عنها، فخرج النبي في أول رحلة بمال خديجة، ونزل كما تقول كتب السير بعيرين بعيرين لما رأت من كثرة الربح ومن علمها أو سماعها عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرح أبو طالب بربح ولد أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي شجع خديجة أن تترقى في علاقتها برسول الله. وأنا أقول إنه درس للبنات والأمهات كيف أسعد الله خديجة. خديجة قبل أن ترتبط برسول الله ماذا كان ذكرها، أو كيف كان حالها، أو من هي خديجة قبل أن ترتبط بالنبي؟ والله مثلها ملايين لا قيمة لهن في الحياة، إلا أن الله أعلى شأن خديجة أولا وأخيرا بارتباطها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت زوجة له هذا فحسب، بل إنها كانت في زمانها طاهرة. وأنا أقول هذا الدرس الذي نهتم به في أن أنفخ في قلوب نسائنا وبناتنا، إن أردت أن تتزوجي سريعا ورجلا يحافظ عليك ويكرمك، رجلا يصونك ويحافظ عليك، فما عليك إلا أن تتقي الله، إلا أن تكوني مثل خديجة. لا تظن البنت ولا الأم أن ابنتها إذا خرجت متبرجة، إذا خرجت متزينة، إذا خرجت تعرض مفاتنها على الشباب إنها ستتزوج سريعا، وإن تزوجت ستتزوج رجلا ثريا عظيما
سيسعدها. لا والله لن تسعد في دنياها ولن تطيب لها أخرى إلا بفعلها مثل أمنا خديجة. من الذي أكرمها؟ الله. ولماذا أكرمها؟ لأنها صانت نفسها وحفظت عرضها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صامت المرأة شهرها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. البنت الذي تريد أن تتزوج وسريعا، تريد أن تتزوج رجلا يكرمها يصونها، تريد أن تسعد في دنياها، ما عليها إلا أن تفعل مثل خديجة. كيف؟ بأن تكون طاهرة، تحافظ على نفسها، لا تختلط بالرجال، لا تتزين ولا تتعطر، لا تعرض مفاتنها على الرجال، لا تضحك مع هذا وتبتسم لهذا، لا تخاطب هذا بالهاتف ولا تكلم هذا بالنت، لا تفعل علاقات مع الشباب وتقول لعلي أوقع واحدا في مصيدتي. لن تهنئي، لن تسعدي. والأم التي تشجع بنتها على أن تعرض مفاتنها أم سوء، أم سيئة، لا تعرف مصلحة بنتها. والله لو عرفت مصلحة ابنتها لقالت لها: يا بنيتي اتق الله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، احفظ الله تجدين الله عز وجل معك وحولك. خديجة أمنا رضي الله عنها بعد أن رأت من أمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسؤال آخر أسأله: هل كانت خديجة لا تعرف رسول الله ولا تعرف عنه شيئا ولا تعرف من هو؟ إن شهرة النبي كانت معروفة بين الناس بأمانته، ليس هذا فحسب، بل إن عمها العوام ابن أسد والد الزبير كان زوجا لصفية عمة النبي، والعوام عم خديجة، فهي تعرفه وتعرف صفية زوجة عمها، ربما جلست إليها ومعها وكلمتها عن أمانة محمد، كلمتها عن صدق محمد، كلمتها عن أخلاق محمد، كلمتها عن وفائه، كلمتها عن شكله ووسامته وجماله، كلمتها عن رجولته وهمته، كلمتها عن خصائصه وصفاته. فربما إن خديجة كانت تعرف رسول الله أكثر من غيرها من النساء، لهذا رجت خديجة بنفسها أن تتزوج بالنبي، فأعلى الله قدرها بارتباطها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أراد الله أن يكافئها أعظم مكافأة. لماذا؟ لأنها حفظت فرجها وصانت نفسها وأطاعت ربها بألا تتجاوز حدود الله عز وجل، لهذا أكرمها الله بأن تكون زوجة لحبيبي ولسيدي الخلق أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أقول هذا الدرس للبنات، أقوله للأمهات: إياك أن تظني أن عرض المفاتن، أن الخروج إلى الشوارع، أن مزاحمة الرجال في الأفراح وفي الاجتماعات وفي الحدائق والمنتزهات، أو للأسف الصيف على الأبواب، عرض المفاتن على الشواطئ والبلاجات يشد الشباب، وربما لا ترجع من المصيف أو لا ترجع من الرحلة أو لا ترجع من الفسحة أو لا تخرج من الجامعة إلا وقد أخذت بيدها شابا تظن أن معه السعادة، فتفجأ أنه شيطان يلعب بها، لأنها لم تتقي ربها، لم تحافظ على دينها إياكن. وهذا درس مهم أقف مع بناتنا في هذا. من أرادت أن تتزوج وسريعة، وكل بناتنا وكل شبابنا يدعو ربه ليل نهار أن يعجل الله له بالاستقرار بل بالأمان والسعادة. أقول: السعادة في رضوان الله تعالى، السعادة في طاعة الله تعالى، فتعجلي الطاعة يعجل الله عز وجل لك ولك بالزواج بالاستقرار بالأمان. أسأل الله عز وجل
أن يزوج بناتنا جميعا، وأن يزوج أبناءنا وشبابنا، وأن يقر أعين الجميع. أرسلت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما رأت من كريم أخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، من أمانته، من كرمه، من بركة تجارته، من وفائه، مما سمعت من ميسرة، من كلام هذا الراهب نسطورة الذي أخبر أنه ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، فأرسلت إليه امرأة نبيهة ذكية عاقلة، هي نفيسة، امرأة عاقلة، امرأة ذكية فطنة. وما نسيت خديجة لها هذا العمل، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نسي لها هذا العمل، لأنها كانت واسطة خير بين من؟ بين خديجة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها نفيسة التي أكرمها الله بأن تربط بين خديجة وبين رسول الله، لتجمع لنا أفضل وأطهر وأسعد وآمن بيت على ظهر الأرض. خاطبة، الخطبة التي نسميها خطبة، ليس على طريق النت ولا على طريق إرسال الصور ولا البينات على الشات والأخبار. يتزوج هذه بهذه من أين؟ من المواقع التي تنشر الزواج، أو من المكاتب التي تجمع بين الرجل والمرأة، أيا كان، حتى لو كانت المرأة شيطانا، المهم أن تتزوج، حتى لو كان الشاب شيطانا، المهم أن يتزوج. لا، ليس هذا هو المهم في زواجنا. وهل هذا زواج يدوم؟ وهل هذه طريقة للتعرف عن طريق الشات بعد أن أستمر في علاقتي معها أيام بل شهور بل سنوات، ثم بعد ذلك أتقدم للزواج منها؟ أرسلت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هذه المرأة العاقلة اللبيبة الفطنة نفيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول له: يا محمد، ماذا جاءك من الخير والسعادة؟ ما هو؟ قالت: إن خديجة هي التي أرسلتني إليك لتتزوجها، حتى تتزوجها أنت. فقال: انظر إلى الفارق بين النبي وخديجة. أبو طالب عم النبي يطلب منه أن يذهب إلى خديجة ليعمل عندها، فيأبى رسول الله، تأبى كرامته أن يذهب إلى خديجة، ويقول له: يا عماه، إن يرد الله شيئا يمضي، إن أراد الله أن أشتغل عند خديجة أمضاه الله عز وجل وقضاء. أما خديجة، وهذا أيضا فيه درس، أنه يجوز للمرأة أن تطلب أن تتزوج بالرجل الصالح، وليس في هذا عيب أبدا، أو الولي، بل هذا هو الواجب على الولي، أن يختار لابنته الرجل الصالح. بل خديجة قبل الإسلام هي التي طلبت من رسول الله أن يتزوجها وأرسلت إليه، فأرسلت نفيسة لتعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرحب رسول الله لما عرف من خديجة من صفات طاهرة، وهي معلومة بين العرب، معلومة في قريش، أنها طاهرة كاملة عاقلة حكيمة، ومن كمالها ومن عقلها رضي الله عنها وأرضاها طلبت أن تتزوج من رسول الله، من محمد بن عبد الله، وهي لا تعرف. وفعلا عرض محمد رسول الله الأمر على عمه أبي طالب بعد أن قال لنفيسة: أفعل إن شاء الله، أو وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى عمه أبي طالب فأخبره الخبر، فاجتمع أعمام النبي وذهبوا إلى بيت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان أبوها قد مات، فذهبوا إلى بيت عمها عمرو ابن خويلد ابن أسد. قال: ذهبوا إلى عمها عمرو بن أسد، وقدم أبو طالب خطبة لا مثيل لها، خطبة نكاح أبدى فيه مناقب محمد
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهم: أنتم تعرفون من هو محمد ابن أخي، وإن كان في المال قل فالمال زل زائل، إن كان ابن أخي قليل المال إلا أنه عظيم الشرف عظيم القدر، إنه ابن من؟ ابن عبد الله ابن عبد المطلب سيد قريش، إن كان في المال قل فالمال زل زائل وظل مائل لا يدوم لأحد أبدا. أما إن تكلمنا عن الشرف والمكانة فمحمد صلى الله عليه وسلم في الذروة في أعلى منازل الشرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكلم ورقة ابن نوفل وكأنه مجلس زواج عظيم يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة. ذهب أعمام النبي والتقى آل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عمها وابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، التقى هؤلاء مع هؤلاء لخطبة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكلم أبو طالب وطلب أن يتزوج محمد بخديجة، ورد ورقة ابن نوفل، وكان رجلا نصرانيا يقرأ الكتاب الأول، وكان راهبا وهو من الأحناف الذين لم يميلوا إلى الشرك بل كانوا على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتكلم ورقة ابن نوفل كلاما طيبا أثنى فيه على رسول الله وعلى آله، وأثنى فيه على خديجة، ورحب بزواج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب: لكننا نحب أن نسمع من عمها. فقال عمها: في مجتمع أي في عدد كبير من سادة قريش، يا معشر قريش أشهدكم أني قد زوجت محمد بن عبد الله بخديجة بنت خويلد بنت أخي رضي الله عنها وأرضاها. وزوجها عمها، أو قال زوجها ابن عمها ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعطاها مهرا كما يقول أهل السير 12 أقية بما يعادل 400 درهم مهر. وقيل إنه أعطاها رضي الله عنها وأرضاها مهرا أو صداقا 10 من الإبل. ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتقى النبي مع زوجته في ليلة عرس، وكان عمرها عند زواجها بالنبي 40 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 سنة، أي أنها تكبر رسول الله 15 سنة أو 15 عاما رضي الله عنها وأرضاها. قال: تزوجها النبي ودخل بها، فلما دخل النبي عليها وهي العاقلة الكاملة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لرسول الله: يا محمد قم وانحر واذبح وأدعو الناس لوليمة، فأنت من أنت؟ أي أنها تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم بصناعة وليمة، بعمل وليمة أدعو فيها الناس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطيتك ما عندي من مهر. وكان النبي يخرج للتجارة فتكسب مالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن أعمامه أعانوه، لكن الصحيح أن هذا كان من مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل بها قالت خديجة العاقلة: قم يا محمد وانحر وادعو الناس إلى وليمة عرسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطيتك ما عندي مهرا. فقالت: ادخل يا محمد، فإنما المال مالك، هذا المال الذي في داخل البيت أصبح ملكا لك، وأنت سيد هذا البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقولها لكثير من النساء خاصة صاحبات الأموال:
لا تمد يدك على شيء إلا بإذني. أنت تدري مال من هذا؟ مالك تنفق ذات اليمين وذات الشمال، تدفع لهذا وتعطي هذا، من أين هذا المال؟ إنه مالي. لا تمد يدك عليه إلا بإذن، تستأذن قبل أن تفعل شيئا. أما خديجة رضي الله عنه وضعت للنبي قاعدة من أول يوم دخل فيه البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: قم يا محمد وانحر وادع الناس، فإنما المال مالك صاحبة البيت، وما فيه ملك لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من عقلها، وهذا من كمالها، وهذا من أدبها، وهذا من إكرام الله لها. من أجل هذا نالت هذه المنزلة العالية وهذه الدرجة السامية، أن يرسل الله عز وجل جبريل إلى خديجة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس عند الكعبة، فيقول له: يا محمد، هذه خديجة أتتك أو تأتيك معها إدام أو طعام أو شراب، فأقرئها من الله السلام ومني السلام، أقرئها من الله ومني السلام. تصوري، تصوري أن خديجة تمشي، خديجة تمشي ومعها جبريل يحوطها ويحفظها، ومعها جبريل يصحبها ويعرف خطوها، يعرف إلى أين ومن أين ومتى تأتي إلى النبي، فيذهب إلى رسول الله ويقول له: يا محمد، هذه خديجة تأتيك أو هي إليك الآن في الطريق، فإذا جاءت فأقرئها من الله ومني السلام، عليك السلام يا أم المؤمنين. خديجة تمشي ومعها جبريل، خديجة يعلم بحالها ربها عز وجل ويعرف قدرها كما يعلم بحال كل واحد منا. هل لما تخرجين متبرجة متزينة، تخرجين لميعاد مع شاب، هل تعلمين أن الله معك؟ هل تعلمين أن الله يراقبك؟ هل تعلمين أن جبريل يراك والملأ الأعلى يعرف بنيتك؟ ألا تستحين؟ ألا تستحي يا من تعطي موعدا لامرأة في معصية وأنت تعلم أن الله عز وجل يرانا ويعلم سرنا ونجوانا، يعلم ظاهرنا وباطننا؟ هذه خديجة. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه خديجة، وسماها باسمها، وما أعظم هذا الاسم في الوجود، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول خديجة: ومن في الوجود مثل خديجة؟ من مثل خديجة؟ لم تتكرر في الحياة ولن تتكرر في الحياة، لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم تنل منه إيلاء ولا عتابا ولا غضبا، لم يغضب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تعيش مع رجل 25 سنة لم تغاضب، لم تسؤه، لم تلجئه إلى أن يعتب عليها مرة، أو يغضب منها مرة، أو يرفع صوته عليها مرة، أبدا ما احتاجت أي نسمة هواء. أي امرأة هذه في الوجود؟ ما أحيلاها، وكانت مع جمالها وكمالها وأدبها طاهرة عفيفة، اجتمع فيها كمال المرأة. من؟ يقول ابن القيم: لم تتكرر في الحياة خديجة، هي التي اختارها الله لأن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا يقول عنها ابن القيم رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في مسألة أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، أيهما أحب وأفضل عند الله، خديجة أم عائشة؟ فقال ابن القيم رحمة الله عليه:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من فضل خديجة، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من سكت. أما ابن القيم رحمة الله عليه فإنه يقول: أما فضل خديجة في أول الإسلام فظاهر، وفضل عائشة في آخر الإسلام فظاهر معروف، ومن فضل خديجة بأدلة، ومن فضل عائشة بأدلة. يكفينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول عن أمنا عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خير نسائها على الإطلاق، كما يقول أهل العلم خير نسائها أي خير نساء زمانها، وخديجة خير نساء زمانها، فخير نسائها خديجة، وقيل خير نسائها أي خير نساء الأمة هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كما يقول الإمام أحمد وأصحاب السنن الترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفاطمة حسبك أن يكفيك شرفا، أن يكفيك رفعة ومنزلة من نساء العالمين مريم وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن النبي قال: كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: خديجة، يأتي جبريل من عند الله يبشر رسول الله: بشر خديجة ببيت في الجنة لا نصب لا صخب فيه ولا نصب، بشر خديجة ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. يقول العلامة السهيلي في الروض الأنف، يقول: بشر خديجة ببيت، ولفظ البيت مقصود، لأن خديجة رضي الله عنها سيدة بيت، جلست في بيتها في الجاهلية، وكانت سيدة بيت في الإسلام، كما نقول نحن هذه المرأة ست بيت. خديجة كانت أفضل وأكرم وأطهر ست بيت على ظهر الدنيا، فهي ست بيت في الجاهلية، وهي ست بيت في الإسلام. لهذا قال ربنا عز وجل مبشرا إياها على لسان جبريل الأمين: قال يا محمد بشر خديجة ببيت، ولم يقل قصر، وهو والبيت هو قصر، ولكنه جاء بلفظة البيت لأنها كانت سيدة بيت في الجاهلية وسيدة بيت في الإسلام. نحن في زماننا لما نرى امرأة تحسن ترتيب بيتها وتحسن أدب أولادها وبناتها وترعى زوجها، تحافظ على مال زوجها، تدبر القرش مع القرش والدينار مع الدينار، تملأ بيتها فراشا وأثاثا ومتاعا، بيتها عامر، نقول هذه امرأة سيدة بيت من الدرجة الأولى. خديجة كانت سيدة بيت من الدرجة العليا السامية رضي الله عنها، لهذا بشرها ربها ببيت في الجنة لا نصب لا صخب فيه ولا نصب. قال الإمام السهيلي أيضا: لا صخب، لأن خديجة لم ترفع صوتها في بيتها، لا تسمع لها صخب ولا صوت ولا صياح كما نسمع في البيوت الآن، ربما تسمع صوت المرأة من آخر الشارع تصرخ في وجه زوجها، أو تصرخ على ولدها وابنتها وتصيح وتسب وتشتم، وربما تقف في أول الشارع يقول الرجل يعد يمر الرجل يمر، وترفع صوتها أعلى من أصوات الرجال. لا نصب لا صخب فيه ولا نصب، صخب لا تسمع فيه، وهذا الجزاء من جنس العمل. لما
تأدبت مع زوجها رفع الله قدرها وأعطاها بعملها بيتا في الجنة من قصب. بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف، أو قيل من ذهب، لا نصب فيه ولا صخب. لا نصب لا تعب، لأنها ما أتعبت نبينا، كانت تريحه صلى الله عليه وسلم، لم تلجئه أو لم تضطره لأن يهجرها أو أن يغضب عليها أو أن يغضب عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتمم الكلام في لقائنا القادم عن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه قدوتنا أسوتنا للرجال وللنساء، نعيش معها في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء واللقاء، سائلا رب عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يسعدنا حتى نلقاكم، وأن يعافينا حتى نلقاه، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والسعادة. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم

من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونقل

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

معروفة إن الله خبير بما تعملون.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقط

وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تظلها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
2: أسلمت وجهي للذي أحياني.

الحديث الطيب إخوة الإيمان له أثره الجميل في النفوس، فهو مجلبة للخير، مدرأة للشر، وعباد الله المؤمنون هم الذين لا يتحدثون إلا بخير، وفي غير ذلك يؤثرون الصمت على حديث لا خير فيه. ولقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. ومن لغو القول المنهي عنه ما يحاول بعض الناس التلفظ به ليضحكوا فلانا على فلان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن المرء ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، أنشد رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول طرفة: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى كان عودي. فقال عمر: لولا أن أسير في سبيل الله وأضع جبهتي لله وأجالس أقواما ينتقون أطيب الحديث كما ينتقون أطايب التمر لم أبالي أن أكون قد مت. ومن جوامع كلم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قيمة كل امرئ ما يحسن.

من نصيحة الإمام الأوزاعي للخليفة المنصور: يا أمير المؤمنين، رد نفسك لنفسك، وخذ لها الأمان من ربك، وارغب في جنة عرضها السماوات والأرض. يا أمير المؤمنين، إنك قد بليت بأمر عظيم، لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام لله بحقه، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى، وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. فهذه نصيحتي إليك، والسلام عليك. ثم نهض الإمام الأوزاعي واستأذن المنصور، فأذن له وطلب منه مزيدا من النصح.

وهذه نسمات إيمانية تزكو بأريج العودة إلى الله. أنا في الطريق إليك يا رب الورى أهوى هواك، العابد الأواب نال شفاعة من مجتباك، والمذنب العاصي غفرت ذنوبه لما رجاك، والمدلج الحيران في البيداء نال هدى هناك، والخائف الهياب قد آمنته لما دعاك. حسبي تقى وسعادة ليس في قلبي سواك.

إلهي، ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي، ما أقربك مني وما أبعدني عنك. إلهي، من كانت محاسنه مساوئ، فكيف لا تكون مساوئه مساوئ؟ ومن كانت حقائقه دعاوى، فكيف لا تكون دعاواه دعاوى؟ فارحمنا يا رب رحمة واسعة لا نشقى بعدها أبدا.

إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا لقاء غد بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

أحد وذاق وعدك ونصر عادك.

اللهم أمنا في أوطاننا وعافنا في بدننا واطمئن نفوسنا واشف مرضانا وارحم موتانا ونجح أبناءنا

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرة.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأدعيات قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. فهم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود غفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته لك لا تخلف الميعاد. تقيم الصلاة يرحمكم الله سووا واعتدلوا أتم الصف الأول فالأول من وصل صفا وصله الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ

0: الشيخ محمد محمود عصفور والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
4: سبحات مؤمن. في دجى الليل البهيم الظلام يبسط جناحيه على جنبات الأفق. هناك قرب ركن من أركان المناجاة يقف المؤمن بين يدي خالقه العظيم، ويا لها من وقفة، وقفة تكشف لها الحجب وتعلم الأسرار. فينجلي الليل عن نوري يضارع أنوار رابعة النهار، وهناك في العلياء تقف النجوم كاللآلئ المتناثرة، تركب من بعيد جلسة إيمانية طالما افتقدها القمر وانتظرها حتى مل الانتظار. فالترتيل يتهادى والأصداء تتردد والأنوار تتلألأ، وهناك على خد المؤمن تتدحرج دمعة كبيرة، دمعة عين بكت من خشية الله. ومن هناك تأتي نسمات عليلة تعانق الأغصان فتهتز طربا، تشدو بأروع نغم في الوجود وشدوها يهز القلوب.

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. حناليك يا رب، قد عصف الليل وتنفس الصبح، وبانت خيوط النور رويدا رويدا، واستيقظت النفوس تترى، وها هي الأشواق في المحراب تسبح بحمدك وتشكر لك. فيا موكب الفجر مد الشراع، ويا شاعر الروض لا تبعدي، عسى أن يرفرف حلم الإله لمحو الأثام فقم غردي. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. حقا، ما أجمل تلك اللحظات التي يقضيها المؤمن بين يدي ربه. في تلك اللحظات تسمو الروح في عليائها، تستنشق عبير الجنان، وتأنس بقرب الرحمن. في تلك اللحظات تحلق الروح في الملكوت الأعلى، تغترف من ينابيع الحكمة الصافية شوقا إلى تلك الرضا الحانية. في تلك اللحظات تصبح الدنيا بذهبها ونفائسها معدومة القيمة، مهينة القدر والمقدار. في تلك اللحظات تقطع تلك النفس المؤمنة كل علائقها الأرضية، وقد تحررت من أسار الطين وسحب الشهوات والأهواء، فتغرد بلابلها ليومها السعيد ولإشراقة النور فيها من جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وست فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الريح.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: يا حبيبي يا محمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد. وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد. وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد. شفاء للمريض كذا دواء، صلاة العاشقين على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

0: عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
4: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.

اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقلنا إن الآية تعرضت للون من الإنفاق يحبط الله الثواب عليه، وذلك أن ينفق المنفق ليقال أنفق، وفي ذلك يقول الحق فعلت ليقال وقد قيل. ولكن نفقة المرائي حين تتعدى إلى نفع الغير يكون الغير قد انتفع بها وصاحبها لم ينتفع بها، نقصت من ماله ولم تثمر عند ربه. الحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من الإنسان أن يكون في كل حركات حياته على منهج ربه. هذه المعوقات معوقة تظهر في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة، وتزين الراحة من الأوامر، والشيطان أيضا يتمثل في المعوقات. والشيطان كما نعلم اسم للعاصي من الجنس الثاني من المكلفين وهم الجن، يتمثل في إبليس وفي جنوده. وقلنا سابقا إنك حين تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان، تنظر إلى نفسك حيال المعصية، أهي معصية تحتم نفسك أن تأتيها وحدها، أم معصية إن عز عليك أن تفعلها انتقلت إلى معصية سواها، يعني معصية ملزمة أم معصية تنتقل إلى معصية أخرى. فهب أن إنسانا معصية نفسه في أن يشتهي ما حرم عليه أو أن يسرق مال الغير، نقول له: أوقفت في المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها؟ يقول: نعم، بقية الأشياء لا ألتفت إليها، هذه فقط. نقول: تلك شهوة نفس. فإن كانت المعصية حين تمتنع عليك في سرقة تلتفت إلى معصية أخرى، يبقى ليس حظ النفس وإنما هو حظ الشيطان منك، لأن الشيطان يريد العاصي عاصيا على أي لون من المعصية. فإن عز عليه أن يلوي زمامه إلى لون من المعصية انتقل به إلى معصية أخرى لعله يصادف ناحية الضعف فيه. أما النفس حين تشتهي فتشتهي شيئا بعينه، فأنت إذن تستطيع أن تعرف المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان. فإن وقفت عند معصية واحدة لا تتعداها لا بد من هذه، وكلما عز عليك باب من أبوابها تلج بابا آخر لتصل إليها، تلك شهوة نفسك. وإن كنت تنتقل إلى المعاصي، إن عزت عليك معصية تنتقل إلى معصية أخرى، تبقى دي عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد وإنما يريدك عاصيا على إطلاقك. الشيطان كما نعلم عداوته مسبقة، لأنه امتنع عن السجود لآدم بحجة أنه خير من آدم، وحذر الله آدم، ولا بد أن يكون آدم عليه السلام فقد نقل هذا التحذير لذريته وعلمهم أن الشيطان عدو وأنه وقف له في كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن الغفلة حين تسيطر على النفوس يستطيع أن ينفذ الشيطان إلى نفسه. والشيطان كما قلنا سابقا لا يأتي للعاصي الذي تهويه نفسه لأن نفسه قد كفت، ولكنه يأتي للطائع ليفسد عليه طاعته. ولذلك يقول كما حكى الله عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا مقعد الشيطان من الإنسان أي شيء؟ ما قلنا زمان إن الشيطان ما بيقعدش في الخمارة، إنما يقعد على باب المسجد علشان كل واحد رايح لطاعة يفسد عليها الطاعة. أدي لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. إذا فالعاصي بمعصية نفسه الشيطان مستغني عنه. ولذلك كانوا يقولون الطوائف الأقلية في أي بلد إسلامي لا تحدث بينهم الشحناء ولا البغضاء ولا حرق الزروع ولا سم المواشي ولا القتل، وتأتي دي في جمهرة المسلمين نراها كثيرا، ودوك ما بنشوفش منهم حاجة أبدا. نقول له أيوة، لأن الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم. أما المسلمون فهم أهل الطريق المستقيم فعملوا الشيطان معهم. يبقى إذا ما دام عمل الشيطان على الطريق المستقيم يقوم يجي لمين؟ لأصحاب منهج الهداية. أما الفاسق بطبيعته، أما الذي كفر كفر القمة، فالشيطان ملوش وياه عمل، لأنه إيه؟ فعل أكثر مما يطلب الشيطان من النفس البشرية. نفس البشرية الشيطان عايزني أعصي رب في منهج، لا ده ديه بالمنهج كله بالعقيدة نفسها. يبقى انتهت المسألة. الحق سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون رئاء الناس، طب أنفقوا وأنقصوا مالهم يبقوا ليه المراءة؟ يقول لك إيه؟ ولأن الشيطان قرنهم، الشيطان قرنهم ولقاهم حينفقهم، هذا عمل طاعة. طب ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم؟ لا بد أن إيه؟ أن يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه. يقول لكم أن يكون الشيطان له قرينا فساء إيه؟ فساء قرين. الأصل في القرين هو المقارن الذي لا يفارق، أن يكون عونا لك في كل شيء، إنما ده عون عليك في كل شيء حتى في الآخرة. قلنا أنه يقف منك موقف الإيه؟ موقف العداء. قلنا إيه؟ نقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مثل هذا القرين أيمدح أم يذم؟ يذم. ولذلك قال الله ساء قرين، أي بئس ذلك القرين، القرين الذي يلفتك عن فعل الخير بعد أن أنقص مالك بالنفقة أفسد الثواب عليك بالإيه؟ بالرياء. يقول الحق سبحانه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. كلمة ماذا عليهم عادة تأتي للتوبيخ، ومعنى التوبيخ يعني ايه؟ بتوبخوا على ايه؟ بتوبخوا على تركه لفعل ان لم ينفعه فلن يضره. تيجي تقول للتلميذ اللي بيلعب وبعدين ايه يعني سقط، تقول له ماذا عليك لو انك ذاكرت، يعني اي ضرر عليك في هذا. يبقى اذا معنى ذلك انها لا تقال الا لانسان في قدرته ان يفعل الفعل. تقول له ماذا عليك لو ذاكرت، يبقى هو يقدر ايه؟ يذاكر. انما تأتي لانسان فيه صفة لا دخل له فيها ثم تقول له ماذا عليك لو لم تكن طويلا، دي تنفع؟ دي ما تنفعش. يبقى ماذا عليك لا تقال الا لمن، الا لمن في قدرته الاختيارية ان يكون كذلك. اما من لا يكون في قدرته ان لا يكون كذلك ما تقلش له. دي ليه بنقولها؟ لأن الجماعة الجبرية قالك ده اللي كفر ده ما يقدرش يؤمن، يؤمن هو كده مكتوب كافر يعني يبقى كافر. الله، يبقى ربنا اللي بيقول وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، يبقى معناها أن الباب مفتوح، وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر ما كانش ربنا يقول وماذا إيه حتى الآية دي وماذا عليهم ده إيه؟ رد على مذهب الجبرية كله بإيه دي المذهب الجبرية إن الإنسان مجبر على فعله خلاص وتنتهي الإيه وتنتهي المسألة ويبقى يقول لك كالريشة في مهب الريح ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نقول له يا أخي أنت نسبت لله إيه؟ نسبت لله والعياذ بالله الظلم. الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات، لكنهم لم يفتنوا إلى شيء، علموا أن كل شيء قد كتب أزلا، فخدوا من أن كتب أزلا يبقى لازم الناس تنفذه. نقول له فرق أن يكون قد كتب ليلزم وأن يكون قد كتب لأنه علم. هو كتب ليه؟ لأنه علم أزلا أن عبده سيختار كذا ويختار كذا ويختار كذا ويختار كذا. يبقى الكتابة للإلزام ولا لسبق العلم؟ والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير، لأن الصفات نوعين، صفة تكشف الأشياء على ما هي عليه بصرف النظر تقهر أو ما تقهرش، والقدرة صفة إيه؟ مش انكشاف، ده صفة إبراز. وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا إن يجي عميد الكلية يقول لي لأستاذ مادة من المواد أنا جاءت لي مكافأة للطالب النابغ في مادة كذا، فاصنع اختبارا للطلاب حتى نعطي هذه الجائزة لمستحقها. فيقول أستاذ المادة لا ضرورة للامتحان لأنني أعلمهم وأعرف مواقعهم من الجد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم، فلان اللي يطلع له اديله الجد. فلا يقتنع عميد الكلية ويعمل ايه؟ يعمل هو اختبار، وما يجيبش الأستاذ يعمل الاختبار، يجيب ناس تانيين يعملوا الايه الاختبار، وبعدين يطلع الولد هو مين؟ هو الأول. الله، أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التي وضعت له من غير أستاذه الذي حكم هذا الحكم، أكان معه ليرغمه على أن يكتب ما يعطيه الدرجة؟ لا. إمال هو قال ليه كده؟ قال لك ده دي لأنه عالم بما عنده من قدرة على العلم، يبقى حكم أولا لأنه إيه؟ يعلم. إنما هل كانت له قدرة ترغمه على أن يفعل ما يجعله أولا؟ مقعد واحد في ريحه عشان يقول له اكتب كذا واكتب كذا؟ لا لا لا، كذلك الحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار بين البديلات، لكنه قال أنا أقول لكم عبدي سيختار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تبقى دي سبق علم ولا لا؟ سبق علم لا قهر قدرة. قدرة لها تأثير والعلم له إيه؟ والعلم له تأثير. قول الله هنا وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله؟ ماذا عليهم؟ يعني أي ضرر يلحقهم؟ الله، ماذا عليهم؟ كلمة عليهم ديا دائما تفيد الغرور، تقول لي وعلي، فبيقول ما بيقولش لهم، لا بيقول طيب أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله. ولذلك إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش الذين يتيقنون، ده مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملوا إيه؟ يعملوا الأعمال الصالحة. الله، يبقى إذن فما بالك إن كان متيقن؟ يبقى مدام متيقن يعملها من باب أولى ولا لا؟ ولذلك هذه المسألة أخرجت المعري عما اتهموه به من أنه ينكر البعث. هو صحيح في أول حياته قال تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبق، فقالوا الله ده لا يعاد لنا سبق دي معناها أنه بينفي أننا إيه؟ نبعث ثاني وننخلق ثاني، مع أن من الممكن أن تتأول فيها، يعني لا يعاد لنا سبق في حياتنا هذه مثلا، ما بنشوفش اللي ماتري يرجع تاني مثلا، انما هم قالوا لا. يقول له طيب يا اخي خد هذه قالها في اول حياته، ولكنه قال في اخر الامر زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الاجساد، قلت اليكما يعني كف عن هذا. يبقى ايه زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الاجساد، قلت اليكما على مهلكم إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هب أنه اعتقد أن ما فيش بعث، وواحد تاني اعتقد ان فيه بعث، نقول له طيب اما ان يجيء بعث فيكذب من قال لا بعث، واما ان لا يجيء بعث. فاذا لم يجيء البعث ما الذي ضر من امن بالبعث؟ طب واذا جه البعث يبقى مين اللي خسر؟ اللي انكره. يبقى اذا الذي ينكر البعث يخسر إيه؟ ولا يكسب. لكن اللي قال فيه بعث يعمل ايه؟ ما يكسب ما يخسرش. اه هي وماذا عليهم، يعني اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا بالله. طيب امنوا بالله اي انه هو المعطي، واليوم الاخر انه سيثمر الصدقه ويوديه. فيبقى عمل الرياء عند مين؟ عند من لا يعطي زياده ولا يعطي. يبقى خسروا اموالهم وخسروا تثمير الاموال في يد الله بالثواب في الاخره. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. علم الله قلنا متغلغل ويعرف الخفايا له، يتفرع عن كون الله محيط بكل شيء علما انه لا يظلم مثقال ذره. ايه الظلم ده؟ الظلم الاصل فيه محبته لانتفاع بجهد الغير. تظلم واحد يعني تاخد ايه؟ تاخد حقه اللي هو جابه بجهده وعرقه، وانت عايز تاخده من غير جهد ومن غير عرق. هذا يتبعه ان يكون الظالم قويا. نقول له نعم. طيب لما يجي واحد يظلم واحد لواحد، طب انت بتظلم واحد ليك، صحيح انتفعت انت بخيره وخدته من غير كد منك ولا تعب، لكن افرض انك انت ظلمت واحد ولواحد تاني، يبقى انت ايه؟ ما انتفعتش، انما غيرك اللي ايه؟ قال ما هو ده شر من الاول، لان شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، مش كده؟ وشر منهم من باع دينه بدنيا غيره، لانه ظلم هذا لهذا، يبقى ولا خدش حاجه. يبقى اذا الظلم اما ان يكون الانتفاع بثمره جهد غير من غير كد، واما ان تنفع الغير بجهد الغير. الله سبحانه وتعالى اذا نظرنا اليه وهو قوه القوى، اذا احب انه يظلم الظلم بتاعه يبقى شكله ايه؟ ما دام الظلم هيخضع لقوه الظالم على المظلوم، يبقى الظلم بتاعه شكله ايه؟ ده ظلم جامد قوي، لان الظلم هيتناسب مع قوه الظالم. يبقى قوه القوى لما تظلم يبقى ظلمها يطاق، يبقى ما يطاقش. ثم هيظلم ليه؟ عايز ياخد ايه؟ ده هو اللي واهب، هو اللي ايه؟ اللي واهب، يبقى اذا مستغني. طيب ياخد من التاني يدي للتاني، نقول له ده كلهم بالنسبة اليه سواء، لانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كلهم قد بعضهم، يبقى هيظلم ليه؟ يبقى اذا الظلم بالنسبة لله محال عقليا ومحال منطقيا، يبقى ما يمكنش. طيب ظلم الله بان واحد عمل حسنة يضيعها عليه، واحد عمل سيئة يضعفها له، يقول له لا دي تيجي ولا دي ايه؟ ولا دي تيجي. ليه؟ لأن المنطق والعقل أن الظالم يريد أن ينتفع بمجهود غيره. والله واهب كل النعم للناس جميعا، وما دام هو اللي واهب كل النعم، والله غير منتفع بآثاره في خلقه، والله الناس بالنسبة إليه جميعا إيه؟ سواء، لأنه لم يتخذ صاحبة ولا إيه؟ ولا ولد. حين ينفي الحق سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم في آية، يقول لك إيه؟ وما ربك بظلام للعبيد. كلمة ظلام دي زي فلان إيه؟ أكال، فلان نوام. لما تقول فلان النائم يبقى نام مرة، ولكن نوام يعني إيه؟ يعني بيداوم في النوم كتير، نومه كتير. طب نومه كتير يعني بينام ساعات كتيرة، ولا لما بينام بيروح في الدوامة النوم؟ إما أن يكون مبالغا في الحدث أو مكررا للحدث. تقول فلان أكول، فلان أكال، فلان أكول يعني بيأكل برضو ثلاث وجبات زي الناس، بس كل وجبة بيعمل فيها إيه؟ بيأكل كتير، يبقى ده مبالغة في الإيه؟ في الحدث ذاته. طيب بيأكل هي الطاقة عادية، بس بدل ما بيأكل ثلاث مرات بيأكل ستة، كل شوية يأكل يأكل، يبقى ده اسمه مبالغة في إيه؟ في تكرير الحدث. يبقى إذن المبالغة تأتي مرة، لأن الحدث واحد بس قوي، ومرة الحدث عادي بس مكرر، يبقى هذه المبالغة. فقول الحق سبحانه وتعالى وما ربك بظلام، هذا نفي ولا إثبات؟ هذا نفي. نفي المبالغة يقتضي نفي غير المبالغة. لما تقول فلان ليس علامة، ما يمكن عالم بقى، ينفع ولا لا؟ اذا لما تنفي المبالغة ما تنفيش اصل الحدث، مش كده ولا لا؟ طب بقول ربنا ليس بظلام، يعني ايه؟ هو مش ظلام بس ظالم؟ ما هي دي النكتة بقى، ايه؟ ربنا مو الظلام. اذا نفيت المبالغة اثبتت الايه؟ يبقى الحدث في اصله، بس يبقى ربنا مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم، بس ايه؟ بيظلم شوية والعياذ بالله. إلا أننا إذا نظرنا إلى أن الظلم خاضع لمرتبة قوة الظالم، فإذا أجاز الله لنفسه أن يظلم، يبقى الظلم بتاعه شكله إيه بقى؟ ده يبقى ظلم جامد قوي. ما يبقى الظالم يبقى إيه؟ ده يبقى ظالم، لأن الحدث هيبقى جامد منه قوي. طيب على الأول، هو قال ظلام للعبد ولا ظلام للعبيد؟ للعبيد كتير، يبقى يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. الله، اللي هيقعد يظلم اهو ده زي اللي كل 20 طاقه، يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. اذا المبالغه هنا اما لان الظلم للعبيد، ويبقى كل عبد عايز ايه؟ ظلم، يبقى ظالم لهذا وظالم لهذا وظالم لهذا، يبقى الحدث تكرر ولا لا؟ يبقى المبالغه جايه من تكرر الحدث، لان الظلم لا لعبد واحد ولكن لمين؟ للعبيد. أو لأن الظلم إنما يتناسب قوة وضعفا تبع قوة مين؟ الظالم. وقوة الله قوة القوة، يبقى لو حب يظلم يبقى ظلمه إيه شكله؟ يبقى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن الأمر بالعكس، السيئة سيئة واحدة والحسنة بيضعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال يعني ثقل، يعني وزن. ان احنا نعرف ان الثقل هو ايه؟ الثقل كما عرف

كان الميزان هنا ايه؟ الذرة. الذرة اللي هي ايه؟ شوف بقى العلماء قاعد يقولوا فيها ايه. الذرة يقول لك ايه؟ النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة او رأسها بس. شوف بقى نملة صغننة قوي وبعدين ايه؟ شوف رأسها بالنسبة له كويس كده؟ ادي حاجة. او الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها، أخذ شيئا من تراب الأرض ثم نفخه، فلما نفخ تطاير التراب. قال لهم كل واحدة من هذه اسمها إيه؟ ذرة، اللي احنا نسميه بقى الهباء. طب احنا دلوقتي موجودين هو، ما احنا شايفين حاجة في الجو. شايف انت حاجة في الجو؟ طيب هات حزمة ضوئية، يعني خر يدخل أشعة الشمس. ساعة ما تشوف خرق كده مدخل أشعة، نافذة صغيرة كده ولا حاجة مدخلة أشعة الشمس، ماذا ترى؟ ترى كتير غبار كتير عمال يجري. والمهم أنك لا تراه جاريا إلا في مين؟ شعاع الشمس بس. الله، طب هو جاي ويا شعاع الشمس ولا هو كان موجود؟ إذن هو موجود وبنستنشقه وكل حاجة. أمال إيه اللي ما خلنيش أشوفه؟ قال لك بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق طوق العين أن تراه. هو موجود، هو إيه؟ موجود، بدليل إنك أنت قاعدين في الأوضة كده وبعدين افتح الكوة كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ الدوامة بتاعت الذرة. اه الذرة دي واحدة من دول اسمه الايه؟ الهباء. واحدة الهباء هي الايه؟ هي الذرة دي. مبالغة يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقول لنا ان كل شيء موزون الى اقل درجات الايه؟ الوزن، وهو الايه؟ وهو الذرة. ده كلام على الاول. طيب ما دامت الذرة اللي هي الهباء ده احنا ما بنشوفوش إلا في نور، ونور إيه؟ محجوز. ما هو هنا نور كتير أهو دلوقتي، إنما أنت شايف حاجة؟ آه لا، نور له مصدر واحد كده ونافذ كده، تقوم تجيب إيه؟ نقوم تقول تعالى بقى، يبقى مدام الحق سبحانه وتعالى ما يظلمش مثقال ذرة، ده تمثيل فقط، وإلا فالذرة ما دامت ممكن تكبر يبقى اللي ممكن يكبر ممكن ايه؟ يصغر. بس انا ما عنديش المقياس اللي اعمل به ايه؟ اللي اعمل به تفتيت ذرة. ولذلك لما جم بعد الحرب العالمية الاولى والمانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد او الجزء الذي لا يتجزأ. ما هو زمان كان الفلاسفة يقولوا جوهر فرد وجزء لا ايه؟ معنى جزء لا يتجزأ يعني ما يمكنش يجي اقل ايه؟ اقل من، نقول له لا، ما دام له ماده كده اللي يقبل الكبر ايه؟ يقبل الصغر. بس المهم ان توجد عند الاله اللي تدرك ايه؟ الصغر. لما خدوا من الجو صوره لمدينه نيويورك، خدوا من الجو صوره كده وبعدين الصوره طلعت قد كده لمدينه نيويورك، وبعدين كبروا الصوره فطلعوا نمر السيارات اللي ماشيه. الله، ايه الحكايه؟ اتصغرت ايه ازاي دي؟ قام قال لك ايه تتصغر، بس انت عينك المجرده ما انت شايف، لما تكبرها كل حاجه تطلع نمر السيارات مالت. الله، اذا هي موجوده ولا لا؟ طب لو صورت من اعلى من المكان اللي صوروا منه تطلع المدينه كلها ايه؟ زي ايه؟ زي نقطه تقعد تكبر فيها تطلع. اذا انت لما تكون كنت موجود مثلا في نيويورك كنت تبان في الحكايه دي؟ ما تبقى مش ممكن تبقى. ليه؟ لأن صورتك غير موجودة، ولا لأنها صغرت إلى منطقة أنك لا إيه؟ لا ترى. فإذا أنت عملتها، فإذا كان النور المحزوم الحزمة الضوئية التي دخلت من الكوة أظهرت لك الذر الذي لم يكن إيه؟ موجود. الله، يبقى نور من الله مخلوق بانت فيه الذرة، يبقى نور الخالق يختفي عليه ذرة؟ ما تختفيش عليه، ده النور اللي هو خلقه خلقته عمل ايه؟ بين الذرة، بين الهباءه.

0: كانت موجودة ولا نراها. فإذا كان النور الذي خلقه الله بين لنا إيه، فهل يخفى على نور النور ذرة في الأرض؟ مش ممكن أبدا. يبقى إذن المسألة بالنسبة لله عملية إيه؟ طبيعية. فلما جم اخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. اسطوانة يعني إيه؟ انتوا عارفين الاسطوانة؟ حاجة مدورة. انتوا عارفين عصارة القصب؟ بيجي العود القصب بين إيه؟ بين عمودين حديد، أو العمود الواحد ده اسمه إيه؟ اسطوانة. وبعدين يضيقوا الاسطوانة تين وينفذوا مين؟ عود القصب، مش كده؟ لازم تبقى إيه؟ ضيقة قوي علشان لما ينفذ عود القصب ينعصر. الله. اذا كل ما تضيق بين الاسطوانتين يزداد العصير. كل ما تضيق بين، وما دام الاسطوانتين بيجروا على بعض يبقى فيه فراغ، يبقى فيه ايه؟ فراغ. مهما كان هذا الفراغ ان شاء الله يكون واحد على مليون من الملي، ما دام بيدورهم يبقى فيه ايه؟ فهو قال لك احنا نقعد نضيق بين الاسطوانتين تضييقا علشان يفتت لنا الذره دي. فلما قعدوا يضيقوا فيها قاموا فتتوا الذره. لما فتتوا الذره ايه بقى؟ في حاجه ثانيه اقل من الذره. ظنوا السطحيون الذين يتربصون بالاسلام الدوائر وبكتاب الله الدوائر وعايزين يقولوا اي كلام، يقول لك اهو ربنا قعد يقول لنا مثقال ذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا. نال انها اقل شيء، وطلع ان فيها اقل من مين؟ من لانها اتحطمت. نقول له انت خدت ايه ونسيت ايات. احنا قلنا ان القران جاء معجزه ليواجه مجتمعات شتى من لدن رسول الله الى ان تقوم الساعه. يبقى لازم يبقى فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله الى ان تقوم الايه الساعه. لو ان عطاء القران صب مره واحده في عصر الرساله لجاءت القرون الثانيه وليس للقران عطاء. يقوم ربنا بيقول القران قايل لكم هو معجزه ومنهج احكام للكليات. الاحكام والكليات دي امور مفهومه كلها بالنسبه لعهد رسول الله وبالنسبه الى ان تقوم الايه واحد. لكن كونيات الحق ونواميس الحق في الوجود أمور يعطي الله كل عصر على قدر اتساع فهمه. ولما نعرف قضية ما يزيدش علينا حكم. لما نعرف قضية الآن في القرآن زاد علينا حكم ولا الأحكام هي هي؟ إذن فالأحكام واضحة كل الوضوح. ليه؟ لأنها من يفعلها يساب ومن لا يفعلها يؤيه يعاقب. والناس اللي هتقوم عليهم الساعة زي الناس اللي عاصروا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لازم تكون الأحكام إيه؟ إذا من ناحية أنه كتاب أحكام فهو واضح وضوحا لا زيادة فيه. فلم يفهم المعاصر لرسول الله حكما ويجي التاني يفهم حكم آخر، بل كلها سواء. طيب أمال كمعجزة بقى؟ ده معجزة للجميع، ولازم تنتصب المعجزة لكل جيل ولكل ايه؟ يوم يجي في ايه؟ في الاحكام ولا في الايات الكونية بقى؟ يوم يجي في الايات الكونية. ايه؟ اللي لو ما عرفناهاش ما يجراش حاجة. بالله لو لم نعرف ان الارض تدور ما ننتفعش احنا؟ منتفعين سواء علمنا او لم نعلم. لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه العقول. فإذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية في الكون، يوم القرآن يجي يعمل إيه؟ إن لم يؤيدها فلا يعارضها. فلما قامت الهلولة وقالوا أهوذا ربنا بيضرب يقول الذرة والذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أهو طلع حاجة أقل من الإيه؟ من الذرة. أنت نظرت إلى آية او اتنين ونسيت آية او اتنين، ازاي بقى؟ نقول له تنبه الى ان اللي فتته الذرة الى ايه؟ الكترونات وايه؟ ويونات وموجب وسالب ومش عارف ايه فتته. قال لك ده انا حفتت المفتت برضه في بحث تاني انهم يعملوا ايه؟ يفتت اللي تفتت. نقوم نقول له شوف بقى يا سيدي، الآية اللي احنا بصددها الان إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بس فأرضت العقول التي تعرف الإيه؟ الذرة الأصلية دي. خلاص كده. اسمع بقى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك ما يغيب من مثقال ذرة في الأرض، أهي الذرة هي بتاعتنا برضه، ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك، يبقى فيه ذرة وفيه إيه؟ أصغر برضو ما خدتوش بالكوا قوي. طب ده أصغر دي أفعل تفضيل، ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير، يبقى فيه ذرة وفيه صغير عن الذرة وفيه أصغر من الصغير، يبقى كم مرحلة؟ يبقى إن فتتوه فلنا رصيد في القرآن يقول بالصغر، وإن فتتتم المفتت فلنا رصيد في القرآن بأصغر، لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه إيه؟ صغير. ويبقى مدام الأصغر يبقى رتبها بقى، قال في آية ذرة وما قالش في آية صغير، ده الأصغر، يبقى عرفنا ان فيه ايه، يبقى فيه صغير، يبقى كم حاجة؟ ذرة وصغير اللي هو تفتتها الاول اللي احنا فتتناه دلوقتي، وان كنت هتفتت المفتت يبقى عندنا لسه رصيد يسبق القرآن عقولكم في الابتكار. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. يبقى ان قلت تفتيت جايز، ان قلت تجميع جايز، مفهوم؟ ما هي اصغر واكبر، تفتيت ولا تجميع. طب المعقول انك تقول ما يغيبش الاصغر والصغير والذرة ما تغيبش، انما الاكبر، طب ما هو الاكبر واضح. قال لك لا، انت مش واخد بالك، ده اللي بيتكلم ربنا، اللي بيتكلم الله. الشيء لا يدركه اما لانه لطيف في غاية الدقة بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يرى، وبرضو لا يدرك لأنه كبير أكبر من أن تحيط به الباصرة. لما يجي جبل كبير قدامك 2 كيلو 3 كيلو ما تدركوش، ليه؟ لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك. لكن الحق سبحانه وتعالى ما فيش صغير يدق علشان يراه، ولا فيش كبير يكبر عشان يراه، يبقى لا اصغر ولا اكبر لازم تيجي ولا لا؟ ادي ايه. يجي تانيه يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه. طب الإنكار للساعة، إنما شوف كيف يدخل الحق سبحانه وتعالى في الرد على إنكار المنكرين قضية كونية، قضية كونية تنسحب على العصور كلها، فيقول إيه؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. طب كان يكفي أن نقول لا ده الساعة جاية، قال لهم واعرفوا بقى انتم بتقولوا الساعة مش جاية، لا هي جاية واللي عملتوه كله معروف.
1: شوف التخويف جاي منين بقى، مش هو هم بيقولوا لا تأتينا الساعة، اما كان يكفي في الجواب ان نقول ايه، ان يقول ايه بلى وربي هتيجي الساعة،
0: انما هم بيقولوا ليه ما تجيش الساعة، لون من اكذاب النفس، لانهم ما عملوش على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة، فيبقى اللي ما عملش دي من مصلحته ايه؟ ان مسألة الساعة دي تبقى كده. وليه مسألة الساعة تبقى كده؟ لانه عمل اشياء هو خايف ايه؟ يبقى جاب الاية عشان ترد على الايه؟ على المقولة وعلى الدافع للمقولة. الدافع للمقولة ايه؟ ان ما تأتيناش الساعة؟ انهم خائفون. وليه خايفين؟ لانهم اسرفوا على انفسهم ولم يقدموا عملا صالحا، فمن مصلحتهم الآملية انه ما تجيش الساعة دي علشان ما يعاقبوش على ايه، وانا اعلم جيدا ما فعلتم. يبقى رد على ايه؟ رد على المقولة. كل مقولة من المقولات لها دافع، ان قالت ليه؟ ان احنا قلنا الكلام النسبة الكلامية، النسبة الكلامية نشأت بعد نسبة ذهنية. يعني انت ما اتكلمتش كده الا لما توجد ايه، يبقى فيه دافع انك انت اتكلمت. يبقى هم قال لا تأتينا الساعة. طيب يا سيدي بيقول الكلمة دي ليه؟ ام قال لك لانه من مصلحته ان لا تكون. ليه من مصلحته ان لا تكون؟ لانه اسرف على نفسه، ومدام اسرف على نفسه خايف للساعة دي تكون حق وبعد ذلك يعاقب على ما فعل. فمن مصلحته انه يقول ايه؟ ان ما فيش الساعة. فربنا رد على المقولة وبعد ذلك رد على الدافع الذهني للايه؟ للمقولة. الدافع الذهني قال انا عالم وعارف حاجة ومش هيغيب عني عمل من اعمالكم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذا رد على المقولة، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
4: سمعتها
3: سجد القلب للديان.
4: كلمتها
3: هام بحديثها الوجدان.
4: حاورتها
3: قالت بكل لسان.
4: سألتها
3: ردت في موكب النور والإيمان.
4: أحببتها
3: بكل الود والعرفان.
4: أخذتها
3: منهجا لحياة بني الإنسان.
4: سألوني عنها
3: أجبت إنها إذاعة القرآن.
4: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتب على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر. تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله، سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية، هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
فقال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر، يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه. ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب، بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله.
هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

0: إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. تحدثنا في الحلقات الماضية عن مجموعة من القيم ومجموعة من الأخلاق، وبينا فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بها وكان يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا نحن سائرون في استعراض هذه القيم وبقية القيم والأخلاق التي نبين فيها إن شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه يصلح أن يكون منهجه، ولا يصلح منهجه إلا أن يكون مرآة للعصور الماضية وللعصور المتحضرة التي تريد حضارة كما يدعيها أصحابها. حلقتنا في هذا اليوم المبارك عن حسن السمت. حسن السمت أمر مهم فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه، ولكن بداية أقول حسن السمت معناه حسن المظهر الخارجي للإنسان من طريقة حديثه، وليس ذلك فقط، بل حتى من طريقة صمته. فإذا تحدث كيف يكون حديثه، هذا هو حسن سمته، وإذا صمت أيضا كيف يكون صمته. إذا التزم الإنسان بهذا الأمر فكان حسن المظهر الخارجي في طريقة الحديث والصمت وفي الحركة والسكون، لأن الإنسان أيضا مطالب بحسن السمت في الحركة والسكون، فإذا تحرك يكون على حسن سمت وهدوء، وإذا سكن يكون على حسن سمت أيضا. وليس ذلك فقط، بل كما يقول أهل العلم وفي الدخول والخروج. إذن حسن المظهر الخارجي في كل هذه الأحوال معناها حسن السمت، وحسن السمت أيضا يتضمن السيرة العملية للإنسان، كيف تحدث عنه الآخرون، من يراه، من يستمع إليه، كيف يصفه الناس. إذا وصفوه بالحسن فمعناه أنه كان على حسن سمت، إذا وصفوه بالصلاح معناه أنه كان على حسن سمت، وصفوه بالديانة، وصفوه بالفلاح، كل هذه مؤشرات أن الإنسان كان حسن السمت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن هذا في حديثه وقال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يهمنا هنا مسألة حسن السمت، أن حسن السمت جزء من أجزاء النبوة المهمة جدا. طبعا النبوة ليس معنى هذا الحديث أن النبوة تتجزأ، لأن النبوة هي اصطفاء واختيار من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن المعنى أن حسن الهدي وحسن السمت والاقتصاد هذه خصال من خصال الأنبياء، هذه خصال من خصال الأنبياء، فمن أخذها أخذ بحظ وافر من سمت الأنبياء وحال الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الإمام أبو داود والإمام الترمذي. البياض البياض يعني في المحافل. إذا الإنسان كان سيشهد محفلا مهما، سيشهد جمعة، يحضر إلى المسجد، يحضر إلى مجالس فيها علم مثلا، أو مجالس فيها مظنة لقاء الملائكة، مجالس فيها مظنة لقاء الملائكة. الملائكة دائما تحضر في مجالس العلم، في مجالس الذكر، الملائكة تنفر من عكسها. فهذه المجالس التي فيها مظنة للقاء الملائكة يحسن بالإنسان أن يلبس من ملابسه البيضاء. العلماء رضي الله تعالى عنهم ذكروا أن البياض في هذه المواطن التي ذكرتها لكم جميعا، ولكن قالوا أن من السنة أن الإنسان يلبس الأغلى في مناسبتي العيد، في عيد الفطر وعيد الأضحى يلبس الإنسان الأغلى. فإذا كان عنده الأغلى أبيض بها ونعمة، وإن لم يكن الأغلى عنده أبيض فالمطلوب في هاتين المناسبتين أن يلبس الإنسان اللباس الأغلى، لأن القصد في العيد إظهار الزينة وإظهار النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. مسألة مهمة جدا قوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم. عرفنا أن الإنسان عندما يلبس أبيض في الحياة أمر مطلوب، لكن لماذا نكفن الميت في اللباس الأبيض؟ قالوا لأنه فيه مظنة مقابلة الملائكة، والملائكة يحتاج الإنسان أن يقابلهم وهو في أحلى هيئة وفي أحلى حلة. وذلك عندما ينتقل الإنسان من هذه الدنيا، من عالمها الموجود إلى عالم آخر وهو عالم البرزخ، حياته مستمرة ولكن بمعنى آخر، وهو عالم يسمى عالم البرزخ. لا بد له أيضا أن يكفن في ملابس بيضاء حتى يستقبل الملائكة ويقابل الملائكة عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يحسن لنا ولكم المخرج من هذه الدنيا. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن الأفضل في ألوان الملابس البياض، ويليه الأخضر ثم الأصفر. هذا تحليل أو رؤيا رآها، ولعله سمعها بلا شك ولا ريب ممن هو أفضل منه، إما من سيدنا عمر أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أثر عنه أن الأفضل في الملابس البياض ثم الأخضر ثم الأصفر. عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمعوا لهذا النص الذي فيه تحديث بنعمة الله وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا عوف بن مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب دون. ما معنى ثوب دون؟ يعني ثوب بالي وثوب قديم. فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: من أي المال؟ قال: أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. كل هذه نعم. سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان عنده نعم أو مال، فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قاعدة مهمة جدا، قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. إذن لابد ما دام الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة، أنعم على الإنسان بمال، أنعم على الإنسان بفضل، لابد أن يرى وأن يري الإنسان هذه النعمة للناس جميعا الذين هم من حوله، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مدعاة إلى حسن السمت، وأن نهيئ من ملبسنا وأن نهيئ من شكلنا وأن نهيئ من حالنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ رأى رجل وهو منكش الشعر وهو أشعث، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا الرجل ما عنده شيء حتى يسكن به شعره. ثم بعد ذلك، طبعا لماذا قال هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يوحي إلى الصحابة، أن يبلغوا هذا الرجل أن حسن السمت من الأمور المهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى رجلا آخرا صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب وسخة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وهذا الحديث رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه ورحمه. إذن هذه مدعاة إلى حسن السمت من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أخرى مهمة جدا من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر فليكرمه. صاحب الشعر أو صاحبة الشعر لابد أن تكرم شعرها، ولابد أن يكرم شعره. ولكن نقطة بسيطة جدا في هذه المسألة، في مسألة تكريم الشعر بالنسبة للرجل وبالنسبة للشباب كما يفعلوا وكما نراه. التكريم المقصود به للرجل أن لا يصل به إلى مرحلة الأنوثة، يكرم شعره طبعا، يهيئ شعره، ولكن لا يصل إلى درجة الميوعة، لا يصل إلى درجة الإعجاب الشديد، لا يصل إلى درجة الأنوثة كما ذكرنا. هذه مسألة مهمة في الإسلام، مسألة الوصول من مرحلة الرجولة إلى مرحلة الأنوثة ليست هي مطلقة، لا، من كان له شعر فليكرمه. ليس مقبولا مثلا أن أرى الشاب يكرم شعره بحيث أني من بعيد أو من قريب أراه وهو يشبه المرأة أو يشبه الأنثى، فهذه مسألة دقيقة ينبغي لنا أن نتنبه. أقصى طول ينبغي نصل إليه ملبس الرجل أو ملبس المرأة. نستمع قبل ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. هذا كل حديث واحد رواه أبو داود وابن ماجة. نفسر هذا الأمر قدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المسلم إلى نصف الساق، إزرة من الإزار من الملبس، إزرة المسلم إلى نصف الساق يعني إلى نصف ساقه معروف، ولا حرج أن يطول هذا الأمر إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني ما زاد على ذلك فهو في النار، يعني مدعاة للدخول إلى النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. هذا فيما يتعلق بالرجل، سأحلل ذلك يعني في بعد أن نتكلم عن حديث المرأة. بالنسبة للمرأة، السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وزوج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ ما معنى الذيول؟ يعني آخر الثوب أو آخر الفستان كما يقولون. كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يرخين شبرة، يعني تطول أزود من الكعب بمقدار شبر، يرخين شبرة. فقالت: إذن تتكشف أقدامهن، يعني إذا ركبت أو إذا تحركت أو كذا، هذا الشبر لا يكفي لأنه قد يعني يفضح القدم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيرخينه ذراعا قدر ذراع لا يزدن عليه، يعني سمح بالشبر ثم بعد ذلك أضاف مسألة الذراع أن هذا أقصى طول ينبغي أن يصل إليه ملبس المرأة. تطبيق هذا النص والنص الذي قبله على أرض الواقع بلا شك ولا ريب، يعني أنتم أعرف بمدى تطبيقه على أرض الواقع. النساء ومشيهن في ملابس، هل هي ملتزمة بهذا الطول؟ أو حتى الرجل ملتزم بهذا الطول عند التحرك، عند الركوب إلى السيارة مثلا، وعند النزول أو كذا؟ هذه مسائل قالها سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال سيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه أمرا، ينبغي أن نكون نحن أول مستمعين إليه، وإلا تصبح هذه الأحاديث وللأسف حجة علينا وليست بحجة لنا، وينبغي أن تكون هذه الأحاديث حجة لنا وليس حجة علينا حتى لا نعاتب أو لا. خلاصة الأمر أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار إلى نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين كما ذكرنا. والنساء أيضا لهم الحال الأول بقدر شبر، والحال الثاني بقدر ذراع. طبعا البطر وهو القيد الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول، قال: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليه. إذن هل القيد هنا في مسألة البطر، والبطر يعني التبختر، والقيد هنا بمعنى يعني لو الإنسان مثلا لبس إلى نصف الساق وكان متبخترا أو كان متصفا بالرياء، هل هو داخل في هذا المدح أو هو مذموم؟ طبعا بلا شك هو مذموم. لماذا؟ لأنه تبختر ولأنه شعر بأنه أفضل من الآخرين. إذن القيد مهم جدا. طبعا أحاديث الإسبال بالنسبة للرجل بعضها كما استمعنا ورد فيه نهي مطلق عن الإسبال، وبعضها قيده بمسألة التفاخر، فإذا أطال الإنسان بدون تفاخر فليس هذا من باب الإسبال المذموم، وإذا قصر الإنسان بتفاخر فهذا من التقصير المذكور في النص ولكنه أمر مذموم. فبعض العلماء، وهذا أقوله يعني تختيما لهذه المسألة، بعض العلماء أخذ بالإطلاق وقال: الإسبال بالنسبة للرجل ممنوع على كل حال، وبعض أهل العلم قالوا لا، ممنوع إذا أريد به المخيلة، أي إذا أريد به الاختيال. أما لو أطال وليس هذا الأمر يعني في خاطره فليس الأمر كذلك. طبعا يستدلون أصحاب الرأي الثاني بحديث سيدنا ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: بأذني هاتين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. إذن هنا القيد هو بالمخيلة، أما إذا لم يكن في الأمر مخيلة فليس في ذلك بأس على قول من قال بهذا الأمر. طبعا وهذا ذهب إليه الإمام النووي وذهب إليه الحافظ بن حجر والكثير من شراح الأحاديث. هذا يعني باختصار فيما يتعلق بطول ثوب الرجل وطول ثوب المرأة. مهم جدا، الإنسان هو الخبير بما يدور في نفسه. أنا لا أستطيع أن أقول بطر أو خيلاء، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على الإنسان الآخر، الذي يحكم على الإنسان هو نفسه بما فيه. طبعا هذه مظاهر، والمظاهر مهمة في الشريعة الإسلامية بلا شك ولا ريب. أعطيكم إذا سمحتوا لي مثال آخر من أمثلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التطبيقية في مسألة حسن السمت. عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أن أحسن منه. سيدنا البراء بن عازب

في يوم القيامة والدخول مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ورؤيته في هذه الدنيا مناما والاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ما، هذه أمور مهمة جدا من أوصاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا البراء يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوع القامة ثم يقول وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوع، ما معنى مربوع؟ يعني ربعة، ربعة ليس المقصود به التحديد وإنما المقصود به التقريب، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه في الأحاديث الأخرى كان يضرب إلى الطول، يعني هو إلى الطول أقرب، لكن عندما يراه الإنسان يراه بين الطول وبين القصر. يقول سيدنا ابن أبي هالة كان أطول من المربوع صلى الله عليه وسلم وأقصر من المشذب، المشذب الذي هو بائن الطول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ذا طول فارع ولم يكن قصير يعني كما ذكر وأقصر من المشذب البائن الطول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا مسألة تدل على حسن السمت، لبس اللون الأحمر صلى الله عليه وآله وسلم، لبس الأحمر القاني مع نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى. لماذا لبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهى عنه؟ قال العلماء إما أنه لبس ذلك لتبيين الجواز أنه يجوز، وإما أن ذلك الأحمر لم يكن قاني يعني صافي وإنما كان مخطط صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، هذا عن لبسه صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تذكرها وهي مسألة تنعله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة اهتموا حتى بلون نعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت نعاله كما ذكر في كتب الأحاديث وكتب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت نعاله صفراء، كان لونها أصفر. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه كان يحب لبس النعال الأصفر. وابن عباس له حكمة عجيبة يقول أنه من فوائد النعال الأصفر أن الإنسان إذا لبسه تنبسط نفسه ويذهب همه، ولعل هذا من تأثيرات الطاقة، يعني سيدنا ابن عباس عندما يتكلم عن هذا الأمر النعال الأصفر إلى غيره لعل هذا من تأثيرات الطاقة، وهذا أمر لا بد أن نؤمن به. الطاقة مؤثرة، أنا عندما أقبل الحجر الأسود هناك طاقة، عندما أسجد في الأرض هناك طاقة. هذه الأمور ذكرها سيدنا ابن عباس وذكرها غيره في مسألة النعال الأصفر وغيره. طبعا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه نهى عن لبس النعال الأسود، قال أن النعال الأسود يورث الهم ويورث قلة الحفظ. اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على تجارب بلا شك ولا ريب، لم يعتمدوا على نصوص في القرآن، لم يعتمدوا على نصوص في الحديث، لكن اعتمدوا على تجارب، وهذه المجربات كل إنسان يأخذ منها بمقدار احتياجه إليها. فأنا أقول أن هذا الدواء يصلح لي، وذاك يقول أن هذا الدواء نفسه لا يصلح لي، فأنا جربت وأعلنت وذاك جرب وأعلن أمرا آخرا، فهذا هو المذهب الصحيح في مسألة المجربات. نختم هذه الحلقة بفوائد حسن السمت. فوائد حسن السمت، حسن السمت من أخلاق الأنبياء والصالحين. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه عندما وصفه أحد الوصافين وهو الإمام الميموني قال ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا من الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وهذا أمر مهم جدا، الاتصاف بهؤلاء الرجال والاتصاف بهؤلاء الأئمة حتى في الشارب. ذكر الإمام ما كان يفعله الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. دليل آخر وفائدة أخرى أن حسن السمت دليل على كمال الإيمان وعلى رجاحة العقل. الإنسان عندما يكون صاحب هيئة جميلة عقله يزيد، لماذا؟ حتى يقولون أنه من طاب ريحه كما ذكر الإمام الغزالي وغيره، من طاب ريحه زاد عقله. الإنسان عندما يكون رائحته جميلة ويهتم بهذا بمظهره معنى أنه يشعر بالزهو، هذا الزهو معناه رجاحة العقل، ليس معناه أنه يدخل اختبار وسينجح يعني بفضل الملابس أو بفضل الرائحة، لا، وإنما معناه يشعر بالزهو وبالاعتزاز لأنه متهيئ ولأنه صاحب رائحة جميلة. أيضا من الفوائد المهمة جدا أن الإنسان بحسن السمت يكسب احترام الآخرين. احترام الآخرين وحبهم هذه مسألة مهمة جدا. الاحترام يعني غالبا ينتزع ولا يعطى، أنا لابد أن أكسب احترام الناس. كيف أكسب احترام الناس؟ أكسب احترام الناس بهيئتي، بحسن سمتي، بحسن سمتي في هدوئي وفي صمتي.

0: كما ذكرنا في أول الحلقة، حسن السمت يكسب الإنسان الهيبة والوقار. إذا كان الإنسان رصين فمعناه أنه صاحب هيبة ووقار. ولذلك الإمام الأوزاعي له كلمة جميلة جدا يقول: كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. كان يضحك ويتبسم، لكن لما صار في محل القدوة، في محل التأثير، هنا التأثير والكرسي كما يقولون والمنصب يحتم على الإنسان أحيانا أن يتزيى بزي معين أو بهيئة معينة. كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. حتى التبسم ذهب. لماذا؟ لأن الإنسان أصبح في موضع يحتاج فيه أن يلاحظ كل صغيرة وكبيرة. فوائد مهمة جدا، لعل من أهمها أيضا أن الإنسان بحسن سمته يعني يمكن أن يستفيد فوائد كثيرة. كنا نأتي الرجل ويصير مطلوب ويصبح مطلوب عند الآخرين. الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه، نذهب إلى الناس لا نريد العلم، ليس لنا إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. ما نريد العلم، نذهب لبعض الناس فقط لأجل اكتساب هذه الصفات، نكتسب الهدي والسمت والدل. الدل هو الحالة، حالة الإنسان بسكينته ووقاره وحسن سيرته وطريقته، هذا هو الذي يسميه الدل. الإمام ابن الجوزي يقول: كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى إيش؟ للنظر إلى سمته وهديه، لا لاقتباس علمه. مجرد النظر يعطي الإنسان طمأنينة ويعطي الإنسان طاقة. النظر في الصالحين، والنظر في الأولياء، والنظر في أصحاب حسن السمت يعطي الإنسان هذه الصفات المباركة. قال: وذلك أن ثمرة علمه الهدي والسمت. فائدة أخرى أخيرة في حسن السمت، أن حسن السمت يدل في كثير من الأحيان على صفاء القلب وعلى نقاء السريرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي بواطننا وأن يصفي ظواهرنا وأن ينقي سرائرنا يا رب العالمين. ونلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسبح

போது

نحن أولى

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسادس 26 ربيع/أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: السجن عام لمن يدنس العلم الأسترالي، مقترح يثير الجدل بين احترام الرموز وحرية التعبير السياسي. كامبرا: مقترح خفض ضريبة السجائر 80%، ماذا يعني ذلك للمدخنين في أستراليا؟ كامبرا: أكاديمية كتابي تطلق مبادرة لتشجيع الأطفال والطلاب في أستراليا على ممارسة العربية بطريقة ممتعة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، بؤر استيطانية تخلى وأخرى تشرعن، هل يعيد نتنياهو ترتيب الاستيطان بالضفة؟ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. الأنصار يقول: قطر قدمت أفكارا لحل أزمة حرب إيران ونعمل على تطوير حلول أخرى. فلسطين المحتلة جنين، تتجسس عليهم وتصورهم، مسيرات الاحتلال تنتهك خصوصية الفلسطينيين بالضفة. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان، شبكات تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان وخطته لتفريغ غزة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. البنيزي تحذر من طمس أدلة الجرائم الصهيونية خلال إزالة أنقاض غزة. سوريا: اعتقال ضابط في نظام الأسد بتهمة التورط بقتل متظاهرين في 2011 و1982. جمهورية مصر العربية: وحيد والديه، حادث سير بمصر ينهي حياة طالب أردني قبل زفافه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن 11,000 مفقود في السودان بسبب الحرب. جنوب لبنان: لا يستهدف الانتخابات فقط، التوحش في لبنان محل إجماع صهيوني. فلسطين المحتلة نابلس: عملية طعن في نابلس، وكاتس يتوعد بحرب شاملة في الضفة. جنوب لبنان: 12 قتيلا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة. منظمة حقوقية ترفع: قبل زيارته لافتتاح سفارة صهيونية، منظمة حقوقية تلاحق ساعر أمام القضاء السلوفيني. مضيق هرمز: داخل المهمة الخطرة لنزع ألغام مضيق هرمز. روسيا: أزمة المسيرة تتصاعد، روسيا تغلق القنصلية الألمانية وتحمل برلين كامل المسؤولية. ولاية نيوجيرسي الأمريكية: المغني الأمريكي ماكليمور يهتف لفلسطين ويواجه هجوما صهيونيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: يشهد البرلمان الفيدرالي حراكا واسعا هذا الأسبوع، استسعى الحكومة العمالية والائتلاف المعارض إلى تمرير مقترحات ومسودة مشاريع ترتبط بملفات وقضايا مثيرة للجدل. فقد اقترح زعيم المعارضة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا لمن يدنس العلم الأسترالي. وقال أنجوس تايلور: إن الحوادث الأخيرة التي شملت حرق العلم وتخريب النصب التذكاري للحرب هي التي دفعته إلى تبني هذه السياسة دفاعا عن أستراليا وقيمها بحسب قوله. في هذه الأثناء واجب العناية الرقمي Digital Duty of Care تسعى الحكومة الفيدرالية لطرح مسودة قانون، والتي تلزم شركات التواصل الاجتماعي قانونيا بتحديد الأضرار الإلكترونية على منصاتها والحد منها ومنعها. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تبذل سوى الحد الأدنى من الجهد للامتثال للقوانين الأسترالية. كامبرا: تتصاعد في أستراليا حدة الجدل حول ضريبة التبغ بعد طرح الائتلاف خطة لخفضها بنسبة 80% في محاولة لإضعاف سوق السجائر غير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وترى المعارضة أن خفض السعر القانوني إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار إضافية لإنفاذ القانون قد يعيد المستهلكين إلى السوق النظامية ويستعيد مليارات الدولارات من الإيرادات. في المقابل تحذر الحكومة وخبراء الإقلاع عن التدخين من أن السجائر الأرخص قد تزيد معدلات التدخين وتضعف جهود الصحة العامة، ويتزامن الجدل مع خلاف سياسي حول الجهة التي طرحت الفكرة أولا. ويؤكد المختصون أن مكافحة السوق السوداء يجب أن تترافق مع تعزيز برامج الإقلاع عن التدخين وتوفير دعم أسهل للوصول إلى بدائل النيكوتين والخدمات المتخصصة لمساعدة المدخنين على التخلص من الإدمان. كامبرا تطلق أكاديمية كتاب هذا العام مبادرتها المجتمعية السنوية لشهر أكتوبر تحت اسم أوكتو جيمز على ممارسة اللغة العربية بطريقة ممتعة حديثة وقريبة من اهتماماتهم. الهدف الأساسي من المبادرة هو أن يشعر الطفل الأسترالي من خلفية عربية بأن اللغة العربية ليست مجرد مادة مدرسية أو واجب إضافي، بل يمكن أن تكون لغة للعب والتحدي والمرح والتواصل. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني: أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد بإخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت ضغط أمريكي عقب تصاعد اعتداءات المستوطنين. والبؤرة في التصنيف الصهيوني موقع يقيمه مستوطنون دون موافقة حكومية، فتوصف بأنها غير قانونية، غير أن هذه الصفة قد تكون مؤقتة، فقد تبدأ بخيمة أو كرفان أو تشق إليها الطرق وتصلها الخدمات وتقام فيها مباني دائمة، وربما تتحول إلى مستوطن معترف بها صهيونيا. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو: دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس إلى تحرك إقليمي جماعي لحل الأزمة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن الدوحة طرحت أفكارا عديدة للحل وأنها تبحث سيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى الطرفين. وأضاف الأنصاري في حديث لشبكة CNN الأمريكية أن العمل جار على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لمفاوضات تؤدي إلى حل مستدام. فلسطين المحتلة جنين: بينما كانت الفلسطينية حسنية البزور تقلم دالية العنب أمام منزلها في قرية المطلة الشرق جنين، قطعت هدوء المكان طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال حلقت فوق رأسها وراقبت حركتها عن قرب. وفي البلدة نفسها لم تتوقف عين الدرون عند حدود الأرض والمنازل، بل امتدت إلى أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية. ففي إحدى حفلات الحناء وبينما كانت النساء يحتفلن في ساحة أحد المنازل، ظهرت طائرة مسيرة فوقهن. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان: تناولت حلقة 7 سبتمبر/أيلول 2026 من برنامج شبكات تفاعل رواد منصات التواصل مع أبرز القضايا والأحداث الدولية والإقليمية التي استحوذت على اهتمامهم خلال الساعات الماضية. ورصدت الحلقة تفاعل منصات مع خرق جيش الاحتلال الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وشنه غارات واسعة على مدينتي النبطية والنبطية الفوقة وبلدة كفر رمان. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبنيزي أمس إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس أثار الجرائم. وقالت ألبنيزي في بيان إن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابها. سوريا: أوقفت السلطات السورية ضابطا كبيرا سابقا قالت إنه متورط في قتل متظاهرين عام 2011 وفي مجزرة حماة عام 1982 وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي أمس. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إنها ألقت القبض في طرطوس غربي البلاد على اللواء السابق محمد علي درغام الذي وصفته بأنه أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية للنظام السابق الذي أسقطته قوى الثورة السورية في ديسمبر كانون الأول 2024. جمهورية مصر العربية: تحولت تحضيرات الفرح والبهجة في منزل الشاب الأردني أحمد عبد الله عوض إلى مراسم عزاء ووداع بعد أن فوجئت عائلته بنبأ وفاته إثر حادث سير أليم تعرضت له حافلة على طريق نويبع في مصر. وكان أحمد طالب الطب يستعد لإنهاء امتحاناته الجامعية ليرتدي بشتى عرسه بعد أيام قليلة، ولكنه غادر الدنيا في حادث أليم تاركا خلفه سيرة عطرة وحزنا يلف عائلته ومحبيه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أن لديها سجلات لأكثر من 11 ألف حالة لمفقودين في السودان، بينها أكثر من 9000 حالة جرى توثيقها منذ اندلاع القتال في أبريل-نيسان 2023. وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر فريد الحميد في تصريحات للصحافة السودانية إن اللجنة الدولية تواصل العمل مع الهلال الأحمر السوداني لتحديد مصير المفقودين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان. يتصاعد القصف الصهيوني على جنوب لبنان بوتيرة غير مسبوقة منذ أيام، حيث حولت الغارات الجوية بلدتي كفر رمان وعرب صليم إلى ركام، مخلفة وراءها شهداء وجرحى ودمارا شاملا، في مشهد يعيد إلى الأذهان أيام حرب يوليو تموز 2006، ولكن هذه المرة بغطاء سياسي وعسكري أكثر تعقيدا. وشهدت بلدة كفر رمان التي تقع في قضاء النبطية فجر أمس غارة صهيونية دون أي تهديد مسبق، وفق ما نقلته مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. وما زالت آليات الدفاع المدني تعمل على إزالة الركام والبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض والدمار. فلسطين المحتلة نابلس، أصيب مستوطن صهيوني بجروح وصفت بالخطيرة الاثنين إثر تعرضه لعملية طعن قرب قرية أوسرين جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن فلسطينيا نفذ عملية طعن استهدفت صهيونيا في منطقة أوسرين ثم انسحب من المكان، بينما أفادت الشرطة الصهيونية بأن قوتها هرعت إلى مزرعة قرب القرية عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث الطعن. جنوب لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في غارتين صهيونيتين فجر أمس على بلدة كفر رومان جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت مجزرة دموية جديدة في بلدة كفر رومان بعدما شنت غارة بعد منتصف الليل على مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق يعود للمواطن داني فرحات في محيط مستديرة الشيوعية في بلدة كفر رومان، مما أدى إلى تدميره. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل مساء الأحد إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد الشاب عمر طباس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس خلال هجوم على قرية حجة. منظمة حقوقية ترفع، رفعت منظمة حقوقية أمس شكوى جنائية في سلوفينيا ضد وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساهر بتهم تتعلق بجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى العاصمة ليوبليانا. وذكرت مؤسسة هند رجب الحقوقية في بيان أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في منطقة ليوبليانا ضد ساهر. مضيق هرمز، بينما كانت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تتصدر المشهد في مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، كانت البحرية الأمريكية تنفذ في الخفاء مهمة خطرة أخرى، أن فرق من الغواصين مدعومة بزوارق روبوتية مركبات متخصصة تعمل تحت الماء أمضت نحو 4 أشهر في تعقب الألغام وإبطالها في عمليات جرى معظمها ليلا داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم. روسيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس إغلاق القنصلية الألمانية في مدينة سانت بيترسبورغ وطالبت بإنهاء جميع أنشطتها في موعد أقصى 18 سبتمبر أيلول الجاري ومغادرة جميع موظفيها الأراضي الروسية. كما أعلنت الخارجية الروسية أن المراكز الثقافية الألمانية التابعة لمعهد جوتا في روسيا مطالبة بإنهاء أنشطتها، وأن على الموظفين الموفدين إليها مغادرة البلاد في موعد أقصى 13 سبتمبر أيلول. وحملت موسكو ألمانيا كامل المسؤولية عن التصعيد في العلاقات الثنائية بين البلدين. الخبر الأخير في هذه النشرة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أحيا مغني الراب الأمريكي ماك ليمور فقرة افتتاحية لحفل الفنان البريطاني إيد شيران الجمعة في ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وحظي موقفه بتفاعل واسع بعدما هتف أمام الجمهور الحرية لفلسطين وقال ماكليمور إن جزءا كبيرا من سبب رغبته في القيام بجولته الفنية هو الوقوف على مسارح كهذه وإيصال رسالة إلى الفلسطينيين، مضيفا أريد أن تكون هذه الكلمات عالية وواضحة ليعلم الناس من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة أننا لم ننساهم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، السجن عام لمن يدنس العالم الأسترالي، مقترح يثير الجدل بين احترام الرموز وحرية التعبير السياسي. كامبرا، مقترح خفض ضريبة السجائر 80%، ماذا يعني ذلك للمدخنين في أستراليا؟ كامبرا، أكاديمية كتابي تطلق مبادرة لتشجيع الأطفال والطلاب في أستراليا على ممارسة العربية بطريقة ممتعة. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني، بؤر استيطانية تخلى وأخرى تشرعا، هل يعيد نتنياهو ترتيب الاستيطان بالضفة؟ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يدعو. الأنصار يقول قطر قدمت أفكارا لحل أزمة حرب إيران ونعمل على تطوير حلول أخرى. فلسطين المحتلة جنين، تتجسس عليهم وتصورهم مسيرات الاحتلال تنتهك خصوصية الفلسطينيين بالضفة. تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان، شبكات تصعيد الكيان الصهيوني في لبنان وخطتها لتفريغ غزة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو. البنيزي تحذر من طمس أدلة الجرائم الصهيونية خلال إزالة أنقاض غزة. سوريا، اعتقال ضابط في نظام الأسد بتهمة التورط بقتل متظاهرين في عام 2011 و1982. جمهورية مصر العربية، وحيد والديه، حادث سير بمصر ينهي حياة طالب أردني قبل زفافه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن 11 ألف مفقود في السودان بسبب الحرب. جنوب لبنان، لا يستهدف الانتخابات فقط، التوحش في لبنان محل إجماع صهيوني. فلسطين المحتلة نابلس، عملية طعن في نابلس وكاتس يتوعد بحرب شاملة في الضفة. جنوب لبنان، 12 قتيلا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة. منظمة حقوقية ترفع، قبل زيارته لافتتاح سفارة صهيونية، منظمة حقوقية تلاحق ساعر أمام القضاء السلوفيني. مضيق هرمز، داخل المهمة الخطرة لنزع ألغام مضيق هرمز. روسيا، أزمة المسيرة تتصاعد، روسيا تغلق القنصلية الألمانية وتحمل برلين كامل المسؤولية. ولاية نيوجيرسي الأمريكية، المغني الأمريكي ماكليمور يهتف لفلسطين ويواجه هجوما صهيونيا. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 11 درجة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 53، يرفع لأذان العصر تمام 3:12، يرفع لأذان المغرب تمام 5:45، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:01. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. في الصباح تحلو الحياة وتشرق شمس الأمنيات، صباح مشرق محمل بأجمل الأمنيات لكل القلوب الطيبة الرقيقة التي لا تحمل إلا الود والمحبة. وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ربك أن يحقق مأملك، فرأيت ما لم ترتجيه مع الدعاء، وظننت أن الحزن أطفأ مشعلك، لا تجزعن من الحياة وضيقها، حاشاه رحمن السماء أن يخذلك. ولو اطلعت على الغيب ولطفها لعلمت أن الخير فيما اختار لك. السعيد حقا من لا ينتظر شيئا من أحد. ابتعد تماما عن الأشخاص السلبيين في حياتك، فهم يختلقون المشاكل حتى مع أسهل الحلول. إذا كانوا لا يتأثرون بطيبتك فلا تتأثر بشرهم. لا تدع أحدا يغيرك للأسوأ. ثق أن الذين لا تعجبهم تصرفاتك النبيلة يحترمونك رغما منهم. اكسب قلوب الآخرين بأربع: بطيب الكلام وجميل الاهتمام وصدق الالتزام وحسن المعاملة. ليس كل من يقترب منك يحبك. البعض لا يجيد التصويب من بعيد. سلاما على البسطاء الذين لا يعتزلون ولا يتباهون إلا بأخلاقهم وعقولهم. قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. يجب أن تثق بنفسك، وإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك؟ من الملاحظ أن الناجح هو من أحسن استغلال الوقت في حين ضيعه غيره. النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد الأمل. كل تأخير في حياتك هي لحكمة بالغة يعلمها الله وحده. سلم أمرك له وثق به ولا تيأس، وتيقن أن الله سيعوضك خيرا حتى تطيب نفسك. سلاما وحبا لمن يفعلون المعروف دون انتظار الشكر، من يراعون كلامهم خشية أن يحرج أحد، من كانوا في الشدة عون وفي الرخاء رفاق. أحيانا لا شيء أجمل من أن تكون منفردا بقلبك، لا أحد يعبث به ولا تحن لأحد، ولا شيء أجمل من أن تسكن لنفسك، ولا شيء أجمل من أن تسكن نفسك بنفسك. لا تكره أيامك، فالحلو منها أعطتك سعادة، والحزينة منها أعطتك خبرة، أما القاسية منها فقد أعطتك درسا. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم يعجبون بجميل أظهره الله منك، ولا يعلمون عن قبح ستره الله عليك، فاشكر الله ولا تغتر. تريد النجاح، ثق بالله ثم بنفسك، وتجاهل من يقول هذا صعب وهذا مستحيل. الثقة بالله هي عقلية العظماء. لا تكن صريحا فصيحا فتفقد ود أصدقائك لك، والحكمة أن تتخذ بينهما سبيلا. وقد يبتليك الله ليفضح لك قلوبا ادعت محبتك، فلا تحزن. الوجوه المبتسمة لا تعني اختفاء الأحزان، بل تعني أن أصحابها قادرون على التعامل معها، فتعامل مع مشكلاتك وعش واستمتع بحياتك. سئل أحد الصالحين من هو السعيد، فقال: هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته. جعلنا الله وإياكم من سعداء الدارين، والحمد لله على السكينة التي تحل في القلب فجأة كمواساة إلهية يستغني بها المرء عن كل شيء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

تعالوا عشان نجعل يومنا معطر. ازاي اجعل يومك معطر؟ واجه يومك بالإشراق، وافتتح صباحك بالتفاؤل والأمل. املى رئتيك بعبق السماء مع ولادة وردة، وردة فجر جديد بتتهزله الحياة بتحتفل. صحي عقلك بالنور، وابعث همتك صحية متوثبة عشان تطوي نهارك في فرح. باختصار أوصيك وأوصيكم أيها الأحبة، أوصيك اغتسل بالنور من وقت ما تفتح عينيك عشان يبقى يومك كله نور مشرق طيب عطر. لكن إزاي يكون ده؟ إزاي؟ إنما يكون ده وأكتر منه راح يكون بإنك تبادر لصلاة ركعتين قبل صلاة الفجر، بتدخل بيهم على مولاك جل جلاله، وبتوقف بين إيديه تناديه تدعوه، تتضرع إليه، تشكيله، تطلب منه، تركع له، تسجد على أعتابه، تزرف نقطة دمع زي رأس الإبرة هناك في جوف الليل. محدش شايفك وما بتقعش عليك عين بشر، بس بتتبعك الملائكة بتشهدك وبتشهد لك، بتحتفي بيك وبتحتفل، بتدعو لك وبتستغفر، وبتحفي بيك وبتنشغل. دي لحظات ربانية صرفة، لحظات سماوية رائعة، لحظات أخروية صرفة، لحظات خد بالك دي لحظات يكون فيها الخط مفتوح وساخن مع السماء. بعدين تقعد حيث أنت بتلهج بالاستغفار عشان تكون واحد من موكب النور، موكب المستغفرين بالأسحار اللي بيحبهم، اللي يحبهم ربنا ويرضى عنهم وبيسمع لاستغفارهم ودعوتهم ويباهي بيهم الملائكة الكرام. هي لحظات ربانية بيتفتح فيها قلبك عشان ينهل من بركات السماء وأنوارها وخيراتها. مش مشتاق لزي الكنوز السماوية الرائعة دي؟ مش مشتاق لها؟ ايه اللي بيمنعك؟ ايه اللي بيمنع بينك وبين ده؟ نفسك الأمارة؟ نعم، نفسك الأمارة هي اللي بتوقف بينك وبين الأنوار دي. احمل عليها بسيف المجاهدة ولنتلك وطوعتك. أما لو ما كنتش مشتاق للكنوز الربانية دي فاعلم إنك خائب والله لو ما كنتش مشتاق للكنوز الربانية دي. بعدين عليك إنك تكمل حكايتك الرائعة دي بالصلاة مع الجماعة عشان تنغمس في بحر
أنوار القرآن الكريم يتلى عليك عشان يعطر أنفاس حياتك ويسمو بيك. النهوض لصلاة الفجر يقظة شعور وعلامة إيمان وبرهان محبة وتألق روح وهمة عالية راقية. والمحروم اللي بات نايم على فرشته بين مخدته والحافه في الوقت اللي يكون عباد الرحمن بيعيشوا في أجواء ملائكية معطرة، أيوة معطرة بعبق كلام الله جل في علاه، بيهزوا أرواحهم بآيات القرآن الكريم عشان يهزوا الحياة بعد كده. أما اللي بيفضلوا النوم على أنه يصحوا ويقفوا بين إيدين خالقهم ورزقهم والمنعم عليهم مع الأنفاس، دول لازم إنهم يراجعوا نفسهم. أيوة يراجعوا نفسهم. واللي هم فيه علامة خطر محقق. أيوة ويكفي إنهم يتأملوا كتير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أن من بات نائما حتى يصبح فلا يصلي الفجر، من كان كذلك فقد بال الشيطان في أذنيه. هكذا يا لها من صورة مقززة، إنه يبول الشيطان في ودن إنسان. فمش عجيب إذن إنه يصبح أكتر الصنف ده في طول نهاره، متكدر دنكن ضائق الخلق، ما بيطيقش حد ومحدش بيطيقه. يمكن دي آثار اللي سابه الشيطان في ودانه. فين الإنسان ده؟ فين ده من الإنسان الأول اللي اغتسل بالنور وعاش في أجواء الملائكة الكرام وحلق مع آيات القرآن وغزى قلبه وروحه بكلام الله في مطلع يومه؟ شتان شتان بين الثرى والثري. نسأل الله الكريم المنان بأسمائه الحسنى أن يملأ لبنا بأنوار محبته جل جلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، إيه هي علامات القلب السليم؟ القلب هو المعيار الرئيسي لفلاح الإنسان ونجاحه في حياته. فإن كان قلبه سليم صحيح، كانت حياته كمان زي قلبه. القلب السليم هو أساس صلاح الإنسان، هو صفة بتميز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن قلوبهم سليمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحثهم على إنه يحرصوا على سلامة قلوبهم. فإذا كان حال قلوب الصحابة كده، كان المسلمون أولى إنه تكون قلوبهم سليمة ومحصنة قدام اللي بيواجهوه في حياتهم من فتن وشبهات. قال الله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. وعلى المسلم أنه يسعى لأنه يكون قلبه سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب لازم أن يكون سليم لأسباب كثيرة. منها أولا، القلب السليم سبيل لإفادة المسلم وقت لقاء الله تعالى وحساب العبد يوم القيامة. ثانيا، لما بيكون القلب سليم فساعتها كل أعضاء جسم الإنسان بتكون سليمة. رابعا أو ثالثا، القلب هو محل مراقبة الله تعالى لعباده، فالله تعالى بينظر لقلب الإنسان وحاله. رابعا، بالقلب بتصلح كل أو بتسوء النية أو نية الإنسان، وإخلاص النية لله تعالى هو دليل قبول عمل الإنسان. نيجي لعلامات القلب السليم. لكل شيء اللي بيميزه، والقلب السليم له علامات بتميزه عن غيره من القلوب. ومن علامات القلب السليم أولا، إنه قلب تائب عائد إلى الله تعالى. ثانيا، إن يكون القلب خالي ومحافظ عليه من الأخلاق الذميمة، وده بيقول بإنه يكون حامل جواه، إنه ما يكونش حامل جواه البغض للتانيين، خدوا بالكم. ثالثا، إنه يكون القلب دائم الرضا والقناعة لتقادير الله تعالى في أمور الإنسان. رابعا، إنه يعرف القلب حاله في الدنيا، فيعلم إن الدنيا محطة وبتنتهي، وإنه قلبه معلق بالآخرة. خامسا، إن القلب ما بيكونش سعيد إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى وحبه والتوكل عليه والإطمئنان بقربه. سادسا، إنه القلب السليم دائم ذكر الله تعالى والإطمئنان بذكره. سابعا، إنه القلب السليم بيكون في حالة كدر وتعب وضيق، ولو انقضى يوم من أيامه من غير قراءة ورده اليومي. ثامنا، إنه يكون القلب السليم هدفه إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، وإنه تكون كل حياته لله تعالى. تاسعا، إن المسلم إذا بدأ في أداء الصلوات اليومية اطمأن قلبه وشعر بالفرح والسعادة وحصلت له الراحة والسكينة. 11،
إنه القلب السليم بيتألم لو ارتكب ذنوب ومعاصي حتى ولو كانت صغيرة. ثاني عشر، إن يكون هم القلب السليم إتقان العمل والإحسان في أدائه. إن القلب السليم هو اللي بيؤمن بوجود يوم القيامة، وإنه حق هو آت لا محالة. القلب السليم هو القلب اللي ما يؤذيش اللي حواليه من الناس. نيجي للوسائل المعينة على سلامة القلب. حتى يتحلى المسلم بصفة القلب السليم، عليه الحرص على اتباع بعض الوسائل اللي بتعينه على كده، ومنها إنه يحرص المسلم على إنه يخلص نيته لله تعالى في كل اللي بيعمله في حياته، إنه يتحلى المسلم بالرضا والقناعة في كل اللي بيحصل له في حياته واللي بيكتبه ربنا سبحانه وتعالى له، إنه يتدبر المسلم آيات القرآن الكريم ويحرص على قرايته في كل وقت وكل حين، لأن من فضائل القرآن الكريم أنه شفاء للناس من الأمراض النفسية اللي ممكن تصيب القلب. إنه يتحلى المسلم بالأخلاق الكريمة، ومنها إنه يحسن فهم مقصود التانيين والتماس الخير في كلامهم وإحسان الظن بيهم، كمان إنه يسعى لنصح اللي حواليه من الناس، وده بطريقة حسنة وأسلوب ما فيهوش إيذاء. إنه يستعين المسلم بالدعاء فيدعو الله تعالى إنه يرزقه قلب سليم مؤمن بيه، ما بيحملش في جواه إلا الحب والسلام والخير للناس. إنه يحرص المسلم على إنه يلقي تحية الإسلام على اللي حواليه، لأن ده بيولد بين الناس المودة والألفة وبيبعد عنهم السوء والكره. إنه يقدم المسلم الهدايا للي بيحبهم، وتقديم الهدايا بين الناس بتعمل على تقوية العلاقات بينهم. إنه يحرص المسلم على مجالسة أهل العلم ونيل العلم منهم. إنه يبقى المسلم مستحضر فكرة الموت واليوم الآخر، لأن ده يؤدي إلى رقة القلب. وإنه يقلع المسلم عن الذنوب والمعاصي ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه. إنه يختار الرفقة الحسنة الصالحة المحبة للخير، وإنه يسعى لتقديم الخير للناس وقضاء حوائجهم والإحسان للفقراء والمحتاجين. نيجي لأنواع القلوب. للقلوب أربعة أنواع. القلب اللي لا حياة فيه هو القلب الخالي من الحياة، يعني الميت، وبتكون صفته كذلك لأنه قلب غير مؤمن بالله تعالى بعيد عنه. والقلب ده هو قلب الكافر اللي ينافق في عمله واللي بيتصف بالتعالي على الناس. ثانيا، القلب اللي فيه مرض فهو القلب المريض، لأنه مع وجود الإيمان في جواه إلا أنه في جواه كمان ميل لشهوات والفتن والأمراض النفسية الناتجة عن اتباع ذلك. والإيمان الموجود في القلب ده مش إيمان كبير وقوي، بل يشوبه حالة من الضعف، ونتيجة ذلك بيكون متبع للشهوات وغيرها. القلب غير الثابت، وهو القلب المتقلب، لأن جواه شقين: شق بيحس على الإيمان بالله تعالى واتباع أوامره والتزام دينه، وشق يحس على ارتكاب المعاصي والذنوب. فالقلب ده مش بحال ثابت، لأنه في حال ازدياد منسوب الإيمان في قلبه بيتجه لأداء العبادات واتباع أوامر الله تعالى، وفي حال الغفلة والبعد عن التقوى بيتجه نحو اتباع شهواته. و
وأخيرا القلب السليم ومن صفاته أنه صالح سالم من الغل والحقد، مؤمن بالله تعالى إيمان صادق قوي، يسعى لإرضاء الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، عامر قلبه بالإطمئنان، عامر قلبه بالإطمئنان والرضا والتوكل. اللهم اجعل قلوبنا سليمة ودايما ملانا ودائما بذكرك يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، تعرفوا إن إفشاء السلام هو مفتاح القلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا، ثم بعد. أما بعد، أحبة في الله، إن إفشاء السلام هو مفتاح القلوب، فإذا أردت أن تفتتح لك قلوب العباد سلم عليهم، ولو لقيتهم إذا لقيتهم ابتسم في وجوههم وكن سباقا للخير ده. ربنا بيزرع محبتك في قلوب الناس، بيسر لك طريق للجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. الله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. السلام تحية أهل الجنة، ويكفي أن السلام هو تحية أهل الجنة، لا يختار الله تعالى لهم إلا ما هو أكمل وأحسن. فقد قال الله عز وجل عن أهل الجنة: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم. والسلام حق المسلم على أخيه. إن ألقاء السلام ورده أحد الحقوق اللي كفلها الشرع للمسلم على أخيه المسلم. أما إلقاء السلام ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. وأما رد السلام ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وهنا عن السلام بسبب. السلام سبب للبركة. لو كنت عاوز إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في نفسك وأهل بيتك، فسلم عليهم كل ما دخلت بيتك، فده من أعظم أسباب البركة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فأين أكثر المسلمين من هذا الأدب؟ إفشاء السلام سبب العلو ورفعة الدرجات. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام كي تعلوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله الحسنى وضعه، فافشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. إن الذي يبدأ السلام